يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ويوسف التهاني.
1: طب هو إيه اللي مطلوب مني دلوقتي؟
0: يوم الأربعاء من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: بس أنا مش عارفة أتعامل يا رؤية. أنت دمرتينا كلنا. أنت تسببتي في موت أخويا. دمرتيني أنا بالذات. أنت كنتي صاحبتي الوحيدة. ما كانش ليا حد في الدنيا بجري عليه وأترمي في خدمه وأعيط غيرك. كنتي بتفكريني أحسن مني.
0: الفنانة هدي الحسن تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
1: معلش مش فاهم.
0: يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
4: وصوتا من بعيد حلوة أبوكم. موضوع كل جديد جدا جدا.

وخطره

الوهاب مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المز

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

0: الفنانة هدي الحسن.
1: ازيك؟
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: طب هو إيه المطلوب مني دلوقتي؟
0: يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: بس أنا مش عارفة أتعامل يا رؤية. أنت دمرتينا كلنا. أنت تسببتي في موت أخويا. دمرتيني أنا بالذات. أنت كنت صاحبتي الوحيدة.

0: كانش ليا حد في الدنيا بجري عليه واترمي في حضنه وعيط غيرك. كنت بتفكريني احسن مني.
1: الفنانة هديل حسن تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام.
0: معلش مش فاهم.
1: يوم الاربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: بدكم معه؟ عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي على نجوم اف ام تي في والناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام. قلنا نبدل النهارده معلش, كان نوع من انواع التغيير. حلقه جديده ويوم جديد, هنكون عايشين صباحنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 10. معاكم يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فنا, والصباح الخير والرضا والهنا والسعاده والجمال على كل مستمعي نجوم اف ام ومشاهدي نجوم اف ام تي في. معاكم لمده ساعتين فنا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ الاربعاء 24 يونيو 2026.
1: هل احنا لسه بنتعافى من يوم الماتش؟
2: طبعا.
1: هل ده طبيعي؟
2: طبعا.
1: يعني للدرجه دي الواحد زمان كان غير كده خالص. طبقت يوم مش مشكله, هتظبط نومك تاني يوم والدنيا هتمشي. دلوقتي الموضوع بقى اصعب بكتير الحقيقه. يعني
2: في حاجه اسمها حمى كاس العالم,
1: حمى كاس العالم
2: فيفر, اللي هي بسبب تغيير المواعيد وان انت عايز تتابع اكبر عدد ماتشات, لان هو حدث بيجي كل اربع سنين, فده بيأثر اكيد على نومك وبيأثر على مودك وبيأثر على كل حاجه. فبالتالي تحاول ان انت تظبط وتوفق الحاجتين مع بعض, ففي حاجه بتيجي على حساب حاجه, فهي
1: لازم
2: وقت الماتشات المتاخره دي اكيد بتيجي على راحتك شويه في حته النوم, فعشان كده تلاقي الواحد دروخ شويه.
1: فتره ولذيذه وخلونا نستمتع بيها. وكده كده احنا مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006, صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6, ورقم التليفون الارضي 3835-022.

0: صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, بس خلونا نقول لكم على درجات الحراره المتوقعه. طيب القاهره العظمى 35 والصغرى 24, اسكندريه العظمى 31 درجه والصغرى 21, مطروح العظمى 29 والصغرى 22 درجه, سوهاج العظمى 38 درجه والصغرى 23 درجه, اما اسوان فالعظمى 41 درجه والصغرى 27 درجه.
1: ماشي ولا يهم. يوم الاربعاء الجو هيكون معتدل الحراره, رطب في الصباح الباكر, حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى, شديد الحراره على جنوب البلاد, معتدل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء مع نسبه الرطوبه المرتفعه طبعا, ودي بتزيد من الاحساس بحراره الجو.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف.
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

5634480. ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصه انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزه في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب عايزه اصبح على ادهم بيبعت لنا من اسكندريه بيقول يعني انا متاخر عن شغلي ومأخر نفسي ربعايه عشان بس اشوفكم وانتوا مكشرين.
2: سامحنا والله يا ادهم التفاهم يعني المود من جوه مش ما فيهوش نوع من انواع الزعل ولا اي حاجه بس هو والله
1: الوش من بره بس هو اللي بنحاول نفرده يعني انتوا فاهمين يا جماعه والله
2: سامحنا عم ادهم
1: سوري ادهم سوري معلش انت بس يعني خدتنا في اول لينك اول لينك بس بيبقى ايه
2: لينك رش الميه ده
1: بالظبط كده صباح الفل عليك. طيب نقول لكم اول خبر موجود معانا النهارده. امبارح اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رسمي بان يوم الخميس الموافق 2 يوليو هيكون اجازه رسميه مدفوعه الاجر بمناسبه ذكرى 30 يونيو ثورة 30 يونيو ده طبعا بديله يوم الثلاث اللي هو 30 يونيو. هيستفيد من الأجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات طبعا وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات التعليمية المختصة.
2: طيب خلينا نروح بقى على اخبار ونشره اخبار المونديال ونقول لكم ان امبارح كان في اربع ماتشات اتلعبوا. اول ماتش فيهم ماتش البرتغال واوزبكستان اللي كان الساعه 8 بالليل انتهى بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجه 5-0 سجل منها كريستيانو رونالدو جولين ودخل بقى سباق الهدافين في المونديال وبالنتيجه دي بيرتفع رصيد البرتغال للنقطه الرابعه واوزبكستان بتستمر بنقطه واحده بس. اما عن ماتش غانا وانجلترا اللي كان الساعه 11 انتهى بالتعادل 0-0 واللي بيدرب منتخب غانا هو المدرب السابق لمنتخب مصر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش واثبت ان هو بقى اسطوره في الدفاع وقدر يقفل الملعب على المنتخب الانجليزي وبكده الفريقين بقى معاهم 4 نقط. اما عن ماتش كرواتيا وبنما انتهى بفوز كرواتيا 1-0 وكده كرواتيا بتحصل على اول 3 نقط ليهم في المونديال بينما بنما لسه بصفر من النقاط. اما اخيرا عن ماتش كولومبيا والكونغو الديمقراطية انتهى بفوز كولومبيا 1-0 وكده كولومبيا بقى معاها 6 نقط من فوزين والكونغو معاها نقطة واحدة.
1: طيب دي كانت نتيجة الماتشات بتاعة امبارح. ماتشات النهاردة بقى ان شاء الله من النهاردة هتبدأ الجولة التالتة والاخيرة من دور المجموعات عشان كده هتلاحظوا ان كل مجموعة هتلعب ماتشين في نفس التوقيت بداية من النهاردة. ماتش كندا وسويسرا هيكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. ماتش قطر والبوسنة والهرسك هيكون في نفس التوقيت الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. ماتش المغرب وهايتي هيكون الساعة 1 صباحا. ماتش البرازيل واسكتلندا الساعة 1 صباحا برضو. ماتش المكسيك والتشيك هيكون الساعة 4 صباحا. وماتش جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في نفس الوقت الساعة 4 صباحا.
2: صح الجولة الثالثة والأخيرة هيكون كل الفرق المجموعة الواحدة بيلعبوا في نفس التوقيت طبعا عشان مبدأ تكافؤ الفرص وعشان ما يبقاش في فرق بتلعب بناء على نتيجة ماتش اتلعب قبلهم ولا حاجة. فعشان كده دايما وده الموضوع ده اتغير اعتقد في الثمانينات ان هم الفرق اللي من مجموعة الواحدة في اخر جولة يلعبوا كلهم في وقت واحد
1: الجولة الثالثة بالنسبة لنا تحدي بقى زيادة لو انت هتبقى بتشوف ماتشين يعني من هنا لهنا هايل هايل والله احنا يخلص كاس العالم
2: بس متحمس انا ان الجوله الثالثه دي تخلص عشان نخش الماتشات تسخن اكتر لان في الماتشات في ماتشات تعبانه كتير اتلعبت في الدور ده
1: تعبانه
2: لا يعني في ماتشات بجد يعني بنما دي اصلا ايه اللي وداك
1: ايه اللي جابكم
2: لا مش بنما بس طبعا في حاجات كتير وفي كراسه وفي حاجات كده بس كويس ان انت بتعرفي عن حاجات
1: لذيذ تتعرف على ثقافات مختلفه وتشوف فرق مختلفه
2: صح يعني قصص كل منتخب جديد كده بيبقى فيه قصه معينه يعني فعشان كده يعني. طيب بقالنا يومين منتشر قوي فيديوهات احتفالات المصريين ولكن في احتفالات احنا مش فاهمينها. شفنا فيديوهات كده انتشرت انا شفتها امبارح يعني انا شفت يوم ماتش مصر ونيوزيلندا شفت فيديو
1: وما كنتش فاهم
2: ان الموضوع ده يعني
1: عندنا
2: طلع ان بقى اليومين اللي فاتوا دول ظهر لنا بقى فيديوهات من زوايا مختلفة للناس وهي بتحتفل، ولكن بتحتفل بشكل خاطئ تماما. فالفان زون واحدة من المناطق للمشجعين المعمولة للمصريين يعني عشان يروحوا يبسطوا
1: ويحسوا بأجواء الماتش. انت اكنك قاعد في الاستاد وبتشجع
2: وتجميعة حلوة وفتحة 4 الفجر وهتبقى فتحة يوم جمعة الساعة 6 الصبح تمام. يعني ومعمول تنقلات ببلاش ومعمول تنقلات بوسائل نقل حديث، في حاجات كتير قوي يعني. بس شفنا بقى مظاهر احتفال بتاعت اللي هو ايه يا باشا، ده حقي اعمل افرح بالطريقه اللي انا عايزها، ما انا كده كده مش دافع فيها حاجه يلا.
1: لا لا لا،
2: فشفنا شفنا اللي حصل والله حاجه تزعل جدا جدا جدا يعني. انا مش ولا ادعي المثاليه ولا اي حاجه خالص والله، ولكن واحد زعل ان فكره المنظر نفسه حتى خلاص بقى يعني. يا عم لو تعالى اقول لك بقى عشان اقول لك ان انا ما ادعيش المثاليه، يا عم حصلت مره بنبقى واحده فرقعت بالغلط خلاص خلصنا، لكن لقينا ان الناس كلها عايزه تشارك في الغلط، فالموضوع ابتدى يزيد، فكل واحد بينه وبين نفسه كده لسان حاله بيقول يا عم ما جاتش عليا من الناس كلها فرحانه ما تيجي نهزر احنا كمان. لا هزار ده مثير جدا الصراحه، وفي تلفيات بشكل
1: حاجه تكسب
2: مهول وحاجه تكسب بقى فعلا يعني. كنا لسه بنتكلم من يومين على جمهور اليابان وهو خارج من الاستادات وهو بينظف الاستاد. انا ما طلبتش منك يعني، على الاقل انت المفروض تلم حاجتك عامه يعني، في اي مكان معاك كنايه، معاك ازازه ميه فاضيه، معاك حاجه كنت بتاكل فيها،
1: اقل حاجه ان انت تلم وراك يعني، استخدامك انت تلم وراك. انما احنا شفنا جمهور بيلم وراه وورا غيره يعني، هو المكان بالزبط. اللي كان قاعد فيه هو مصمم يطلع منه انضف ما جه،
2: صح،
1: اللي هو حاجه يعني لا في حته تانية في حته تانية. فبجد فيديو زي الفيديوهات اللي احنا شفناها دي قد ايه كان الموضوع حزين يعني. ليه نقتل الفرحه؟ ما كلنا مبسوطين وكلنا فرحانين وكل واحد بيحاول يحتفل على قد ما يقدر ويبسط من غير ما يضايق غيره، من غير ما يتعدى على حدود غيره، من غير ما يبوظ المكان اللي هو فيه. انما انا اول ما شفت الفيديوهات دي والله كنت فاكره انه مش يعني ده مش عندنا.
2: والله الواحد زعل هو مش زعل، هو استحيلة. كلمه تانية بس مش فاعل على، بس هو عارفه منظر كده مش يعني خليك تشمئز كده يا جماعه ليه، في حين ان كل اللي شارك في الحدوته دي يا رب يكون في حد فيهم بيسمعنا يعني. ما قبلش ان طقطوقه في بيته تقع على الارض طقطوقه.
1: لا حاجه حزينه والله، حاجه حزينه
2: يعني
1: جدا.
2: يعني هو قبلوا على نفسهم ان هو بس عشان خلاص انا بره البيت والحاجه دي مش بفلوسنا، وده اسمه جشع.
1: ازاي يعني؟ ازاي
2: والله جشع
1: يعني؟ ايه حد وعنتظر. يبقى بيفكر بالطريقه دي يعني؟ اللي راح الفان زون جرب ان هو يروح، اللي شاف الفيديوهات مكان نظيف نظافه ومترتب ترتيب وفي نظام مش طبيعي، تحس اللي هو تحس بالفخر كده. ليه نروح مكان زي ده ونبوظ الدنيا كده خالص؟ كميه تلفيات حصلت مش طبيعيه. انا مش عارفه هم هيكملوا ولا هيعملوا ايه، لان نزل شويه اخبار كده ان هم هيقفلوا الموضوع شويه.
2: لا ليه؟ عشان الكام عيل اللي عمل كده مش
1: لا هاتهم لي
2: مش هاتهم لي القصه يعني.
1: استنوا يا جماعه، يوسف هي
2: لا لا والله
1: هيتصرف الموضوع
2: والله الواحد
1: لا اكيد عايزين يعني يصلحوا
2: يعني. كنا بنتكلم على يعني الطاقه اللي كانت موجوده بعد الماتش وحاله الحب اللي كانت موجوده بين الشعب بينه وبين بعضي، والصبح كانت الناس ماشيه بتبتسم، وكنا بنتكلم بنقول ان اللي بيكسر على التاني الناس بتبتسم لبعض، وشايفين الناس خارجه من المحلات عماله قال لك احنا بعد الماتش هنروح نفطر في حته. تروح تشوف الحته اللي انت رايح تفطر فيها تلاقي الناس بتفتح لبعض الباب وبيهزروا مع بعض والف مبروك وبيباركوا لبعض كان في حاله كده عامه. ده يا ريت اصلا يبقى ده العادي في المطلق بتاعنا، مش لازم ان احنا نكسب عشان نقوم نفتح الباب لبعض، او ان احنا يعني
1: يبقى ده الطبيعي
2: نستحمل بعضينا، يبقى ده الطبيعي بتاعنا
1: ايا كان المود اللي احنا فيه يعني. ملوش علاقه باحترامنا لنفسنا وللغير المفروض يعني.
2: طبعا
1: انا مش عشان النهارده منيق شويه كده ومش نايم كويس فانا يعني هكشر في وش الناس كلها ومش هحترم حد ليه بنبرر نفسنا حاجه زي دي يعني. اللي حصل مثلا في الفان زون المنظر اللي احنا شفناه ده، شباب ما كانش متضايق، ده كان مبسوط. طب انت ليه مبسوط؟ تعمل ليه الموضوع قلب بعنف كده زايد عن حد؟ برضه مش حاجه لا تليق بينا ولا يعني وفيديو منتشر في كل حته حاجه عايزه استخبى. مفهوم
2: والله. حتى في كذا حد امبارح اتكلم على الموضوع ده شفته على التيك توك, حتى قال لك طب ما احنا عشان بعد كده ما الناس بتزعل لما الحاجه ما بتبقاش ببلاش.
1: طبعا
2: بس اقول لك على حاجه, دول كانوا دافعين جنيه.
1: ما
2: كانوا عامل, لا بالعكس كانوا عامل تلفيات اكتر.
1: ايه ده
2: اللي هو بقى بالجنيه اللي انا دافعه ده بقى عايز بفلوسي.
1: هو المبدا واحد يا جماعه, هو المبدا واحد, اللي عايز يعمل حاجه هيعملها, اللي عايز يحافظ على المكان اللي هو فيه هيلاقي مليون سبب, مش هيبقى بيدور على سبب اصلا عشان يحافظ على لان ده جاي من نفسه.
2: بس
1: دي حاجه انت يعني
2: عموما اللي حصل ده هو بيقول كتير قوي عن البني ادم اللي شارك في المشهد ده يعني. يعني بتقول عنه كتير جدا جدا يعني. ممكن لو انت ممكن لو في لحظتها كنت عندك نشوه الانتصار فمبسوط فقمت مشارك. انا ممكن فاهم قصدك, ولقيت صحابك واحد عملها وفي الاول كنت بتقول له بس وبعد كده لقيت الدنيا زاطت فقمت داخل زايط معاهم في الزيطه مفيش مشكله. بس انا لو مكانك وشفت الفيديو ده عادي اتكسف من يعني تمام ارجع اقول ايه اللي حصل بالظبط.
1: لا حاجه
2: حط بقى مكان النقط اللي انا سكت فيها دي اللي انت عايزه اللي انت عايزه. شوف ايش تحت خيالك, بص اختار اي مصطلح اي حاجه بس هي حاجه مش اخلاق مش احسن حاجه
1: غير مقبوله بالمره
2: والله. نحن لا ندعي المثاليه وبنعمل حاجات غلط وبنعمل تمام, بس في حاجات كده اللي هو ليه
1: صح
2: كنا ماشيين حلو ناس مبسوطه طبعا يعني تمام.
1: دكتور عبد الله بيقول الفان زون مش هيشتغل يوم ماتش ايران, المسؤولين قالوا عشان الشمس مش هتخلي الشاشه واضحه.
2: هنتاكد بقى من الموضوع ده, خلينا بقى نشوف
1: كذا حد بعت لنا نفس
2: خلينا نشوف
1: المعلومه دي فخلينا نتاكد منها برضو ونرجع نقول لكم. حد بيقول لا لازم عقوبه, اللي كسر حاجه يدفع ثمنها يعني مفروض

حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
6: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
8: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
9: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
10: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
9: طب غني الم...

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6697 جنيه للبيع و 6663 جنيه للشراء، اما سعر الذهب عيار 21 ب 5860 جنيه للبيع و 5830 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47480 جنيه. سعر الفضة عيار 999 105 جنيه للبيع 101 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: نجوم اف ام.
4: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك الفضة أصل الذخيري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057. رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
5: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
6: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
7: العيشة إيه والجو إيه
8: يا تكييف فريش يا معلش.
9: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
10: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
11: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
10: أيوة.
11: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
10: أيوة.
11: من غير مصاريف؟
10: أيوة.
11: وهتوصل في نفس اليوم؟
10: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
12: بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم افام ونايل افام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم افام

0: معاكم عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، وبنبدأ معاكم الساعة التانية بس مش لوحدنا. معانا دلوقتي منورنا ومشرفنا فنانة هديل حسن. صباح الفل عليك يا هديل.
1: صباح النور يا بنا.
2: ازيك يا هديل، عاملة ايه؟
1: تمام يا يوسف، انت اخبارك؟
2: تمام الحمد لله. استأذنك لو نقرب المايك شوية بس عشان صوتك يلعلع كده ونستمتع.
0: أيوة
2: بيه.
0: يلا بينا. يلا
2: بينا. يلا بينا.
1: اخبارك ايه؟ الحمد لله
0: كله حلو.
2: حابين نبارك لك على مسلسل ورد على فل وياسمين. الاسم عامه عامل شغل مع الناس، وبارك لك بالاول. يعني هو لقط مع الناس عشان خاطر هي متاخده من اغنيه قديمه، فبالتالي لما نزل المسلسل بالاسم ده الناس ابتدت تقول لك والله ممكن نتفرج عليه لما ادوله فرصته. لقوا ان الشخصيات بتاعته كلها مكتوبه حلوه جدا، والاداء بتاع الممثلين مميز جدا. فبنبارك لك على شخصيه رانيا، وحابين تكلمينا اكتر عن الشخصيه دي والدور. لما جالك ايه اكتر حاجه شجعتك انك تقومي بالدور ده؟
1: اولا الله يبارك فيك، شكرا. واكتر حاجه شجعتني ان انا لما قريت اول اربع حلقات كنت حاسه ان انا ماسكه حاجه كيوت جدا. انا بقرا حاجه كيوت قوي قوي قوي قوي، بعيد عن دوري انا شخصيا، دور رانيا يعني. فلا انا احب ابقى جزء من العمل ده. وانا اشتغلت مع المخرج استاذ توبة قبل كده، وعارفه ان هو راجل لطيف قوي وسلس وعارف وعايز ايه في الشغل، مريح قوي في الشغل. فقلت لا دي فرصة ما تتفوتش دي. أنا عايزة أبقى جزء من هذا العمل الكيوت لأنه أكيد هيلمس مع الناس.
0: يعني أنت أول حاجة لفتت نظرك العمل كله، يعني قبل ما تركزي في الشخصية اللي أنت هتقدميها بأبعاد بقى بكل الكلام ده، لا أنت تحبي أن أنت تشوفي العمل هل فعلا هيعلق مع الناس، هل هيعمل فرق ولا لا. وده بالنسبة لك تقييم مهم في اختياراتك لأعمالك؟
1: هو تقييم مهم، مش كمان علشان يعني ان هيعلق مع الناس وهيفرق مع الناس قد ايه، بس انا كمان مود الشغل هيبقى عامل ازاي. انت بتقعدي في اللوكيشن بال 16 ساعة،
0: هعيش الفترة دي،
1: فانا هعيش ده
0: في الاجواء دي مع الناس دي، فبتفرق معاكي طبعا.
1: فلازم ابقى فاهمة ابعاد الموضوع كله. وبعدين انا كده كده بحب اقرا اي حاجة هدخل فيها من اولها لاخرها، بيبقى عندي فضول فظيع. انا عايزة مين طب ايه ده هيعمل ايه، هي هتعيش ولا هتموت، هو ايه اللي هيحصل،
0: كل حاجة كل حاجة. للاسف بيكون في اعمال ما بيبقاش لسه اخرها اتكتب او خلص. هل ده ممكن يقلقك مثلا، اللي هو لا ما اقدرش ان انا اخش العمل وانا مش عارفة اخره ايه؟
1: لا ما حتى المسلسل ده يعني اخر حلقة دي فضلنا شوية مستنيينها، يعني هم قعدوا يغيروا في النهاية حبة حلوين، بس بتبقي عارفة بيبقى باين من الأول كده ده في الآخر حاجة حلوة. فيلا بينا.
0: طب احكي لنا عن شخصية رانيا بقى أكتر، شفتيها إزاي؟
1: رانيا شفتها أنا فهماها، يعني كلنا أعتقد ستات مصر وبنات مصر كلهم اتضغط عليهم ها هتتجوزي إمتى، ها هتتجوزي إيه ده اتجوزي، ها هتخلفي إمتى، إني ما طلعتيش الأولى زي بنت خالتك. يعني كلنا عارفين هذا النوع من الضغط، إن إحنا لازم نبرفورم على مستوى معين كده. فكانت بالنسبة لي لأ أنا عارفاكي كويس قوي، أنا كنت أنت من قريب قوي، فأنا فاكراكي كويس يعني.
0: حلوة كنت أنت من قريب قوي.
2: يعني كنت حاسة بالشخصية دي إن أنت مريتي بنفس الظروف اللي رانيا تعرضت لها في المسلسل؟
1: مش للدرجات دي، مش بالطريقة
2: الضغط
1: طبعا حاجات أعتقد إنها متبالغة شوية.
2: مش متبالغة، ممكن تكون في بنات تعرضت أكيد للضغط بهذا الشكل في موضوع الجواز بالذات يعني.
1: بس ما انا فكره انه يلا لازم بقى نتجوز، يعني في ايه هتقعدي لوحدك؟ لا هو السؤال اللي هو هتفضلي زي لما كانت ماما تانية بتقول له يعني هتعملي ايه، هتقعدي لوحدك؟ فاللي هو مش احسن،
2: فانا سلوى محمد عادل
0: لوحدي احسن.
1: لوحدي احسن.
0: انت شايفه من وجهه نظرك رانيا تصرفت صح ولا غلط؟
1: لا رانيا انا فاهمه رانيا،
0: يعني متفهمة يعني
1: طبعا. يعني هي دلوقتي بتحارب على جبهتين، ضغط أمها وحد هي لسه هتشوف هي عايزة تبقى معاه ولا لا. هي مش عارفة تحارب في الجبهتين، فأنا هخلص من حد الأسهل. أنا مش عارفة أخلص من ماما لأن احنا مع بعض في البيت، فأنا هخلص من الشخص الأسهل وأركز بقى أفوق للست دي وبعدين نبقى نشوف. فلما خلصت فبالتالي مامتها هديت، رجعت بقى إيه ده، طب والله ده كان ممكن.
0: هي كانت بتخوض حرب بس هي ليه كانت بتحارب وبعد ما هديت فعلا زي ما بتقولي وده فعلا بيبين قد ايه ان الشخص لما بيبقى تحت ضغط عمره بياخد قرار صح
1: بالظبط
0: لما بتهدى بتبتدي تفهم انت عايز ايه محتاج تعمل ايه تاخد خطوات صح
1: تقيم الامور على بحجمها

0: حقيقي يعني. ما هي ممكن في الاخر كانت تقول انها مش عايزه تبقى معاه برضو، بس للاسباب الصح مش للاسباب الغلط،
1: لمجرد العند او بالزبط. اي حاجه تانية.
2: طيب علاقتك بالفنانه بقى سلوى محمد علي اللي كانت قايمه بدور الام بقى، بتشوفي العلاقه دي كانت عامله ازاي في الكواليس وبالتالي ظهرت لنا بالشكل اللي شفناه على الشاشه؟
0: لا، هي الاستاذه سلوى ست لذيذه جدا جدا جدا، وانت قاعد معاها كانك قاعد مع حد انت تعرفه طول عمرك، فده كان مخلي الموضوع سهل قوي. والاستاذ اسماعيل فرغالي برضو واحمد، يعني كله الموضوع سلس قوي، فاحنا فعلا الموضوع فاميليير كانه اسري خالص. يعني اسره المسلسل والكلام ده
1: احب احيي اسره المسلسل، مفهوم جدا.
0: فاحنا مثلا ما بين المشاهد احنا قاعدين مع بعض، احنا عارفين داخلين حالا شوت تاني دلوقتي، فاحنا قاعدين مع بعض في اوضه في الجنب الديكور مستنين، قاعدين بنهزر ونضحك، وشوفي بنتي عملت انت بتفكريني ببنتي، وانت والله لما عملتي كذا ايه ده، انتوا الاثنين شبه بعض، تنفعوا فعلا بنت وامها. فيعني اعتقد انه الناس المرخيه قوي واخده الموضوع بمنتهى السلاسه، ده اللي خلي الموضوع سهل وطالع حقيقي قوي كده.
1: طيب احنا من امبارح زميلتنا ساره النجار موصيه عليكي جدا جدا جدا، تقول خدوا بالكم من صاحبتي، لو قلت لها بعد اللي عملتيه فيها جايه تقولي صاحبتي. هل انت شايفه ان دي كانت فعلا تعتبر خيانه، ولا يعني رانيا، بلاش انت اكيد رانيا كانت طمعانه في كل حاجه؟
0: بصي، رانيا ما كانتش طمعانه في كل حاجه، بس رانيا كانت عايزه تاخد فرصتها. صاحبتها ما ادتلهاش الفرصه انها تاخد الفرصه. يعني صاحبتها من حقها على فكره انه خلاص انت ما بقتيش مرتبطه بالشخص ده، انا عايزه ارتبط بيه، بس المفروض تقول لها. مش تخونها بقى وتقصيها وتحطها في الضغط. يعني دي بتقول لها كل حاجه وبتعترف لها بمشاعرها، ومش طايقه ماما، ومش طايقه مش عارفه مين، ودي بقى قاعده بتخطط ومن في السر كده. ايوه، طب ما انت قولي كذا بقى وانا
1: ليه يعني؟ بتظبط الخطه كلها بالزبط. على حسب مزاجها طبعا.
0: فهي مش شخص سالك يعني، انا اسفه يا ساره وبموت فيكي، بس يعني
2: مفهوم كده. مفهوم. طيب بتشوفي عامه النهايات الواقعيه بتبقى احسن، ولا النهايه بتاعت كله تمام وكله يعيش وكله ببسط والنهايه السعيده والكلام ده كله؟ يعني بتشوفي انهي احسن بالنسبه للمشاهد دلوقتي بقى عنده اللي بيستطعم انهي اكتر، اللي هو الحاجه الواقعيه الحقيقيه اللي هي ممكن ما تجيش على هوا ان خلاص بننهي النهايه السعيده، ولا لازم ان احنا نقفلها قفله كل يروح مبسوط؟
0: بص يا يوسف، انا بكتب برضو، فانا بحب
2: مش كده بسالك،
0: انا بحب اعمل ميكس، يعني يبقى في شويه واقعيه على شويه مش واقعي، بما احس انه ده الاثنين ليهم سحرهم، يعني كل حاجه فيهم، يعني ان تخلي الشخص مبسوط في الاخر ومستمتع باللي حصل وكده، ده ليه حاجه يعني
2: اكيد
0: مرضي ومجزي بشكل. وانك تخليه بقى يتضايق او الموضوع يبقى واقعي، خليه يفكر، فانت كده كده قاعد معاه في الحالتين، هو ده اللي بتهيألي حد عايزه يعني.
2: بس ما بتمشيش في كتاباتك على نمط واحد اللي هو انا هقفلها كده كل مره عشان تبقى دي السيجنتشر، او دي تبقى البصمه بتاعتي اللي انا بسيبها دايما في كل عمل؟
0: اتمنى يبقى عندي بصمه، لسه ما عنديش بصمه
2: يعني. انا
1: بدور على البصمه،
2: ربنا ان شاء الله يبقى في بصمه.
0: عندي بصمه ان شاء الله هقول لك، بس لا انا بتهيألي
1: هريكو بصمات. هريكو بصمات. طيب احنا لسه مكملين معاكم الفنانه هديل حسن منورانا ومشرفانا. اللي عنده اي سؤال ممكن يبعت لنا على رقم الواتساب 015-5952-1006، او ممكن على صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6.
2: يلا. Thank you.

0: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا التشجيع مع وي غير أي حد تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100 292 895
1: عايز تجد.

5634480. دوقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: شجع من قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هديه، ولو توقعت نتيجه الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: السوبر ستار مصطفى قمر يوم الخميس في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: الفريق.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: معانا الفنانة هديل الحسن اللي منورانا وشرفانا هنا في حلقة يوم الأربع من عيش صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. وكنا بنتكلم معاها وبنبارك لها على مسلسل ورد على فل وياسمين، وهننتقل بقى منه لمسلسل ليه لأ الجزء الثالث. ليه لأ معمول منه جزئين، بتبقى أحيانا الناس بتقول لك لأ أنا خف أن أنا أشترك في مسلسل يبقى فيه أجزاء كتير لأن ما بيبقاش بمتعة الجزء الأولاني، ولكن ليه لأ قدر يحقق نجاح في الأجزاء بتاعته كلها. إيه اللي شجعك بقى أنك تشاركي في مسلسل ليه لأ في جزء التالت؟
1: عشان هشتغل مع مخرجة بحب شغلها جدا وبحبها جدا بشكل شخصي، هشتغل مع نيلي كريم، وهشتغل مع في حاجة حلوة زي ما قلت لك ده مشروع حلو، ليه ما اشتركش فيه؟ يعني انا مش بقعد افكر في رد فعل الناس والناس انا بفكر انا هقضي وقتي وهعمل ايه مع مين وازاي، يعني ده اللي بفكر فيه. اللي بعد كده اصلا مش في ايد حد، ما احنا ممكن نعمل كل حاجه صح وما حدش يتفرج.
2: مفهوم جدا.
1: فليه هفكر فيه
2: اللي بعدك؟ هو كل حاجة نصيب طبعا بالزبط. في الأول وفي الآخر، بس فعلا ردود الأفعال إزاي المسلسل كله طلع شكله عامل إزاي دي فعلا مش بإيدك، أنت بتبقي رايحة. وعجبني قوي أن أنت بتشوفي أنا هقضي وقت مع مين
1: بالظبط، ما لازم
2: مين الناس اللي هيبقوا حواليا.
1: أيوة،
2: يعني لأن ده برضو مش بيبقى في إيد الممثل على طول. لأن أنت بتبقي بيتعرض عليك الحاجة وأنت هتوافقي يا ترفضي. عمرك رفضتي بسبب الموضوع ده؟
1: لا، بسبب موضوع الناس اللي حواليا دي لا، بس دايما مسافرة ومش هلغي السفرية، يعني مش هبوظ انا اجازتي
2: مزاجي اولا. عجبني قوي المبدأ.
1: ظروف الشغل صعبة، بمعنى احنا هنصور مثلا كان في رمضان ومزنوق قوي حاجة هتتصور، ورمضان كمان شهر، فانا فاهمة انه الشهر اللي قبل رمضان ورمضان ده انا هيحصل لي اعادة تأهيل انسانيا. شكرا.
2: بتقولي شكرا؟
1: كان نفسي بس انا مش قادره.
2: مفيش
1: مش قادره
2: يعني نفسيتي اهم من اي حاجه تانية. مع ان رمضان احنا عارفين، احنا كل رمضان بنتفاجئ قبلين انه ايه ده رمضان داخل علينا. أيوه. واحنا عارفين انه هو داخل علينا، فبيبقى فيه لخبطه رهيبه.
1: بس ما هو في لخبطه عن لخبطه تفرق. يعني الحاجات تبقى ملخبطه قوي قوي قوي دي لا، مش هعرف. انا ما عنديش اقدم، ما عنديش حاجه اكتر من اللي عندي دول اقدمه يعني، فخلاص يعني.
0: طيب انا لاحظت من اجاباتك دايما لما ببقى عايز اعرف المعايير بتاعت كل فنان او كل حد بيشارك في عمل، بتبقى معايير موافقته على القيام بالعمل ده بتبقى ايه؟ انت بالنسبه لك المخرج في المرتين قلتي المخرجين، قد ايه بالنسبه للفنان عامه مهم انه يكون بيشتغل مع مخرج مرتاح معاه او متحمس للشغل معاه؟
1: لا، ده اهم حاجه،
0: اهم الورق،
1: اهم كل
0: أهم
1: حاجه.
0: الكاست.
1: او اصل المخرج عنده القدره انه يغير في الورق ويغير اللي مكتوب ويلا ولا وكده يعني. فانت لو عندك المخرج مش متمكن ومش عارف هو بيعمل ايه وعايز ايه ومش بيعرف يسيطر مثلا على اللوكيشن، ما انت بيحصل مشاكل طول الوقت
0: طبعا.
1: فده الشخص اللي برجع له في الاخر، يعني حلي لي المشكله دي او حلي لي المشكله دي. وفي الاخر العمل ده هيطلع برؤيه المخرج ده، فأهم شخص. وده اللي شايفك طول الوقت ويقول لك لا انت ما تعملش
2: بيوجهك
1: ان هو رخي كده او يعني في ايه مشكله.
0: يعني لو جالك دور كاست حلو قوي، الورق حلو بس المخرج مش قد كده، ممكن تقبليه ممكن ترفضيه ولا
2: او ما تعرفيهوش؟ مخرج جديد انت لسه هتجربي؟
1: لو مخرج جديد احب اجرب. يعني أنا بعمل أفلام قصيرة كتير وحاجات كتير مع ناس جديدة لأنه دي تجربة أحب أخدها. ما يمكن يبقى في يوسف شاهين مستخبي في وسط الناس دي، أحب جدا يعني. الحقيقة لحد دلوقتي ما تعرضش عليا مخرج أنا مش عايزة أشتغل معي يعني so far، بس الحمد لله يعني. بس لا، أنا بيفرق معي جدا يعني. أول حاجة مين المخرج؟ أي حاجة أول حاجة مين يعني؟
2: دي اول حاجه.
1: وبناء عليه نبتدي ناخد عشان حتى ابقى عارفه ستايل شغله. ما في سمعه بقى المخرجين بقى في السوق بقى اللي هو ده هيطلع روحك بس بشغله تحفه، او ده لذيذ قوي واللوكيشن بتاعه لذيذ جدا، ده ما بيمنع التدخين، حاجات كده يعني.
2: لازم تبقي
1: فاهمه بقى انا داخله على ايه.
2: فاهمه انا داخله على ايه. طيب نروح لمسلسل سابع جار، ومن اكتر المسلسلات اللي الناس يعني شايفاكي من يعني خلاص هو انت معلقه مع الناس من سابع جار.
1: مي سابع جار.
2: مي سابع جار. مهما عملتي هو انت مي سابع جار
1: بالظبط.
2: احكي لنا عن التجربه دي، لان هي كانت تجربه يعني لسه كنا بنتكلم بره الهوا انه ما حصلش زيها، يعني مش هيحصل زيها تاني. المسلسل نوع المسلسلات الطيبة دي اللي تخش قلوب الناس كلها والناس كلها ما ينفعش تعترض عليها؟
1: لا في ناس كتير اعترضت. وعلى مية سبع جار بالزيت.
2: لا ما ده الناس اللي بتعترض على اي حاجة دي ما مفهوم.
1: بس بصي انا برضو هتبقى خلي بالك ده اول مرة امثل, فانا بالنسبة لي دي تجربة برضو مش هتتكرر تاني, انه خلاص عملت اول مرة تعملي حاجة هي المرة الوحيدة اللي هتبقى اول مرة تعملي حاجة. فاول مرة امثل وبمثل في وسط اصحاب وزمايل من زمان جدا وبمثل في وسط ناس كتير قوي اول مرة يمثلوا زيي. فعمل عليه ثلاث مخرجات كلها ظروف ما اعتقدش انها ممكن تتكرر في الصناعة بسهولة تاني. يعني ف تجربة مش هنسيها ومن احلى تجارب حياتي. كان قرار انه حد بيعرض عليا اروح امثل, فاللي هو انا مش هقول لا, انه الانسان ما بيتعرضش عليه حاجات زي كده كل يوم
2: طبعا,
1: رغم ان انا عمري ما كنت بفكر في التمثيل. بس انا هجرب حاجة جديدة, وقعدنا في الحاجة الجديدة دي كتير لانه مسلسل طويل, واستمتعت بشكل مش معقول وعملت صداقات لا مستمرة لحد النهاردة. يعني ف
0: طيب كده
2: هديل انا عايزة اعرف انت مين, عارفة اللي هو انا عايزة اعرف البداية جات ازاي, مش بداية التمثيل يعني. انا حاسة اللي هو مهتمة بالاخراج وانت بتكتبي وفكرة ان انت مش من النوع اللي هو حابة انك تبقي متواجدة وظهر نفسك قوي, لا انت بمزاجك جدا بتنقي العمل بمزاجك. موضوع حبك في التمثيل جه ازاي اصلا وانت دراستك ايه؟
1: انا درسة سينما, انا خريجة معهد سينما قسم رسوم متحرك, فانا اوريدي بحب السينما جدا, بس طول عمري ورا الكاميرا وبحب ابقى ورا الكاميرا وبحب ابقى لوحدي كمان. انيميشن ده شغلانه, رسوم متحرك ده شغلانه وحيده جدا يعني زي المونتير كده, ان هو انا قاعده بقى انا والورقه والكمبيوتر وعيش حياتي 7-8 ساعات اطلع ايه ده في ناس بره وفي حاجات في دنيا
2: في دنيا بره
1: بالظبط, والكتابة قريبة منها جدا. يمكن عشان كده انا مستمتعة بالكتابة قوي, انا قاعدة بقى لوحدي ساعات انا بقى وخيالي واشوف انا هخلي والله فانا النهاردة تعمل ايه, هخلي فانا النهاردة تطلع القمر وتقابل هي ويوسف يعملوا حلقة من على القمر, انا مزاجي جدا يعني. فده ممتع, وانا طول عمري مهتمة بالفنون بشكل عام لانه انا مولودة في بيت فني, فانا ما اعرف ده اللي انا اعرفه, انا ما اعرفش حاجه تانية.
2: لا عايزين نعرف البيت الفني بعدين تقوليش الجمله كده وتبقى
1: ايوه. انا بابايا مخرج رسوم متحركه وبرامج اطفال, ومامتي مهندسه ديكور, فاللي هو
2: انت في اللوكيشن اصلا.
1: فانا فبالظبط فانا ده اللي انا اعرفه. انا ما كبرتش بتخيل نفسي في حاجه تانية يعني
2: خالص.
0: وبتعملي اوريدي قبل التمثيل بتعملي حاجه انت بتحبيها بقى صح, وكبرتي وتربيتي وسطيها فمش غريبة عليكي ففاميليير بكل حاجة بتحصل حواليكي. وموضوع الرسوم المتحركة ده موضوع مثلا انترستنج وشيق جدا يعني لو نحب نتكلم عليه أكتر. بس أسألك سؤال بخصوص التمثيل برضو قبل ما نطلع منه, يعني في عمل من الأعمال اللي اتعرضت عليكي وعملتيها وندمانة على المشاركة فيها؟ مش لازم مش هنقول اسم العمل, بس عايزين نعرف الأسباب اللي ممكن تخلي أي فنان يحس إن هو لا أنا العمل ده ما كنتش ما اتبسطتش بيه أو استريحتش فيه.
1: بس علشان اسباب ملهاش دعوه بالعمل نفسه قد ما الناس اللي شغاله فيه
2: برضو.
1: كانت دبيت حته خناقه مع الانتاج.
2: يا نهار ابيض.
0: خناقه بريك دي عارفاها؟ عارفه خناقه البريك دي اللي الاكل جالي بارد.
1: بس مع اللي ماسك الانتاج شفت بقى يعني, وده الشخص ده كلمني تاني على شغلانة تانية
0: ورفضت.
2: الخناقة دي حصلت خلال التصوير يعني انتوا خلصتوا الخناقة وكملتي تصوير
1: اضطر
2: ده بيبقى
0: أثر على يعني أدائك؟
1: لا ما أثرش على أدائي, بس أو أعتقد يعني ما أعرفش, بس بس خلاني يعني أبص للحاجات بقى بشكل تاني خالص, باخد خطوه لورا كده وانا بتعامل مع الحاجات. وطبعا انا خدت الموضوع بشكل شخصي جدا, وانا بعد كده فهمت انه هو هيدي شغلانته على فكره, هو دي شغلانته وهو متعلم ان هو اللي هو للاسف في كده وجهه نظر انه لازم نتعامل بالاسلوب ده علشان نكسر شوكه اللي قدامنا او حاجه كده.
0: طبعا زين.
1: فان انا بقى طبعا بس للاسف ما هو بيتعامل معايا انا شخص, فانا هاخد الحاجات بشكل شخصي بالزبط. بس ان انا احاول اني ما اخدهاش بالشكل ده مجهود فظيع. بس لما كلمني تاني تقول تاني
2: انت قفلتي خلاص.
1: خلاص لا انا مش عارفاك. لا
2: ما انت بلاك
0: بس هو اللي كلمك تاني.
2: هتلاقيه عشان طبعا الموضوع من وجهه نظره غير من وجهه
3: أيوة
2: نظره.
3: ايوه هو مش شخصي خالص. هو فعلا انا فاهمه ان هو مش شخصي. يمكن لو كلمني تاني دلوقتي افكر.
0: ده نضج بقى فني بقى عامه اللي وصلتي له، اللي هو انت فهمتي ان الموضوع هو مش شخصنه من ناحيته، حتى لو انت كنت مشخصناها مع نفسك، بس هو بالنسبه له لا، هو ده الشو، هو ده العادي بتاعه
3: بالظبط. تمام يعني.
2: ايه العمل اللي ممكن ترفضيه بس مش عشان الناس اللي هتكون انتي شغالة معاهم، في سبب تاني ممكن ترفضي العمل؟ دور مثلا، ايه الدور اللي ممكن تحسي له لا انا مش عايز اعمل الدور ده؟
3: ما اعتقدش ان في دور عمره هقسف. في الاخر اي دور بيديكي مساحة لعب ومساحة انك تتعلمي، مش هتتكرر تاني. يعني يمكن لو مش عارفة أقول دور شبه مي، بس مش مي، يعني مي يعمله تاني،
2: مي تعمليه تاني.
3: لأنه أنا فرق علاقتي بالتمثيل من ساعتها لدلوقتي، لأن أحب أجرب مي دلوقتي وأنا
2: بالخبرة اللي أنت بيها دلوقتي
3: بالزبط، أحب أجرب ده تاني. بس مش عارفة لو حد جايبني بس علشان أنا عرفت أعمل مي اللي هو التايب كاست يعني، مع برضو على حسب العمل. بس لو هو كل حاجة كده أو نسخة تانية من
2: يعني
3: حاجة،
2: ما تحبيش تكرري كاركتر انتي مقدماه، تحبيش ان انتي تكرريه؟
3: افضل لا يعني.
2: تفضلي لا، مع ان ممكن تكرريه بشكل تاني خالص.
3: يعني بس هو كده كده كل الادوار بتديكي مساحة للعب وانك تتعلمي، ما تتعوضش. حتى يعني الاوديشن، لو هروح اوديشن ما عندي مساحة حاجة كده اجرب فيها، انا هعمل ايه؟ حتى لو مش هاخد الدور يعني.
2: مفهوم جدا.
0: طيب فنانة دي الحسن لسه منورانا ومشرفانا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، واللي حابب يوجه لها اي سؤال يبعت لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
6: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
5: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
6: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
5: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
6: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة،
5: عشان الوقت بفلوس
6: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
5: بدأنا الضرب تحت الحزام.
6: الحقيقة بتوجع.
5: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
6: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
5: لأننا مختلفين.
6: مختلفين جدا.
5: بس من غير الاختلاف ده
6: الحياة هتبقى مملة.
5: انا احمد الهوان.
6: وانا يمنى.
5: استنونا
6: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
5: عشان نفهم بعض
6: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
7: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
3: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
8: في حد بيقول لنا المفروض كنتوا تستنوا ساره النجار عشان تاخدي حقك.
9: مواجهه، نعمل مواجهه.
8: بيقول لنا هل انتوا قاصدين تجيبوا هديل يوم الاربعاء عشان ما يحصلش خناقه في الاستوديو؟ يعني هي حاجه شبه كده.
9: استنينا اليوم اللي ساره فيه اجازه وقلنا نجيب بقى هديل نتكلم
8: بالظبط كده.
9: سامح كريم بعدك هياخد حقك. هتاخدي حقك هديل. لو عندك فرصه ان انت يعني تشاركي في عمل في حقبه زمنيه معينه، حابة أنها تكون أنهي فترة؟
10: ده سؤال ما فكرتش فيه قبل كده.
9: دايماً بيبقى كده اللي هو أنا كان نفسي أبقى في فترة التمانينات.
10: أنا كان نفسي أبقى فترة الأربعينات بشكل
9: الأربعينات
10: عام في اسكندرية. يعني ده
9: هي محددة فين بالظبط؟
10: بس عمري ما فكرت فيه كشغل أو كتمثيل. بس هو زمان الوقت ده لبسهم كان حلو قوي وشكلهم حلو قوي والدنيا رايقه جدا، في عربيتين في الشارع واحنا في عصر الميكنه.
9: لون عربيتين لسه ما شفتوش حاجه. فحابه الفتره دي.
10: بس ما
9: لو تعرض عليكي عمل في الفتره دي اكيد هتكوني مبسوطه جدا.
10: طبعاً.
9: ان انت هتجيلك فرصه انك تعيشي الاجواء دي فعلا.
10: بالظبط، اعتقد هتبقى حاجه مسليه. كل حاجه بقى لسه ما استوتش، بنجرب الحاجات وهي رو فهتبقى لذيذه قوي. يعني اعتقد تبقى تجربة
8: ظريفة. في اي دور جه في خيالك كده قلتي انا نفسي اجسد الشخصية دي؟
10: انا نفسي اعمل دور الفيلن.
8: شرير.
10: نفسي اطلع شريرة جدا. انا عندي طاقة شر. عايزة تطلع.
9: حد يديني فرصة.
10: فحاسة ان انا هعرف اعمل ده حلو جدا.
9: اي نوع من انواع الشر؟
10: لا كله متهيألي.
9: كله
10: متهيألي.
9: يعني بما انك برضو كاتبة تحبي تكتبي تفهمي في الشخصيات، في الشر اللي بيبقى متغطي
10: ده جميل.
9: هو ده
10: انا احب قوي الشر اللي من تحت لتحت. ده احبه قوي. بس برضو الشر المفروض
9: المباشر ده عادي
10: اعمله. عادي. انا عايزة كمان حد يكتشفني في دور الشريرة.
9: هيحصل ان شاء الله.
10: ان شاء الله.
9: طيب هل في دور مثلا اتفرجتي عليه، مسلسل، فيلم، حاجة في رمضان بره رمضان، وحسيتي ان انت كان نفسك تقومي بالشخصية دي؟
10: مش هنسى رحت فيلم افاتار التاني في السينما, والاول مره في حياتي ابقى غيرانه, بس انا كنت غيرانه على مستويات كتير قوي. انه هو كانيميتر
11: طبعا,
10: وكواحدة بتحب السينما بشكل عام. يعني انا الفيلم على بعضه ما عجبنيش, بس انا كنت انا نفسي اشتغل في ده.
11: الشغل ده كله
10: انا كانسان بيشتغل صح. مش بتفرج ده انا, لا انا كنت هنبهر وانا بقى ممثله بصوتي وبجسمي بقى حاجه, بس انا هطلع حاجه تانية. لا كانت ده كنت غيرانه جدا يعني لاول مره يعني.
11: طب ما حاسه انك ممكن
10: تبعت لجيمس كاميرون استاذ جيمس انا هدي من ايجيبت
11: بليز عايزين اي مساعدات عشان نعمل جزء.
8: طيب انت ما شاء الله عليكي انت مالتي تالنتد, انت بتعملي حاجات كتير يعني, بتعملي رسوم متحركه, بتكتبي, بتمثلي, بس لو هتعملي حاجه واحده من دول تحبي تعملي ايه الاقرب لقلبك عامه؟
10: المرحله دي الكتابه.
8: في المرحله دي الكتابه وشغاله على حاجه ناويه تطلعها لنا بقى
10: للنور؟ على طول شغاله على حاجات, بس الكتابه بقى يعني حبالها طويله وبحورها صعبه وربنا يسهل يعني.
11: مفهوم جدا جدا. دايما بيبقى الواحد عايز يتخيل الشخص اللي بيكتب ده, هل بيصحى من النوم يقعد على المكتب يكتب عادي اللي هو, ولا لا هو لازم يخش في حاله معينه, لازم في اوقات معينه؟
10: هي مراحل يعني. انا قاعده بتخيل في الاول, يعني اول ما هتجيلي فكره هكتب حاجتين ثلاثه كده عشان ما تضيعش مني, ومش مهم بقى امتى وهيني, فما اقعد اكتب بقى نوتس في كل حته, ورق نوتس على التليفون على اللابتوب, هكتب كل الكلام ده, بس مش هبقى قاعده في ميعاد معين كل يوم, لان هي الافكار بقى لازم تسيبيها كده تجيلك. ممكن اقرا حاجات شبه اللي انا عايزه, المود اللي انا عايزاه, اتفرج على حاجات شبه المود اللي انا عايزاه, تشغل المكنه من الاخر. بس خلاص وانس انه مرحله الخيال دي خلصت وانا داخله بقى في مرحله التنفيذ, واتخيل التنفيذ ده هيبقى عامل ازاي, ده انا شغل مكاتب. بس الساعه 6 الصبح الساعه 7 الصبح انا على المكتب, انا هقوم من على المكتب على الساعه 12 1
11: مخلصه شغلي.
10: انا كتبت حتى لو هرميه في الزباله, بس انا عملت اللي المفروض يتعمل في الحته دي.
11: بيحصل اكيد فترات كتيره مايند بلوك, او انت مخك خلاص هو قافل, مفيش, انا مش قادره, مش شايفه حاجه, مش عارفه اتخيل, مش شايفه ابعاد الموضوع ده. بيتعالج ازاي؟ انت طريقتك بقى بتعملي ايه علشان تفصلي من الموضوع ده, تخرجي منه؟
10: انا المشي بيساعدني جدا. انزل اقعد امشي بقى ايه ساعتين ثلاثه كده, فاسمع حد بيقول حاجه في التليفون جنبي, اشوف منظر ناس بتلعب اي يعني كده,
11: تبعدي عن التليفون والتلفزيون وكده, اللي هو تنزلي بقى.
10: والمشي الحقيقه بيخليني بيفصل مخي. المشي بيخليني متلقي, بس مش بفكر.
11: مفهوم.
10: فده بيخليني اللي هو طب ايه ده, مخي خد الاجازه بقى, يلا بقى ممكن نفكر,
11: يلا نرجع كده عملنا ريستارت نرجع تاني.
8: بس دايما للناس الكريتيفز او المبدعين عامه في موضوع المايند بلوك ده بالذات, مفيش حد ما بيتعرضلوش, وبيحصل له احيانا في الاول, خصوصا لو بتبتدي في البدايات بتاعتك بتجيلك حته اللي هو انا في مكان غلط ولا ايه, وانا كنت موهوم, ولا انا كان عندي شويه موهبه وخلاص خلصت كل اللي عندي وكده. بتطلعي ازاي من الحته دي؟ لان انت الزنقه بتاعه المايند بلوك دي اجرك يعني, في ناس ممكن ما تبقاش بتدرك يعني الموضوع ده, بس انت ازاي كواحده من المبدعين اللي ممكن تتعرضي للموضوع ده وتتعرضي له كمان كتير, وتقدري بعد كده تبدعي وتطلعي احسن واحسن؟
10: انا بس عايزه اعلق ان هو مش في الاول بس انك بتشك في نفسك, ده طول الوقت. انت اي حد عنده شويه ابداع طول الوقت بيشك في نفسه, لما بيشكش في نفسه ده تقلق منه على طول.
11: صح. الثقه الزايده دي عمرها ما بتودي لحته كويسه,
10: الا بقى لو انا بقالي بقى 30 سنه بطلع وخلاص انا عرفت.
8: بالعكس,
11: انا واصله لحته اللي هو
8: زي ما انت بتقولي دي. لا, في ناس بجد لو بطلت تشك في نفسها تبتدي تطلع لنا حاجات بنشوفها دلوقتي. بكلمك بجد والله, هو خلاص هو عارف ان انا فلان الفلاني, فانا اول ما احط حبري في الورقه خلاص هيشتروه مني وهيتباعوا وهنسقعوا يعني.
10: لا, يمكن ده شخص عليه صوت بس.
8: هو احيانا
11: دي وجهه نظر برده.
8: هو دايما
11: بيمشي حاله
8: دايما, يقول لك one for the real one for the meal, يعني يعني تعملي شغلانه تحطيها في البورتفوليو واحده عشان الظرف,
11: عشان الصوت فعلا, عشان الصوت.
10: فمفهوم. طيب. بس لا, البلوك ده بيجي وملوش كبير يعني. ملوش كبير, وكل واحد بقى معتقد مع الوقت بتبتدي تكتشف
11: نفسك اصلا, انت بتعرف ازاي تفصل منه.
10: وفي حاجات كتير انا ابتديتها واتحطت في الدرج قفلت. هي وببقى عارفه انه انا كمان كم سنه هرجع لك سنه أنا بالسنين يعني مش هرميكي مش هرمي طوبتك. يعني انا في مشروع كتابه اول المشروع اللي خلاني عايزه ادخل عالم الكتابه ده فكره جات لي كده من 7-8 سنين انا ابتديت فيها تاني دلوقتي انا ما عرفتش اعملها ولانها كانت صعبه جدا عليا فعلى بقى ما خدت ورشه كتابه ودخلت في الموضوع اكتر وابتديت كده فاللي هو لا انا ممكن دلوقتي بالعضلات اللي عندي دلوقتي صح. اجرب
11: سبحان الله كل كده. حاجه بيكون ليها وقتها عشان تطلع مظبوطه
10: بالظبط.
11: هديل كانت بتقول لنا ان هي عمرها ما بتتفرج على نفسها يعني ما بتحبش ان هي تتفرج على نفسها فلا يعني كلمينا اكتر عن الموضوع ده يعني بتنتقدي نفسك بزياده
10: طبعا انا ناقد لاذع يعني وببقى قاسيه قوي على نفسي فهمت ليه بخليني كده مش دريانه ومش عارفه
11: لا هم يقولوا لي هم يتفرجوا ويقولوا لي طب ما فيش بتبقيش حاجه مثلا اللي هو تشوفي انت عملتي ايه عايزه تصلحي من ايه عايزه تعدلي من
10: اللي
11: إيه؟
10: فات مات انا هعمل ايه ما خلاص ما اللي حصل حصل انا دلوقتي قاعده في بيتنا هتفرج
11: جدع
10: هعمل ايه حصل حصل فعلا يعني قدر الله ما شاء فعل
11: الحمد لله ده اللي عندي يا جماعه شكرا.
8: طيب بديل انت شغاله على حاجه في الفتره اللي جايه؟
10: انا طالعه دور صغير ضيف شرف مع استاذ هاني خليفه في المسلسل بتاع الاستاذه منى زكي دور صغنن خالص خالص وشغال على حاجه كتابه كده مشروع بقاله شويه بنحاول نقومه ويا مسهل
8: معاكي ورشه ولا انت
10: لا ده دلوقتي انا لوحدي
11: انت لوحدك
8: مش لا بالتوفيق ان شاء الله
10: ان شاء الله
8: ان شاء الله كل توفيق لهديل حسن ان شاء الله في خطواتها اللي جايه وبنبارك لها اكيد على مسلسل الورد على فل وياسمين وان شاء الله تكسر الدنيا وتجي لنا بقى تنورينا
11: تحكي لنا اكتر عن الاعمال دي
10: اعزموني انا جايه
8: اعزموني انا محتاجه عزومه انت صاحبه مكان
11: تيجي تنورينا والله ميرسي هديل
8: كده انتهت حلقه يوم الاربع من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. النهارده مش هيكون في ملك شديد بس احنا بكره موجودين معاكم ان شاء الله باذن الله حلقه يوم الخميس وحلقه الالعاب من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
11: نشوفكم بكره ان شاء الله وصباحكم زي الفل.

هو ليه سعر الذهب بيتغير أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: إحنا روحنا غير أي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: العيشة فريش والجو فريش.
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
7: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض أو موافقة من الكونغرس.
2: غارة إسرائيلية جديدة على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير إماراتي في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية.
2: رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي سفراء مصر والجزائر وتونس ويبحث معهم مجمل تطورات الملف الليبي والعلاقات المشتركة.
1: رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2: وزير الكهرباء يؤكد إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
1: وزير الصناعة يؤكد على تعزيز التعاون الصناعي مع إيرلندا والاستفادة من خبرتها في مختلف المجالات.
2: وزارة العدل توقع 3 بروتوكولات للتوسع في التحصيل الإلكتروني لخدمة الوزارة وإتاحة نحو 1,000,000 منفذ لسداد الرسوم والنفقات.
1: طقس اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة في أغلب المحافظات والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: شجع من قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل إيه؟ اسمع
2: لا مني. يا عم،

0: انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
1: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً التشجيع مع وي غير أي حد تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100-292-895
1: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك بتشدك زي المغناطيس حالة من الجنان.
3: الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
4: إذا أنت إيدك خفيفة قوي، أنت دكتور؟
2: لا محامي بس الأسود بهت في الغسيل.
1: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا صباح الهنا،

شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: قافلة زاد العزة 220 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية إلى معبر رفح المصري ومنه إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية.
1: رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2: وزير الري يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الخدمة وتعظيم العائد من الاستثمارات في تنفيذ مشروعات المياه.
1: وزير الزراعة يبحث مع وفد برلماني بولندي تعزيز التبادل التجاري الزراعي المشترك.
2: وزير العمل يؤكد أن لا وسيط بين الوزارة والمواطن وأن الخدمة المجانية والتحول الرقمي يضمن خدمة أسرع وأكثر كفاءة.
1: وزير الكهرباء يؤكد إتاحة الطاقة الكهربائية الفائقة لاستخدامات كركيز أساسية لكافة المجتمعات والتنمية المستدامة.
2: وزير الصناعة يؤكد على تعزيز التعاون الصناعي مع إيرلندا والاستفادة من خبرتها في مختلف المجالات.
1: العدل توخى 3 بروتوكولات التوسع في التحصيل الإلكتروني لخدمة الوزارة وإتاحة 1,000,000 منفذ لسداد الرسوم والنفقات.
2: ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في أغلب المحافظات والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي،

0: احنا عايزين المختلفين ايجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك او يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الاسئلة وفي الاجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
4: يا بني؟ أبيكي شيوان بالمصري معاك في السكة.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: تمام.
1: ادخل العربية،
2: افتح الراديو،
3: وحسام الخطوات رارارا جبار،
1: وافصل عن الدوشة.
4: نجوم FM.

أرض مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: قافلة زاد العزم 22 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ومنه إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية.
1: رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2: وزير الري يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الخدمة وتعظيم العائد من الاستثمارات في تنفيذ مشروعات المياه.
1: وزير الزراعة يبحث مع وزير برلماني بولندي تعزيز البدل التجاري والزراعي المشترك.
2: وزير العمل يؤكد أن لا وسيط بين الوزارة والمواطن وأن الخدمة المجانية والتحول الرقمي يضمن خدمة أسرع وأكثر كفاءة.
1: وزير الكهرباء يؤكد إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات كركيز أساسية للتنمية المستدامة.
2: وزير الصناعة يؤكد على تعزيز التعاون الصناعي مع أيرلندا والاستفادة من خبرتها في مختلف المجالات.
1: العدد توقع 3 بروتوكولات للتوسع في التحصيل الإلكتروني لخدمات الوزارة وإتاحة نحو 1 مليون منفذ لسداد الرسوم والنفقات.
2: منتخب مصر يتوجه إلى سياتل لمواجهة إيران، وحسام حسن يحذر اللاعبين من التهاون.
1: ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة في أغلب المحافظات والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.
2: مدبولي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات.
1: بدء اكتمال الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
2: قافلة زاد العزة رقم 220 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ومنه إلى معبر كرم أبو سالم.
1: وزير الزراعة يبحث مع وفد برلماني وبولندي تعزيز التبادل التجاري الزراعي المشترك.
2: وزير الكهرباء يؤكد إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
1: وزير الصناعة يؤكد على تعزيز التعاون الصناعي مع إيرلندا والاستفادة من خبرتها في مختلف المجالات.
2: رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر بتحقيق أول فوز في تاريخ مشاركته بكأس العالم.
1: منتخب مصر يتوجه لسياتل لمواجهة إيران وحسام حسن يحذر اللاعبين من التهاون.
2: ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في أغلب المحافظات والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا بيكم في نشره كاس العالم 2026 من نجوم اف ام، ونبدا مع منتخب مصر اللي دخل رسميا في اجواء الاستعداد لمواجهه ايران الحاسمه. الفراعنه وصلوا مدينه سبوكن الامريكيه بعد مباراه نيوزيلندا، وخاضوا اول مران وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على اللقاء اللي ممكن يحدد مصير التاهل للدور المقبل. وعلى هامش استعدادات المنتخب، حسام حسن اشاد بمحمد صلاح بشكل كبير وقال ان صلاح واحد من اهم اللاعبين في تاريخ الكره المصريه، وانه تاثيره مش بس جوه الملعب لكن كمان في اوضه اللبس وبين اللاعبين. الكلام ده اكده مصطفى شوبير اللي قال انه بيتعلم من صلاح بشكل يومي سواء في طريقه التدريب او التعامل، ووصفه بانه اسطوره وقدوه لكل لاعبي المنتخب. وبالحديث عن مجموعة مصر، فالإثارة وصلت لأقصى درجاتها قبل الجولة الأخيرة، لأن مصر وإيران وبلجيكا ونيوزيلندا لسه عندهم فرصة التأهل، وده بيخلي مواجهة مصر وإيران واحدة من أقوى وأهم مباريات الدور الأول كله. وبالمناسبة المنتخب الإيراني أخيرا حصل على انفراجة بعد الأزمات اللوجستية اللي واجهته في البطولة بعدما وافقت السلطات الأمريكية على دخوله قبل 48 ساعة من مباراة مصر بعد شكاوى متكررة من صعوبة التنقل بين المكسيك والولايات المتحدة. ونروح للمجموعة الحداشر اللي شهد تأهل منتخب كولومبيا رسميا لدور 32 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد سجله دانييل مينيوز. مدرب كولومبيا نيستور لورينزو قال إن المباراة كانت صعبة جدا، لكن الأهم هو تحقيق الفوز وضمان التأهل مبكرا، وده ممكن يدي فرصة لإراحة بعض اللاعبين في الجولة الأخيرة. أما مدرب الكونغو الديمقراطية سباستيان دي سابر فاعترف بقوة المنتخب الكولومبي وأكد أن فريقه هيقفل الصفحة دي ويركز بالكامل على مباراة أوزبكستان المصيرية. وفي أخبار نجوم العالم، كله بيتكلم عن ليونيل ميسي اللي وصل لهدفه رقم 17 في تاريخ كاس العالم، وواصل تعزيز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ البطولة. لكن ميسي مش لوحده اللي خطف الأضواء، لأن كريستيانو رونالدو رد بطريقته الخاصة وسجل هدفين مع البرتغال، وبقى أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة من كاس العالم، وكمان انفرد بصدارة هداف البرتغال التاريخيين في المونديال. رونالدو قال بعد المباراة ان ناس كتير افتكرت انه انتهى، لكنه مؤمن ان الشغل والاجتهاد هما الرد الحقيقي على اي انتقادات. وفي البرازيل تلقى كارلو أنشيلوتي خبر سعيد قبل الجولة الأخيرة بعدما أعلن جاهزية نيمار للمشاركة أمام اسكتلندا في المباراة الحاسمة على بطاقة التأهل. ومن اللقطات المثيرة كمان، سخر كارلوس كيروش مدرب غانا من تقنية الفيديو بعد التعادل مع انجلترا، وقال مزيحا ان حكم الفيديو المساعد يمكن كان راح يشرب قهوة وقت اللقطة اللي كان شايف انها تستحق ركلة جزاء لمنتخبه. اما الاتحاد الدولي لكرة القدم فاعلن ايقاف ميجيل الميرون لاعب باراغواي مباراة واحدة بعد طرده امام تركيا بسبب مخالفة القاعدة الجديدة الخاصة بتغطية الفم اثناء الحديث داخل الملعب. ونختم مع مباريات اليوم واللي هتشهد حسم كبير في المجموعات الأولى والثانية والثالثة. سويسرا تواجه كندا، والبوسنة والهرسك تلتقي قطر، والبرازيل تصطدم بسكوتلندا، بينما المغرب يواجه هايتي، والمكسيك تلعب أمام التشيك، وأخيرا جنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية. مواجهات منتظرة هترسم بشكل كبير ملامح المتأهلين لدور 32. وكمان خبر خارج الملعب، بعد ما كشف جياني إنفانتينو رئيس فيفا ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب هيشارك في مراسم تسليم كاس العالم للمنتخب البطل يوم 19 يوليو المقبل. كانت معاكم نشرة كاس العالم 2026، والى اللقاء.
0: نشرة اخبار كاس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
3: على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يهنئ الشعب المصري ورئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا انها ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.
2: مدبولي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات.
1: استمرار اكمال الحكومة الإسرائيلية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات بالعاصمة الجديدة.
2: قافلة زاد العزة رقم 220 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ومنه إلى معبر كرم أبو سالم.
1: وزير الزراعة يبحث مع وفد برلماني بولندي تعزيز التبادل التجاري الزراعي المشترك.
2: وزارة الإسكان تعلن أن 6 يوليو القادم بدء تسليم قطع الأراضي السكنية للإسكان المتميز بالطرحين 5 و6 بمدينة نصر الجديدة غرب أسيوط.
1: اتفاقية تعاون بين التربية والتعليم ومؤسسة البكالوريا الدولية لمتابعة أطر تنفيذ نظام البكالوريا المصرية.
2: رئيس الوزراء يهنئ منتخب مصر بتحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
1: منتخب مصر يتوجه لسياتل لمواجهة إيران وحسام حسن يحذر اللاعبين من التهاون.
2: ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في أغلب المحافظات والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
2: يا الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
3: ده أنت إيدك خفيفة قوي، أنت دكتور؟
1: لا محامي بس الأسود بهت في الغسيل.
0: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟ اهدى وهتعرف كل حاجة.
3: كل الجديد طول الوقت
4: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: دكتور مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو مؤكدا أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.
2: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات.
1: رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع أو مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع للتوربينات للرياح في منطقة خليج السويس.
2: وزارة الإسكان تعلن أن 6 يوليو القادم بدء تسليم قطع الأراضي السكنية للإسكان المتميز بطرحين 5 و6 بمدينة نصر الجديدة غرب أسيوط.
1: اتفاقية التعاون بين التربية والتعليم ومؤسسة البكالوريا الدولية لمتابعة أطر تنفيذ نظام البكالوريا المصرية.
2: قافلة زاد العزة رقم 220 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ومنه إلى معبر كرم أبو سالم.
1: وزير الري يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الخدمات وتعظيم العائد من الاستثمارات في تنفيذ مشروعات المياه.
2: وزير العمل يؤكد أن لا وسيط بين الوزارة والمواطن وأن الخدمات المجانية والتحول الرقمي يضمن خدمة أسرع وأكثر كفاءة.
1: وزارة الثقافة تبحث مع محافظة منيا تطوير بنية تحتية المواقع الثقافية بالمحافظة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصري بعد تحقيقهم 8 ميداليات في دورة الألعاب الإقليمية بيسوسة التونسية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. 25 سنة على رحيل المبدعة الفنانة العظيمة سعاد حسني، يونيو 2001 يونيو 2026، 25 سنة سعاد حسني في الذاكرة وفي الوجدان، سعاد حسني في الاهتمام وفي الوعي الفني، سعاد حسني خالدة بطبيعة الحال بفنها، سواء واحنا بنتكلم على أفلامها الرائعة أو بنتكلم على أغانيها التي يطرب لها المصريون حتى الآن ويرددها الجميع، وحتى لما بنيجي نتكلم عن سعاد حسني كشخصية عامة مؤثرة في حياة كثيرين جدا من أجيال متتالية، سعاد حسني باقية وخالدة. لكن في نفس الوقت موتها ووفاتها من 25 سنة كان دويا هائلا. كلنا نموت طبيعة الحال، حقائق الدنيا يعني، لكن وفاة سعاد حسني من 25 سنة كان شيء مدوي جدا في أثره وفي يعني تأثيره. خلينا بقى النهاردة نرحب بالكاتبة الصحفية الأستاذة ولاء جمال وكتابها الرائع سعاد حسني بخط يديها. أهلا بك يا أستاذ ولاء، منورانا.
2: نورك يا
1: أستاذ
2: إبراهيم.
1: الكتاب اختلافه الشديد عن الكتب التي تناولت سعاد حسني، في كتب كتير كلمت عن

0: خليني أبدأ كصحفي بقى بالسؤال عن كيف حصلت على خط يدها.
1: الشغف يا أستاذ إبراهيم والحب أولا الحب أولا بيخليني أجري ورا الشخصية دي، وأنا بعشق سعاد حسني، كلنا بنحبها طبعا، بس أنا شغفي بيها خاص، فحبي ليها خلاني أروح في منطقة مختلفة عن كل الناس. أنا شايفة في روح الإنسانة دي حاجة تانية خالص غير اللي أنتوا شايفينه. كان عارف لما تحب حد قوي فأنت عايز تزوره في بيته، عايز تلمسه. أنا طبعا ما شفتهاش بس عايزة أقرب منها قوي. القرب ده خلاني أقرب بشكل خاص جدا وإنساني جدا في روحها حتى. يعني كنت أنا كل كصحفية كنت كل سنة بعمل حاجة مختلفة لسعاد حسني وطول الوقت أصلا، ولكن مثلا في سنة من السنين حبيت أزور بيتها اللي في الزمالك ده اللي محدش دخله وهو هنا معانا، يعني مش بقى صعب زي لندن وكده لا.
0: بس انت صدمتينا في الكتاب انه اتباع.
1: طبعا، لان هو مش اتباع، هو
0: كالإيجار يعني عاد لمالكه. لكن كان ممكن الدولة تشتريه وتتملكه ويبقى متحف، لكن عموما يعني كانوا عملوا لغيرها يعني.
1: هي البيت ده طبعا يعني بسيط او جميل، عمارة مفرحة قوي قوي اكيد عارفها طبعا في شارع يحيى ابراهيم. انا طبعا كزي تعرف احنا كانوا كصغيرين في السن بنبقى ازاي يعني تخيلها تروح بيت سعاد حسني، ده مش قصه انفراد بالنسبه لي، ما كانش انفراد قد ما هو حب. داخل بيت حد بتحبه، فاهم؟ بتزوره.
0: وما كانش حد قبل كده دخل البيت وكلمنا عنه.
1: لا لا،
0: وانت بتقولي لنا ان دي الشقه الثانيه اللي عاشت فيها سعاد حسني على مسار حياتك ولا مدار حياتك.
1: هي
0: شقة في العجوزة متواضعة برضو.
1: وهي كمان خدت على فكرة عشان توضب الشقة دي كانت عايزة توضبها، فخدت شقة في المرعشلي في الزمالك برضو، وشقة في البرازيلي في الزمالك. هي كانت واخدة والدتها جوهرة شقة في البرازيل جنبها، يعني تعدي الشارع تروح لها. فهي يعني عارفة ازاي تنسق حياتها داخليا في الزمالك يعني، فكانت بتعتمد على موضوع الإيجار ده. بس طبعا في الفترة الأخيرة الإيجار أعلى من يعني 1000 بقى وحاجات كده، فاهم؟ أو يعني إنما دي كانت بعشرين جنيه مثلا يعني. فدخلت طبعا كان فأخدت فجنجا كانت موجودة، سمحت لي
0: شقيقة
1: توفيق ربنا يعني إن أنا أصور. وهي حست بصدقي وماذا حبي وشغفي ليها، وإن أنا عايزة أشوف حاجة مختلفة في روح سعاد حسني، مش زي كل مش القضية بقى مقتلها وما أعرفش إيه، أنا أدور على حتة تانية جواها. فعشان كده هي سمحت لي إن أنا أخد الأوراق دي بمنتهى السهولة، ما أنت فاهم؟
0: مسألة فعلا لافتة جدا. لكن قولي لي إحساسك بقى وإنت عندك هذا الشغف بسعاد حسني، وراحة بيت سعاد حسني شقتها، وبتدخلي هذا البيت وانت مصوره لنا كمان الشقه، وربما دي الصور الباقيه من الشقه التي راحت
1: حقيقي.
0: يعني ف يعني مشاعرك كصحفيه وكمعجبه وصاحبه شغف بهذه السيده اللي كانت صاحبه الشقه،
1: احلى انفراد في حياتي. ده انا بعتبره احلى واجمل انفراد في حياتي مهما عملت من انفرادات. ده صحفية يعني، وبعدين كنت حاسه ان انا داخله اشوفها، ان انا هشوفها في المكان. معرفش ليه هي عندها
0: كانت موجوده.
1: لا
0: انا اقصد حسيتيها موجوده.
1: روحها موجود. انت يعني انا كنت حابه اقعد في المكان، فاهم؟ روحها موجوده فعلا. هي بتبقى روحها طاغيه يعني. بالذات بقى كان حد في سني لما تمسك فستان سعاد حسني بامبي ولا اميره حبي انا ولا شفيقه متولي
0: كده مليان كل ملابسها،
1: كل الفساتين.
0: راح فين الملابس دي؟
1: موجوده على فكره.
0: كويس.
1: موجوده كلها.
0: اثر فني يعني.
1: ما هو ده اصلا بنتكلم فيه مثلا يا استاذ ابراهيم، ان احنا لو عملنا متحف لسعاد حسني على فكره، هي الفنانه الوحيده اللي لو نتعمل لها متحف بملابسها ومقتنياتها هيبان، لان انت لما تشوف الفستان ده كده في المطلق
0: شهيره جدا
1: في المطلق هتعرف ده فستان سعاد حسني. هل بقى اي فستان تاني هتقعد تدور، انت فاهم؟ فهي فساتينها مميزه بيها يعني. عشان كده لو اتعمل متحف زي ده الفساتين موجوده لغايه دلوقتي كلها.
0: يبقى الفستان مع صورتها في الفيلم
1: وهم
0: نفسه،
1: على فكره يعني مش معترضين الورثه يعني. بس فده كنز عندنا.
0: فأنت أكتر حاجة لقيت الورق بتاع سعاد حسني فين؟ كان لها أوضة مكتب ولا كان في أوضة النوم جنب السرير؟ الورق ده لأن ورق كتير ومتعدد هتحكي لنا فيه وتقري لنا منه دلوقتي، لكن أكتر مكان كان ودائع أوراق سعاد حسني فيه
1: هو كان

0: طبعا مش بنفس ترتيبها هي، بس يعني انا اميز حاجه القعده اللي هي كانت بتقعدها مثلا، يعني اللي وصفها في الكتاب اللي هي كانت لما كبرت شويه كانت بتتكئ على،
1: قلت ان الدراع وقع. فعلا وقع
0: دراعه مايل كده، اتكئها عليه يعني، عشان هي دايما كانت تقول دراعها بدل ظهرها بتسند عليه
1: الفتره ده. كان مشاكل الظهر طبعا والعمود الفقري مسألة كبيرة.
0: وكان في مرتبة أستاذ إبراهيم كانت بتنام عليها، لأن الدكاترة نصحوها تنام على المرتبة.
1: مرتبة صحية، مرتبة طبية يعني.
0: مرتبة طبية عشان ظهرها. يعني لفتني طبعا إن هي كاتبة بخط إيدها على البيك أب بتاعها. كل حاجة هي كانت دقيقة جدا يعني. بتحب مجلتها اللي عليها أغلفتها. طبعا يعني موضوع ان سعاد حسني كانت ما تعلمتش وديك اشاعه، يعني اشاعه
1: هي ما دخلتش مدارس لكن تعلمت،
0: لا يعني ما تعرفش تقرا وتكتب والحاجات دي. لفتني جدا كبار كتاب مصر ازاي كاتبين لها اجمل الاهداءات على الكتب بتاعتها، وازاي هي كانت بتحب القرايه جدا جدا، وده انا اعرفه بعدين من ابن اخوها. يعني دايما بتقرا يعني، هي حتى احيانا كده كانت تفضل انها تقرا وتسمع الاذاعه. كانت حاطه راديو في كل ركن في شقتها دي، عشان لما تروح من الصاله للمطبخ ما يفوتهاش كلمه. انت فاهم؟
1: بس هو بمناسبه بخط يدها، خط يدها رائع وجميل
0: واسلوبها،
1: وواضح جدا انها ابنه خطاط مصر العظيم يعني حسني خطاط، لانه فعلا ورثه ويعني في جينات الخط الجميل موجود عندها. فما يقولش ابدا انها مش متعلمه، دي بتكتب وبتكتب كتابه كمان صياغتها صياغه لافته جدا.
0: الصياغه ايه رايك فيها؟
1: في منتهى الرشاقه واللطف جدا والسلاسه، برضه تندهش انه عندها ملكه في الصياغه.
0: هي ملكه.
1: لانها كمان في جواباتها لابن اختها، لا يعني مش مواطن عادي يقدر يكتب، ولا اي فنان دلوقتي يكتب كلام او فنانه يعني. فصياغه مختلفه. لكن جمعتي بقى كل الوثائق دي، كل الورق ده، وقررتي انك انت تقدمه لنا. من خلال الورق دوت يعني العنوان الاهم بالنسبه لك لسعاد حسني كان يبقى ايه؟
0: هو بخط ايدها دي يا استاذ ابراهيم، لانه بخط ايدها يعني هي هي خير دليل يعني. اصدق حاجه يعني. كان ممكن اسمي كتاب اي حاجه تانية، لان انا فعلا
1: صحيح
0: في شهادات وفي حاجات كتيره جدا غير خط ايدها. انا جبتها كان فراد يعني عن سعاد، وحتى من الناس في لندن وحاجات ما اكتفتش بخط ايدها يعني. فحتى في ناس استغربت انه ليه سعاد بخط ايدها بس، لا عشان هو اصدق حاجه، رغم ان في مواضيع تانية كتيرة جدا اتكلمنا فيها يعني.
1: صحيح، بس انا رأيي ان الرابط بين كل الورق اللي قدمتيه يا استاذة ولاء هو التفاصيل. سيدة التفاصيل الاولى تقريبا يعني. والتوثيق طول الوقت بتوثق حياة تفاصيل التفاصيل في حياتها. لكن عموما هنقرأ مع الاستاذة ولاء جمال كاتبتنا الصحفية ما كتبته سعاد حسني عن تفاصيل كثير في حياتها، لكن كمان هنعرف أسرار أخرى في حياة سعاد حسني كشفها هذا الكتاب، وتكلم بمنتهى الصدق يعني عن شغف ولاء جمال مؤلفة الكتاب بسعاد حسني بطلة هذا الكتاب وبطلة حياتنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المز

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. لازلنا في الذكرى 25 لرحيل سعاد حسني. بيقولوا على السندريلا ده التعبير المعتمد، لكن انا رايي سعاد حسني لوحدها كده من غير سندريلا ولا حاجه، لانها سندريلا في مرحله من حياتها، انما بعد كده بقيت يعني ما أبعد من السندريلا كمان من وقع ومن تأثير ومن أثر. لكن في المحصلة سعاد حسني الفنانة الخالدة التي تخلد بفنها في وجدان ملايين المصريين وموجودة مع كل الأجيال، كمان رحيلها كان قصة مؤثرة وقصة لافتة وقصة مثيرة تاريخيا، سيظل التاريخ يحكي وتظل قصة وفاة سعاد حسني علامة استفهام ومطار حوار ونقاش حتى 25 سنة جايين أو ربما نصف قرن آخر قادم. لكن احنا النهاردة مع خط يدها، مع تجربة صحفية ممتازة عملتها كاتبتنا الصحفية الأستاذة ولاء جمال لما قررت تحصل على وثائق بخط يد سعاد حسني، ونكتشف ان خط يدها جميل ووارث تماما من أبيها الخطاط، رغم ان أبوه عذبها في حاجات كتيرة يعني، لكن في المحصلة ورثت منه أجمل ما فيه خطه. وقصاد يعني قراءة في حياة سعاد حسني من خلال يومياتها وتفاصيلها وكتابتها عن نفسها وخطاباتها للآخرين. الكتاب لم يكتفي بذلك طبعا، لكن ده جزء محوري في كتاب حضرتك أستاذ ولاء. إيه اللي أكتر حاجة ممكن تقريها للناس كبداية يعني بخط يد سعاد حسني عشان يقدم لنا هذه الشخصية بجوهرها الحقيقي؟
3: هو أستاذ إبراهيم، أنا دايما يعني ساعة ما الكتاب يعني عايز ألفت نظر الناس إنه من ساعة ما الكتاب طلع أنا كنت دايما حريصة إنه الناس كلها نفسها تبقى شبه سعاد حسني بفساتينها بشقاوتها كده. أنا كنت عايزة أوريهم النموذج الروحي الفريد في إحساسه ده وفي مشاعره وفي أخلاقه. وبالفعل لقيت بنات كتيرة جدا، أولا عايز أقول لك مواقف يعني إن هم عملوا لها صداقات جارية وبيدعوا لها وبيقلدوها بقى في الحاجات دي، وبيجوا عايزين يشوفوني من محافظات، أنت فاهم الربط فأنا خليتهم.
2: أنت عاملة حتى هنا حوار مع حارس المقبرة وقديه بيجي لها حارس زوار
3: والناس كمان الدرويش بتوعها يعني وعم فتحي.
2: أنت عملت الدرويش والمجانين
3: يعني
2: فصلت بين الاثنين يعني في درويش لسعاد حسني، لأنه سعاد حسني تحمل برضو في التاريخ الفني مجنون سعاد حسني. دي قصة واقعة حقيقية يعني كانت حديث مصر كلها من الشخص اللي كان بيطاردها يعني مجنون سعاد حسني. لكن كنت عايزة تقولي الجانب الإنساني والروحاني والنفسي عند سعاد حسني قابل للتقليد أكثر من فساتينها وفنها يعني.
3: هما الاثنين قابلين التقليد، ولكن ده أجمل يعني ده أجمل، وده اللي خلاني يعني أبحر فيه أكثر يعني. فهما نموذج فريد، فحتى على الباب على جدران مجوارتها أنا حتى التفاصيل دي كنت بقراها يعني. بنحبك يا ماما سعاد. طب يعني سعاد حسني دي معروف انها شقيه وانتوا ما شفتوهاش اساسا، منين الماما دي يعني الامومه دي جت منين انت فاهم؟ فاكتشفت هنا انه مثلا لما قابلت محمد جلاء ابن اخوها جلاء، وهي كانت بتحب جلاء قوي اخوها، ان هي طلبت يعيش معاها في البيت عندها، فهو افتكر انه هيقعد يومين مثلا تستضيفه يعني يومين ولا حاجه، فاكتشفت ان هي اكتشف ان هو عامله له اوضه ومجهزه له كل حاجه يحتاجها، شاب في سنه كان في ثانويه عامه كده يعني، هي عايزه تتونس بيهم معاها في البيت دي. فانا داخله لك ليه بقى احكي لك على دي الامومه بتاعت سعاد حسني اللي اي حد يتعلم منها برضو، وهي ما كانتش ام يعني ما خلفتش قصدي. فجاي بقى حسيس ومشاعر رقيقه جدا بتنزل لمستوى ازاي بكل طلباته بكل تفاصيله، مش بس ماديا، هي كانت طبعا بتصرف على كل العيلة ومصاريف جامعاتهم واي كل ما يحتاجه اي حد يعني. غير والدتها طبعا يعني. انما هي ما ممكن ادي لك الفلوس انا كعم او كخالة او اي حد، وخلاص انت احقق لك مطلبك واحقق لك كل اللي انت بتتمناه يعني. انما لا، انا مهتمه ان انا اعلمك وان انا هزبك وان انا انزل بانسانيتك يعني، انزل انسانيا ليك. فمثلا هنا بتقول له ايه، دي جوابات بينها وبينه كانوا بيخاطبوا بعض بالجوابات وبيهزروا سوا. فانا عايزه اوري الناس جانب من شخصيه سعاد، هي دمها خفيف حتى ده باين في الجوابات. فمثلا
2: بس انت قلت لنا في الكتاب برضو ان دمها خفيف بس مش في كل الجلسات، لما بتستغرب حد ما تأملش حد ما بتطلقش الا نفسها حريه خفه الظل.
3: لا لا، هي خدت عليك خلاص بقى، خد خفه الظل دي. فبتقول له مثلا ايه، ده كان سنه 95، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الملك الصغير امنحتب، كيف احوالك؟ احب ان تكتب لي بعض افكارك واحلامك وطموحاتك وايضا مشاكلك طبعا، والحياه الاجتماعيه التي تحياها في الخارج، اي خارج المنزل، من حياه جماعيه الى حياه اسريه الى حياه عائليه الى حياه عامه من صداقه وخلافه. فكما فكلما تكلم الاشخاص عن انفسهم تقاربوا اكثر وتحابوا ايضا اكثر وفهموا بعضهم ايضا اكثر. ايها الملك المنتظر ان يكون فنانا كبيرا باذن الله. وبعد، احب ان اعلمك بان موضوع زياره خالتك هذه لم يغضبني البته، بل بالعكس، انا افرح جدا عندما اراك تقوم بالواجبات، وان يجب على الانسان ان يؤدي واجباته قبل كل شيء، فهي التي تعطي قيمه كبيره لشخصيته واحتياجه للاخرين. وختاما، لقد مرضت هذا اليوم اكثر من الامس واول امس، وجاءني احتقان في الزور، وكلما حاولت النوم لم استطع بكل اسف. على كل، هناك خبر لطيف، وهو ارسال عم مهدي لعمل صينية مكرونة بالفرن حتى نأكل شيئا لذيذا، لأن أكل فوزية هذه الأيام ليس على ما يرام كعادتها من قبل. وإلى اللقاء في حوار صريح جدا، أيها الفتى الطيب محمد ماجيك فراويلة، بدمت الوطن وأحبائك وأهلك وزويك طنط سعيد.
2: الله،
3: بص،
2: صياغة مدهشة جدا ومتمكنة ومتماسكة وحكيمة.
3: الحوار ايه الصياغه دي؟
2: وده برضو تستغرب جدا، سعاد حسني عندها الثقل ده في الكتابه وفي التفكير، وهي الممثله اللي بتقوم بالادوار الخفيفه
3: ما هو ده اللي انا عماله الفت نظر الناس ليه. يا جماعه يعني تعالوا هنا شويه، تعالوا هنا بصوا على تعالوا سيبوا كل الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده، في هنا ذهب. بس يعني هي مثلا حتى بتقول له، هي مسؤوله عنه دلوقتي، يعني ما انا مش هاخد الجواب كده، لازم افهم فيه. هي مسؤوله عنه دلوقتي، ما يروحش في مكان غير ما اقول لها. هي مش زعلانه انت رايح تزور خالتك، لا، بس تقول لي عشان انا مسؤوله عنك دلوقتي مثلا.
2: وحكايه النصيحه بالكلام والبوح والحرمة على الاخرين، وبتقول حكمه حقيقيه الانسان لما بيتكلم، لا شيء يعني، في حد تلميذ صلاح جاهين يعني، مش حد عادي برضه يعني.
3: يمكن ده التقرب اللي حصل بينهم، التقرب. انا حاسه يعني الاحساس،
2: بس خدي بالك، ده اللي رباها عبد الرحمن الخميس وصلاح جاهين، عاشت حياتها تلميذه لكل الاساتذه الكبار، كامل الشناوي يعني. لا، في ربايه عاليه المستوى لشخصيه.
3: بس هي يعني، كان هي عندها ميزه ان هي عامله زي الاسفنجه اللي عايزه تمتص كل طبعًا. حاجه عايزه تتعلم طول الوقت، عايزه تدي حب اللي حواليها طول الوقت، لان يعني فقده الامان وهي صغيره. فاكيد ده يعني مقوله ان انا فقد الشيء لا يعطيه، ده لا. ده رايي يعني.
2: برضو خليني نلقي ضوء، علشان كمان علاقتها بابن اخوها دي حاجه مهمه، نلقي ضوء على حياتها العائليه اللي انتجت شخصيه زي سعاد حسني فيها هذه المعاناه الشديده يعني. لانه برضو مش كتير عارف انه ده زي ما بيقولوا كده التعبير اللي ابتزل جدا، رحم المعاناه. فطلع فعلا من رحم المعاناه، بدليل انها خرجت للحياه وهي غير متعلمه، ما راحتش مدارس، لكن بتتعلم بنفسها، بتتعلم على يد اساتذه من الفنانين ومن الاساتذه اللغه، اللي وخلوا سعاد حسني تعرف تفكر كده او تصوغ كده.
3: ده حقيقي يعني. هي كانت عندها شجاعه وبطوله في شخصيتها طول الوقت، وتحدي يعني، بتتحدى نفسها طول الوقت، لو حاجة مش عارفة لازم تتعلمها يعني، فيش حاجة ينفع تقف قدامها. وده من على فكرة حتى في آخر حياتها يعني هنا يعني مش أي حد يعرف في يوصل للعمليات الكثيرة اللي عملتها في لندن ويعني سنانها
2: وعمليات الجراحية تتحملها وكل ده.
3: هي حتى ده ما كانش بتحب تزعج الناس بيه.
2: يعني هنوصل لمرحلة لندن دي، لكن خليني برضو في الكتابات بخط إيدها، لأنه زي ما بعتت جوابات جواب واثنين وثلاثة، هي كمان أنا دهشت أنه كتب حاجات عن تدريب النفس على معاملة الآخرين، يعني واضح أنها قرأت كتب استخلصت منها خطوات ونصايح كتبها مذكرها مكتوبة بخط إيدها في الورق اللي حضرتك مقدمها في الكتاب.
3: ده حقيقي. هي كانت يعني هي كانت بتقرأ بتهتم بالجانب الإنساني للناس.
2: لا بس هي كمان اللي لافت نظري يا أستاذ علاء إنها بتذاكر، يعني دي كتابة مذاكرة، يعني واحدة قرأت كتاب وبعدين بتطلع الملاحظات والحاجات اللي استوقفتها في الكتاب.
3: هي الكتاب ده تقريبا كيف تكسب الأصدقاء، يعني النصايح اللي خدتها دي. ولكن يعني هي
2: هنلاقيه بعد شوية. خليني بس لو انت في ذهنك أوراق أخرى عايزة تقريها قبل
3: عايزة بس
2: النصايح دي، أصل دي كتب تنمية بشرية بتقدمها سعاد حسني. يعني سعاد حسني تعلمك كيف تبني صداقاتك يعني
3: بالضبط. مثلا ما هي مثلا بتعلمك حتى هنا في من خلال الخطابات من غير ما تقرأ كتب. يعني مثلا انت لما بتقرأ هنا بخط إيدها سبعين بتعرف شخصية سعاد حسني الحقيقية، وده مش مستعرض بيه، ده هي ما تعرفش من حد يقرأ الكلام ده.
2: طبعا ده شطرت اللي خليتنا نقرأ الكتاب ده الكلام ده يعني
3: دي مش مذكرات.
2: لو هي كاتبة أحيانا كاتبة على لزر في نفسها، انت فسرت لنا ده بإيه؟
3: هي مفسرة. هي قايلة ابن الحبيب برضو ابن الحبيب كازانوفا، بص عمالة تدلعه ازاي كل شوية تديله لقب.
2: لو بعد كده قالت له حتشبسوتك ويعني
3: حتشبسوتايا. ابن الحبيب كازانوفا، حبي وأشواقي إليك وعواطفي الجياشة هي حقيقة مشاعري نحوك. وكلما شعرت ببعض إهمالي منك في صحتك مثلا أو في نسيانك أزعل وعاوزاك تذكر نفسك دائما بما تريد عمله وتشعر أنك سوف تنساه. وفكرة الورقة بتنصحه أن يحط ورقة دائما فيها أفكار أي فكرة تجيله وفي جيبه، فهو مش محتاجة كتب هي. وفكرة الورقة اللي تشبكها في جيبك احتمال تجيب نتيجة عظيمة. أطل الله في عمرك ومدك بكل خيرات الدنيا وبإذن الله، ودمت سالما غانما بإذن الله، محقق كل طموحاتك بالصبر وطولة البال والحكمة والتعقل. وكما أحب أن أقول لك أنني أكون سعيدة دائما وأنا أراك تسمع موسيقى أو تشاهد أعمالا فنية، فذلك يدل على اهتمامك البالغ بالفن عموما، وهذا يطمئني كثيرا على مستقبلك
2: الله
3: وحياتك عموما. ولكن فقط أنا أشدد عليك حينما أكون طلبت منك شيئا هاما في السلوك أو في المنهج فلا أجد بعد ذلك أنك تذكر مثل هذه الأشياء الهامة أو أنك تهملها، لا أعلم. وبعد أحب أن أخبرك بأني قد طلبت منك الاتصال التليفوني في بي عند حدوث أي تغيير طارئ، لم تسنح الفرصة كي تبلغني به، مثل ذهابك إلى المنزل.
2: صوت كده تسنح.
3: مثل ذهابك إلى المنزل مثلا لإحضار الفيديو اليوم. كنت أحب أن تتصل بي تليفونيا من الجامعة أو من خارجها قبل أن تذهب. ربما أكون أود أن أقول لك شيئا تقوله لبابا مثلا أو لجنجا أو أي شيء من هذا القبيل. ذلك هو النهج المنهج أو السلوك الذي كنت أحدثك عنهما منذ قليل. وبعد فأنت شاب غاية في الطيبة والرقة والأمانة. هي إحضار الأشياء التي أحب، يعني إيه هي كتبت على الأظرف دي مثلا. هي بتقول كمان
2: بس جميل فكرة نعم عايزة مش بس تكلمه ويبقى في حوار شفوي بينهم، ولو كمان بتكتب له يعني حاجة لافتة جدا، سيب له رسائل وورق له في البيت عشان يراه بأفكارها ومشاعرها ونصايحها.
3: كما أحب أن أشبس، يعني هي أحضر الأشياء التي أحبها، كما أحب أن تكتب لي عن أفكارك ومشكلاتك إذا كانت صغيرة أو كبيرة، فلا فرق بين المشكلة الكبيرة والصغيرة، كلاهما ينغص في على الواحد مزاجه وهدوء نفسه.
2: كلاهما
3: كلاهما ينغص على الواحد مزاجه وهدوء النفسي. ودي حكمة برضو
2: اللي
3: فعلا
2: آه.
3: فعلا المشكلة الصغيرة بتنغص
2: زي المشكلة الكبيرة.
3: كم أحب أن تشتري بلوك نوت لكتابة الخطابات، وأعتذر عن كتابة هذه الرسالة على هذه الأظرف، ولكن كنت أود أن أكتب الرسالة قبل أن يعكر صفو ذهني أي شيء فأوجلها. ثم بعد ذلك لا أجد متسعا من الوقت لكتابتها، وذلك ما جعلني أتغاضى عن هذا الأمر.
2: وتكتبه على الظرف، يعني مش هتشغل نفسها بتدور على ورق فتوه الفكرة فتكسل
3: صفو ذهنها أو تنسى. وعمت مساء يا سيدي كنت وصاحبتك السلامة، يا سعادة القاضي الهمام، يا وكيل القضية الوطنية، يا حامي حما الفن الوطن الإقدام حتشي بسود.
2: الله حتشي بسود. وحتى المزيج في الثقافة ما بين كلام يعني مليء بالرقة والتاريخ والدلالات والرموز. بالمناسبة الأستاذة ولاء جمال وهي بتعرض في الكتاب لخطاب من 10 سطور كتباه سعاد حسني كان فيه 5 بإذن الله.
3: ده بتاع لندن.
2: خليني بعد الفاصل نكمل مع الأستاذة ولاء جمال كتابها الممتع سعاد حسني بخط يديها.
4: اهلا
5: سعاد، ازيك؟ منور المطر من ساعه ما سكنت هنا. سكنت هنا بقالك قد ايه؟
4: بقالي حوالي 7 سنين.
5: يا
4: كنت شفت لك مره فيلم كوميدي من الطف ما يمكن، ما اعرفش ليه، فيلم اللي كان فيه انت ونادية لطفي
5: الرجال فقط.
4: الرجال فقط. في الوقت كان دورك ممتاز فيه، وتهيألي انك عندك موهبه خاصه في الكوميدي يعني مش متوفره في معظم النجوم. ليه مش بتواصلي على الادوار دي؟
5: انا اكتر ادواري هي ادوار كوميدي، وده كان يعني محسوب عليا انه عيب ان انا بعمل ادوار كوميدي كتير، مع ان الكوميدي صعب.
4: بالعكس،
5: ممكن اصعب من الدراما.
4: مش كل الناس يقدروا يعملوه يعني. هي الادوار التانية اللي انت بتوجديها ادوار العاديه يعني تعمليها كويس حقيقي، بس في ناس تانيين يعني ممكن يعملوها كويس.
5: اي انا بعمل ادوار كوميدي كتير، بس في كوميدي بيبقى فرص يعني. الكوميدي اللي معتمد على الحركه وعلى الاشاره بقى والحاجات الاوفر شويه، وفي الكوميدي اللي بيبقى بيعتمد على الموقف. فاللي بيعتمد على الموقف ده اللي اقدر اعمله. لكن مثلا فؤاد المهندس او محمد عوض او كده، دول يعملوا الفرص، الحاجه الزياده
4: مبالغه وضحك على حركات مبالغ فيها.
5: لكن انا بعمل ادوار كوميدي كتير. انا حتى ابتديت السنه دي يمكن ان انا اقلل شويه من اللون ده. بعد
4: كنت ممتازه في الدور ده.
5: انا كنت عايزه اسالك، انا شايفه هنا الجو هادي وجميل جدا، انت متعود انك تكتب في جو هادي كده دايما، ولا مش مهم يعني لو كان في دوشه او حاجه برضه تقدر تكتب؟
4: لا الحقيقه مساله الجو دي لا علاقه لها بالكتابه بتاعتي. هي المساله لازم اكون انا قادر على الكتابه يعني، لازم اكون مش تعبان ولا مرهق، وكل اللي انا عايزه ان انا اقعد في اوضه مقفوله ما حدش يقاطعني يعني. مش كل شويه تليفوني يرن او واحد بيخبط في الباب يقول لي تعالى كلم. لان في الواقع الايه، وانا بكتب يبقى كل تركيزي في الكتابه اللي انا بكتب فيها يعني. الجو اللي انا بعيش فيه مش الجو الخارجي، هو الجو الداخلي بتاع القصه. ويبقى لا يعني ان شاء الله اقعد في مطبخ او اقعد في اوضه فوق السطوح. انا حقيقي كتبت معظم قصصي في اوضه فوق السطوح او في مخزن تعيين في الكليه الحربيه، مخزن فيه عدس وبصل، غيرت ارض النفاق فيه.
5: يا سلام،
4: بقعد قافل على نفسي فيه والدنيا حر، وبرش جراد الميه تحتي عشان خاطر يجيبوا لي طراوه، وكل مساله ان ما حدش يقاطعني.
5: ومهما الواحد قعد في جو هادي وهو مش
4: بالعكس
5: هو مش مستعد يعني لانه يبقى هو هادي من جوه.
4: هو هادي يعني انا قصدي ايه، هل هادي بحيث ان انا استمتع بيه، ولا هادي بحيث انه ما يقاطعنيش؟
5: ايوه
4: يعني اذا كان هادي بحيث ان انا استمتع بيه لا ما بستمتعش. انا بستمتع
5: بالهدوء ده، ملوش دعوه بالجو الكتابه ولا
4: بس المهم هدوء بيساعد. لا مقاطعه فيه يعني. هدوء مش بمناظر، لا هدوء حقيقي يعني.

0: على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذن عدنا لدي اقوال اخرى، لازلنا في الذكرى 25 لرحيل سعاد حسني ومع كتابها الرائع سعاد حسني بخط يدها، كاتبة الاستاذة ولاء جمال، الكتاب اللي صدر عن دار بتانة، واللي بيقدم لنا وجه آخر من سعاد حسني لا نعلمه أو ربما لم نقترب منه بعناية وبتركيز وبتفصيل وبرغبة في المعرفة طول الوقت. يعني ما نذكره عن سعاد حسني يا أستاذة ولاء فيما يخص تعلمها، إنها ما تعلمتش، إنها تعلمت على يد أساتذة يعني من الفنانين ومن المتخصصين، إنها تلميذة لأساتذة كبار من أول عبد الرحمن الخميسي لغاية صلاح جاهين. لكن إزاي تكونت ده وخرج بقى ثقافة سعاد حسني، الناس اللي بتكلم على إنها ما كانش بتعرف تقرأ أو ما كانش بتعرف تكتب، فإذا بيكي بتقوللنا وبتقرلنا من ورق بخط إيديها كتابات تنم عن ثقافة حقيقية يعني وثقافة إنسانية. كمان في الكتاب في كتب مهداة إليها، وواضح إنها قارئة ويعني ويرغب كثيرون من كتابنا الكبار في النوم يبعتوا لها الكتب تقراها.
3: بالضبط، أولهم كاتبنا الكبير أستاذ مفيد فوزي كان حريص جدا ان هي تقرا كتبه،
2: كان عمل لها اهداء قذيفه كالعاده كده.
3: الا يعني هؤلاء حوارهم مفيد فوزي الى الفنانه القذيفه التي يصدقها 50 مليون مصري و50 مليون عربي، الى سعاد حسني ابنه جيلي مفيد فوزي.
2: الله، بس ده برضو بيأكد لنا على احنا كنا 50 مليون، دلوقتي احنا 110 مثلا. ولو 50 مليون عربي احنا دلوقتي 300 وشويه يبقى.
3: ده كتاب تاني المجلد العمروسي، كان اهداؤه ليها عباره عن: الفنانه القديره سعاد حسني، بكل الحب اهدي اليك الطبعه الثانيه من كتابي محمد عبد الوهاب. الناقد سمير فريد اهدوا على كتابه العالم من عين الكاميرا، اهدوا بقى الى نجمه عصرها الممثله الفنانه سعاد حسني.
2: في سمير عبد الباقي شاعرنا الكبير،
3: الصديقه الفنانه العظيمه سعاد حسني، بسمه السينما المصريه الانسانيه وروحها المصريه العاشقه، سمير عبد الباقي.
2: جميل، لكن احنا مره اخرى الكتاب ده
3: يعني
2: بيقول لنا انه احنا قصاد القارئة سعاد حسني وانه سيدة تملك ثقافتها. هل ده فاجئك؟ يعني انت فاجئنا انا. هل فاجئك وانت بتدوري وبتشوفي وبتتحققي وبتقدمي
3: للمقارنة؟ فرحني ان انا دايما بحب الاقي حاجة ملموسة مادية اثبات للي انا بقول يا استاذ ابراهيم، يعني بحب التوثيق. ففرحت جدا انه ده كنز بالنسبه لي. يعني الناس اللي بتقعد تقول طول الوقت ان سعاد حسني جهله، سعاد حسني بسيطه على قدها، هي كبيرها تمثل افلام وبس وتقرا السيناريو يعني. حتى المسلسل اللي طلع والحاجات كل دي كانت اشاعات.
2: قصود المسلسل اللي عمل عن حياتها
3: سندريلا
2: يعني.
3: منى زكي. فانما كل ده حتى من كبار الناس يعني في مشهورين قالوا كده، وده غير حقيقي وما اعرفش ليه قالوا كده.
2: عندهم انطباعات خاطئه او خلت في التباس عند الناس وتصورت سعاد حسني يعني هي مجرد ممثله تحفظ دورها وتخش
3: انه كلمه انه كلمه انه هي ما تعلم يعني هي ما تعلم يعني ما كملتش تعليمها، انما هي مثقفه جدا. حضرتك لما بنقرا دلوقتي الورق ده ينم على ايه؟ جابت منين الصياغه دي؟ مش اي قراءه كمان،
2: هي طبعا المام باللغه وحكمه في الحياه وقدره على الصياغه وفكره انها تختار الكتابه كمان، يعني فكره انها مش شفهيه. يعني كان ممكن تنصح الولد ابن اخوها وتكلمه شفوي زي اي ام وزي اي عمه، انما هي تكتب وتسيب له ورق وتقول له اكتب وتبقى تحرضه على الكتابه. زائد انها كمان لما بعد شويه لما نتجول في صفحات الكتاب هنلاقي هي بتسجل كل شيء، يعني علاقتها بالكتابه علاقه حيه ودائمه بشكل رهيب يعني.
3: ده من حسن حظنا.
2: لو خلينا بعد شويه كمان نبقى نقرا وهي كاتبه دعاء لربنا مش بتقوله، كاتباه. ما برضو حاجه يعني علاقه بالكتابه فعلا غريبه.
3: وبعدين
2: انها بتكتب احنا كلنا بندعي ربنا، بندعي شفوي ويا رب، وكل واحد بقى بما يعني ينعم على الله بخاطر الدعوه، انما هي كاتبه الدعاء وكتبها كأنها بعت رسالة إلى الله، يعني حاجة ساحرة للغاية يعني. وده شيء زي ما بقول إنه كاشف لوجه آخر لا نعلمه ولا نعرفه، وأحببنا أن نعلمه أن نعرفه من خلال هذا الكتاب عن سعاد حسني، وهذه المرة بخط يدها التي تكشف يعني سطور خط يدها كثيرا من خبايا النفس والمشاعر والعواطف والثقافة التي تملكها هذه الفنانة الراحلة في ذكراها 25. بعد الفاصل نكمل ونواصل مع الأستاذة ولاء جمال وكتابها سعاد حسني بخط يدها.
0: يا طول الليل يا دوغة بردك على الفراش يا طول سهدي هقوه
4: هقوه يا عين عليك يا عين عليك يا عين عليك يا عين عليك.
1: انتم مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: لا هتشوف وانا ده هتدوب اعطوهم يا دينار
6: يا بنت ربع جنيه ماشي
5: قاعد يا صفار قاعد.
7: والله يا اميره اتبهدلنا في غيابك واتحرمنا من الشاي اللي على حسابك
6: يا سيدي. يا مرحبا يا مرحبا، نورك غلب على الكهرباء.
5: ايه ده كله لسه كلكم بقيتوا شعر طبعا مش تدمنوني الاول عملت ايه في البروفات
7: كله بلطج لحد انت ما تيجي
5: كده صح.
7: اصل
5: انا متكل عليك.
8: اهلا انا اميره.
5: اهلا
8: حبيبي على السلام. اجازه سعيده ان شاء الله. ايه قضيتيها فين؟ سافرتي ولا حاجه؟
5: لا
8: ابدا. طبعا شدي حيلك بقى معانا في البروفات احسن حفله قربت خلاص. وانتوا يا جماعه يلا كل واحد يخلص الورق اللي في ايديه عشان نبتدي البروفه النهارده بدري.
9: حاضر يا استاذ ابراهيم.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: رابع عصراً على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير التخطيط يعلن أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 5% خلال الربع الثالث من 2025-2026.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن منصة الكيانات الاقتصادية تربط 92 جهة حكومية لتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات.
1: الحكومة تعلن مدى قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى شهر يوليو.
2: توقيع اتفاقيتين بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم القطاع الصحي بقيمة 300 مليون يورو.
1: رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن القناة مستمرة في تعزيز مكانات الرائدة بالمجتمع الملاحي رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
2: تراجع مؤشرة البورصة المصرية مدفوعة بعملية بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.
1: وزارة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع اتفاق تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو.
2: مطار القاهرة ينفذ تجربة طوارئ جزئية لمحاكاة إخلاء الناقل الآلي إثر عطل فني.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. لدينا في حوارنا مع الكاتبة الأستاذة ولاء جمال وكتابها الرائع سعاد حسني بخط يدها. سعاد حسني في الذكرى 50 في 25 لرحيلها. 50 دي مش الواحد مش هيبقى عايش في الذكرى 50،
2: ربنا يديك الصحة
1: وتطول. كملوا انتوا بقى في الذكرى 50، لكن واحنا بعد 25 سنة من وفاة سعاد حسني بنلاقي كتاب صدر صحيح من فترة وده طبيعته التانية، لكن كاشف إلى جانب وكاشف عن جانب في حياة سعاد حسني. أتصور وأنا بتكلم بناء على يعني فترة ممتدة في عالم الصحافة لم يعرفه كثيرون، بل ربما وصل لكثيرين العكس، اللي هو فكرة سعاد حسني التي تملك معرفة وثقافة وحكمة ووعيا. طول الوقت كانت بتتقدم سعاد حسني باعتبارها الفنانة التي لم تكمل تعليمها أو لم تتعلم أصلا، وأنها يعني غير مثقفة أو أنها بسيطة أو ربما تكون يعني شخصية ضعيفة، وأنها ممثلة جبارة على الشاشة لكن خارج الشاشة إنسانة شديدة الضعف والتواضع الفكري. كل ده كلام بدأ البعض يصدقه والبعض لا يصدقه، لكن كلام منتشر. جالنا بقى هذا الكتاب للأستاذة ولاء جمال اللي هو عمل شيء جديد ومختلف، أنه حصل على وثائق وخطابات وكتابات سعاد حسني مع نفسها مع أقاربها، تفاصيل حتى لا علاقة بمجريات الحياة اليومية في بيتها وخطابها إلى الله. يعني فإحنا قصاد مكتوب بخط يد سعاد حسني ما يكشف عن ثقافتها، عن لغتها، عن طريق كتابتها، عن أفكارها، عن حكمتها، وحاجات كانت كتباها سعاد حسني لنفسها. ما كانش تعرف ان في صحفية شاطرة اسمها ولاء جمال هتيجي تاخد الورق ده وتعرضه الى ملايين البشر، يعني كأنه رد اعتبار لسعاد حسني. انا بعتبر كتابك ده رد اعتبار لسعاد حسني، لكن اكتر شيء وانت برضو متوقفة عنده في الكتاب ده فيما يخص خطاباتها

0: بشكل عادي جدا يعني ما تقعدش تصيغ او كده.
1: صغير وقتها بطبيعة الحال
0: صغير ثانوية عامة او الجامعة يعني. قصدي اقول انه مش يعني ممكن تكتب بصيغة عادية جدا يعني ده ينملك على حاجة تانية ان هي ده العادي بتاعها ان ده الاقل من العادي بتاعها.
1: صحيح.
0: فما لما
1: مش تكتب... بتتكلف لانها بتكتب ابن اخوها يعني مش عايزة تثبت له انها بتصيغ كويس
0: بالزبط يعني. لو كتبت لحد زي حيسية يعني او حد كبير او كاتب يوسف ادريس مثلا ولا لحد هتكتب ايه فاهم قصدي. فهي عشان كده انا جابلك اقل حاجة هي دي سعاد. مال يعني الوجه لما بتتعامل مع الكبار بيبقى ايه بتتعامل مع البسطاء كده. فمثلا يعني هناخد اخر حته من هنا عشان برضو
1: من خطاب ابن اخوه
0: لان ده بيقول لك برضو على حاجه تانية في شخصيه سعاد المحفزه الداعمه الحنونه فاهم. فمثلا وان هي اخر فتره قبل ما تسافر لندن دي لانه بيوريك برضو في البيت هي كانت عامله ازاي يعني خط ايدها مش بقى اي حد قال اي حاجه يعني هي كانت تعبانه الى اي مدى كانت بتعمل ايه. اجلت سفرها سنه ليه يا مثلا كانت سافرت 76 مثلا
1: 96
0: وسافرت بعدها اتاخرت علشان تعب اللي حواليها والدتها توفت او كانت تعبانه واخوها جاء لا كانت يعني حاجات كده برضو عشان اللي حواليها يعني. فبتقول له تاني ايها الملك الصغير ابن أخي الحبيب الملك ابن حطب تحياتي لك بالتحصيل الجيد والمفيد في هذه الفترة الصعبة وأنت أدها ودود أيها الملك ابن حطب. في الحقيقة يا محمد جلاء ماجيك عمتك زوزو تقوم بمجهود فوق احتمالي وهذا منذ فترة كبيرة وأشعر الآن أن احتمالي هذا المجهود المضني ما عدت متحملاه هذه الأيام وأحتاج فترة راحة وهدوء وشيء من الاهتمام والرعاية حتى لا أقوم بأي مجهود سوى الضروري جدا الذي لا يستطيع غيري عمله. وبعد أقترح عليك ألا تذهب اليوم إلى البيت وبعد أن أستيقظ من النوم وسوف يكون هذا مساء لأني صحيت كالعادة في الصباح قبل أن يستريح جسمي وسوف أحاول النوم في الخامسة بعد الظهر لأني اضطررت للسهر بالأمس سعاد الزوجة بقى لأن عمك ماهر كان تعبان وبعد لقد اشتريت لك فرانكفورت وضعته في التلاجة. طبعا انت فرانكفورت ده اللي هو السوسيس الصغير ده اللي هو عادي دلوقتي ساعتها كان اختراع يعني
1: طبعا
0: بيحبه فجابته له يعني ووضعته في التلاجة وإذا احتجت شيئا من البقالة واعرض على عمك ماهر توصيلة التسجيل واطلب منه سماع أغاني فيلمه الجديد وإذا كانت هناك إمكانية لإخراجها الآن لكي تسمعها وسلم لي عليه وقول له عمته عايزة تسمع نسخة لاني عايز اسمعها جدا عايزه نسخه لاني عايز اسمعها جدا اسمعها كتير والى اللقاء يا محمد جلاء يا ماجيك عمته.
1: لا سايبه له جواب قبل ما تنام علشان يقراه ويعني مشي برضه بالصياغه لكن كمان اول سطور فيه انها لم تعد تحتمل وانها محتاجه الاهتمام شيء يعني
0: خلاص يا وصلت بقى
1: مش عارف حاجة. اغاني بقى يا مهلبيه يا ولا سبعة هص دي
0: هنعرف بقى. انا قلت بقى بصرف النظر عن الاغاني انت باصص للدعم اللي هي بتدعمه له من خلال محمد الصغير
1: بينما هي نفسها حبيبتي يعني محتاجه الدعم
0: بالظبط
1: يعني هي في حاجه اليه وواضح ان العبء كان زاد قوي والضغط كان زاد
0: كل اللي حواليها عايزين منها طول الوقت يا استاذ ابراهيم انت فاهم
1: لو بعدين وصل
0: هي معوداهم على كده
1: بتشكي لابن اخوها
0: بتقول له يعني هو طلبات انت فاهم
1: المفروض تكلم دكتور يحيى الرخاوي وقتها مش تكلم محمد جلاء
0: يعني عايش معاه في البيت
1: بعد الفصل نكمل باذن الله.
2: اخرس انت
3: قومي شوف اختك سماء
4: سماء السماء اقول لك حاجه كويسه
3: عاوزه مني انت رخصه
4: بس افتحي دوقيني وبعدين يا حبيبه انت مش طايقه على نفسك كده
3: هم فاكرين انهم يقدروا يمنعوني لكن انا حوريهم انا قلت هشتغل ولازم اشتغل
4: انا عندي فكره
3: مش عاوزه افكار من حد
4: بس اسمعيني احرقي التمر زي كيلو بطرة
3: يعني ايه

0: المشاكل عندك؟
1: تنتحري كده وكده عشان تخليهم يوافقوا.
0: في حد بينتحر كده وكده؟
1: انتي ما انتي كل عشتك كده وكده.
0: فكرة حلوة، بس انتحر بإيه؟
1: اجيبلك سكينة من المطبخ.
0: عايزة موتة شعرية؟
1: شعرية شعرية. اجيبلك طبق صرصير.
0: لقراس المنومة بتاعت ماما اللي في الحمام.
1: برافو عليك، انا عارفه الغرجلهم لحد ما ترتبي الحاجات.
2: يعني بطلت عياط
1: وراحت الحمام تغسل وشها.
2: بس ريحتي. الحمد لله.
0: قتلت نفسي، كان التمثيل هو اسمى اهدافي وقد منعتوني عنه، فلم يعد لحياتي معنى. الوداع. سناء شلبي.
3: أنا مش فاهمة كلامك، يعني يوسف ما كانش ناوي يشغلها؟
4: أبداً، ده أول ما شافها في أطلس حبها على طول وكان واخدها على قد عقلها.
3: ومين اللي قال لك الكلام ده؟
4: هو ده جالي الشركة مرتين وجاي النهاردة مخصوص عشان يخطبها.
5: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. إلحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: بدماغك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء. وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
2: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@NogumFM. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى في الذكرى 25 لرحيل سعاد حسني اللي راحلها لغز، لكن يبدو كمان أنه جنب هذا اللغز الكبير في رحيلها عندنا لغز زواجها، الكلام الشهير عن زواجها من عبد الحليم حافظ، ثم نكتشف أنه في لغز حياتها، لأنه لما بنقرأ كتاب الأستاذة ولاء جمال عن سعاد حسني بخط يديها لا بيتكشف لنا أنه كثير مما يعني تردد عن سعاد حسني ليس صحيحا على الإطلاق، وعلى الإطلاق برضو من شيء المدهش من ضمن الألغاز يعني. لكن أنا عايز أسألك، وأنا في الكتاب مواساه كثيرة بخط يد سعاد حسني مدهشة في حقيقة الأمر، لكن السؤال هنا أنه في كأنها مهتمة معنية بكيفية التعامل مع الآخرين، فعملة يعني واضح انه مذاكرة كتاب وكاتبة بخط ايدها ايه اللي ممكن يتعامل، مع ان علاقتها بالاخرين على مدى الكتاب يعني وغالبا ودوها للكتاب بالذات قصة اللي انت شرحتيها لنا لاول مرة من زاوية مختلفة، زواجها من عبد الحليم حافظ.
2: هو انا يعني انا في حاجة، في جملة انا حبها جدا كتبتها في الكتاب ابراهيم، اللي هي ودي يعني خاصة بسعاد حسني بس، يعني أول مرة أكتبها ليها هي بس بعد ما شفت كل ده، إنه ليست كل نفس تستطيع تحمل عظمة الإنسانية. لذلك لا أحد كان يستطيع ردها لسعاد حسني، وحده الله الذي يفعل ذلك. إن هي أدت كتير قوي ومهتمة بالبشر حواليها كتير قوي، فعمر ما حد هيعرف يضهيها في اللي هي بتعمله، فربنا اللي مجازيها بقى دلوقتي بان احنا نجيب سيرتها دلوقتي ويرد غيبتها، وانها تفضل في قلوب الملايين دي كلها لغايه دلوقتي من كتر عظمه الانسانيه اللي عملتها. يعني حضرتك بتقول لي انها بتهتم بالناس، اللي هو بتقرا الكتاب وتطلع منه، لان هي قد ايه مش عايزه تاذيك، قد ايه بتتعامل معاك بطيبه ورقه. لما حد من المعجبين كان بيوقفها في الشارع كانت بتتلعثم، يعني كانت من كتر خجلها يعني إيه، كانت بتتعامل بتواضع شديد. فعشان كده دايما هي مهتمه ان هي مثلا كاتبه لك اظهر اهتمام، ده من الكتاب واحد اظهر اهتمامك
1: بس ده بخط ايدها يعني ملخص ومذكره لكتاب قريته.
2: اظهر اهتمامك بالناس، ابتسم، اذكر ان اسم الرجل هو اجمل واحب الاسماء اليه. كن مستمعا جيدا، وشجع محدثك على الكلام عن نفسه، تكلم بما يسر محدثك ويلذ له. اسبق التقدير المخلص على الشخص الاخر واجعله يشعر باهميته.
1: اسبق ده ما مش هيعرفه كتير من الحاضرين في الحياة الفنية الآن يعني. اسبق يعني امنح واعطي يعني.
2: انا منبهر اصلا بك يا استاذ ابراهيم دلوقتي وانت بتقرا، يعني انا متخيله استاذ ابراهيم عيسى وهو بيقرا سعاد حسني بالصياغه ومنبهر بصياغتها.
1: ده من امبارح لما قريت الكتاب.
2: لا والله، يعني انا ده في حد ذاته انا حب يعني معجبه بيه جدا.
1: انا يعني وانا بشكرك عليه لانك قدمتي لي سعاد حسني مختلفه، وده شيء ممتن لهذا الكتاب وليكي بانه فعلا وجه اخر لسعاد حسني، وانا حكيت لك عن وجه ثالث لسعاد حسني ابهرني ايضا، لكن ده مش مجال علن يعني.
2: طبعا. ضع افكارك في قالب تمثيلي. دع الامر موضع التحدي.
1: تمثيل هنا معنى انك ادي يعني مش تمثله، يعني تقول حاجه من غير حقيقيه، لا.
2: بتقولك هذه الطرق كي تحبب الناس اليك.
1: اظن دي دروس تنميه انسان بشريه دلوقتي، تنميه ذاتيه، وممكن يعني سعاد حسني كتاب في التنميه الذاتيه.
2: ايوه.
1: يلا يبقى كتابك الجديد بقى.
2: ضع الامر موضع التحدي. خمسه طرق لكي تملك زمام الناس دون أن تسيء إليهم أو تسبب عنادهم. ابدأ بالثناء والتقدير المخلص. الفت النظر إلى الأخطاء من طرف خفي. تكلم عن أخطائك قبل أن تنتقد الشخص الآخر. قدم اقتراحات مهذبة ولا تصدر أوامر صريحة.
1: يا سلام.
2: دع الرجل الآخر يحتفظ بماء وجهه. لكي تجذب الناس إلى وجهة نظرك لا تجادل. اعلم أن أفضل السبل لكسب جدال هو أن تجتنبه.
1: أن تجتنبه. يا سلام.
2: احترم أراء الشخص الآخر ولا تقل لأحد أنت مخطئ. إذا كنت مخطئا فسلم بخطأك. توسل بالرفق واللين ودع الغضب والعنف.
1: توسل بالرفق. توسل هنا يعني إلجأ إلى الرفق واللين يعني.
2: بالضبط.
1: دعله وسيلتك يعني.
2: اسأل أسئلة تحصل منها على الإجابة بنعم.
1: بنعم الله. لكن أنا برضو متوقف هنا عن هذه الأفكار والإرشادات دي موجودة جوه كتاب هي بتذكره وتقراه تستخلص منه وتكتب خط إيديها وكأنها عايزة تعلم نفسها طريقة كسب الآخرين والتعامل مع الآخرين. وفي وقت وفي توقيت على فكرة أظن الورق ده مكتوب تسعيناتي يعني وهي في سن يعني 40 سنة 45 سنة. مش
2: طول الوقت بتتعلم.
1: يعني دي مش شابة عمرها 23 سنة لسه بداية حياتها وعايزة تبني علاقات مع الآخرين وتتعامل مع الوسط.
2: طول الوقت بتتعلم يا أستاذ إبراهيم. هي في لندن كمان الناس متخيلة أنها منعزلة وأنها قافلة على نفسها وكده. لا يعني ساعات كانت بتدخل هناك مسارح وبتعلم نفسها وبتقرأ وبتروح المكتبة يعني كانت عايشة الحياة يعني. هي فقط ما كانتش بتحب ترهق الناس بحالتها وتقعد تتكلم بقى في المرض وتشرح المرض وكده. لا تقول لك أنا صبرة وإن الله مع الصابرين وإن شاء الله هرجع وأعمل كل الفن اللي أنا حوشته في قلبي وكده.
1: لكن كمان الكتاب هنا بيشرح لنا أدية صموطة وكتومة. يعني قصتها مع عبد الحليم حافظ كان ممكن جدا تقولها ببساطة لأنه ما فيش حاجة كانت متجوزاه يعني.
2: لا الكرامة.
1: لكن يعني في كبرياء شديد.
2: لا هتيجي بقى عند الكرامة وعزة النفس والكبرياء عند سعاد دول أعلى حاجة. يعني ده يبان لك في حاجات كتيرة جدا. في إن هي بتتغاضى دايما إنها ترد في أي حاجة تسيء ليها مثلا.
1: في واقعة شهيرة قوي مع المخرج سيد عيسى وفيلم شفاه متولي في نسخته الأولى اللي ما كملتش وبعد كده علي بدرخان أخرج الفيلم من إنتاج يوسف شاهين. لكن كل الإساءات اللي عملها سيد عيسى طبقا لتفاصيل اللي موجودة في الكتاب لم يعني تتقبلها إطلاقا لكن ما ردتش ولا يعني أساءت له ولا أي حاجة خالص. برضو مرة أخرى هي حمولة وكتومة وغالبا ده هو اللي ودى برضو للعيا النفسي والضغوط الكبيرة اللي عليه إنها ما كانش بتصرخ ولا بتزعق ولا ولا بتتمرد.
2: ما كانش بتعبر عن غضبها لكن بتسكت يعني.
1: هي واحدة عندها 6 سنين متجوزة عبد الحليم حافظ وما والدنيا ماشية عادي يعني ما قالتش ما أعلنتش ما حكتش ما اشتكتش.
2: وحد غيرها كان شوف انت بقى كان يعمل ايه.
1: لا يعني وبعدين عبد الحليم هو من هو بقى وقتها يعني. لكن غريبة جدا برضو انت حاجة بتذكرين لنا هنا انه عبد الحليم هو اللي رفض الاشهار والاعلان.
2: هي كانت يعني هي بتحبه وهو بيحبها ولكن مين الاكثر حبا والاكثر انانية. يعني برضو دي مهمة يعني لما انا بقى اكثر انانية لا ممكن انا عايزة ده وعايزة ده. يعني انا عايزة الشهرة وعايز الحب. فاعمل ايه يعني برضو دي مشكلة ماما مش هينفع.
1: مش هينفع. وانتي كمان في الكتاب بتقولينا قد ايه هي يعني في جانب خيري في حياتها كبير قوي منها انك وانتي بتدوري على الورق بتاع الحسابات اللي هي كتباها لقيتي عمارة فقلتي عمارة ايه يا استاذ حسن ما عندهاش عمارة. طلع عندها عمارة بس عمارة غريبة جدا. ممكن نعرف حكايتها من ورقها.
2: هو برضو
1: 113 اظن.
2: برضو
1: دي حسابات البيت بقى بخط ايد سعاد حسني وكلها بقى من اجنده يوميه فكل يوم مكتوب حساباته والمصاريف بتاعته وبقى حاجات طريفه جدا وحتى الارقام موحيه بزمانها يعني وإن كان في حقيقة الأمر بتتكلم
2: سنة 74
1: أستاذة ولاء جمال على إنه يعني الدخل محدود، والحقيقة لا، واضح إنها كانت بتنفق خير كتير، لأنه وهي كاتبة هنا إنه يعني الدخل الشهري في فبراير 74 4000 جنيه وكام يا فندم؟ كاتبة أنت قدام 4000 جنيه و300 4000 جنيه وكام؟ ها؟ ده مبلغ هائل جدا في سنة 74، ده كان كيلو اللحمة بخمسين قرش، فانت تخيل بقى يجيب كم كيلو لحمة لاربعة الاف جنيه. لكن لما تشوف تحت الاربعة الاف جنيه بقى صرفهم في ايه، تعرف بقى يعني سعاد حسن المبلغ كان 4374 على يمين الورقة 4374 جنيها، وامام هذا المبلغ كتبت الدخل خلال شهر فبراير، خش على المصاريف بقى 100 فلان عشان يستطيع السفر، 530 ملابس لفيلم المرايا ما عملتوش، 50 قماش اشتراه عمرو خليل للمرايا، 30 مشتريات ليا، 200 ماما لتسديد دين شقتها بالزمالك 9 اشهر، 100 طلبات للاولاد، طبعا مش اولادها فنفهم على طول يعني، 10 تصليح حاجات كده بالكبير، حاجات لها علاقه بالشعر مش عارف انا،
2: بيكاب
1: ماشي، 40 جنيه ناديه يسري، 40 جنيه رخصة لبناء العمارة. فقامت الأستاذة ولاء جمال دورت على آني عمارة، طلعت عمارة ايه بقى يا فندم؟
2: لما سألت لقيتها عمارة
1: بس سألتي تصورتي وصورة العمارة موجودة
2: طبعا الحمد لله. دي من الحاجات المهمة جدا انه دلوقتي، لان دلوقتي لما تلاقي التحقيقات الصحفية او الفيديوهات اللي بتصور عن سعاد حسني يا استاذ ابراهيم تلاقي كلهم بيجيبوا سيرة السنة دي، جايبين سيرة الموضوع ده
1: ولاد على كتاب
2: انه سعاد حسني كان ليها عماره في الهرم وكذا وكذا،
1: شارع فاطمه رشدي. لكن بيشير الى كتابك ولا من غير ما يشير؟
2: لا من غير ما يشير. انا طول الوقت هممني ان صوره سعاد الانسانيه تظهر صح.
1: يعني طلعت ايه بقى العماره دي؟
2: فكان في بنات واقفين معاها في كواليس احد افلامها يعني، وبيتكلموا انتوا منين ومش عارفه ايه، وهي طبعا بودها الجميل بتدردش معاهم، فقالوا لها احنا وبندور على سكن دي فكره نبيله جدا.
1: مغتربات بيجين يتعلموا في مصر ويشتغلوا في مصر، مغتربات وبيدوروا على سكن.
2: مغتربات وعايزين يتعلموا، فالقاهره انت عارف طبعا اجرها والبنات وكده، فهي فكره نبيله. انا فضلت حاطه الفكره في دماغها وفكرت في الحكايه دي. هي عمرها لا عملت لنفسها عماره ولا اشترت شقه مصيف حتى. فانك تبني عماره عشان مش ليكي الفكره للمغتربات حاجه عظيمه قوي يعني، فاهم؟ ففضلت هي ما عادش فلوسها حالا، بكل ما يجي لها فلوس كانت تبنيها واحده واحده كمان يعني. ففعلا عملتها وبنتها، والبنات سكنت فيها والبنات فرحت قوي لما انا قلت لهم ان دي عمارة سعاد حسني. هم نفسهم ما كانوش يعرفوا.
1: لغايه دلوقتي هي بيت مغتربات بناء على وصيتها لما باعت العمارة، لما لجأت ماديا يعني بيع العمارة، أصرت أنه برضو تظل على أنها مهمتها سكن للمغتربات. وطبعا هي كانت عاملة يعني خدمات خاصة في العمارة بحيث أنه يبقى الأجر والسعر رمزي جدا، ومن ثم يعني شيء برضو غريب، الناس يعني في العادة يفكروا في أنهم يتبرعوا الملاجئ، يعملوا ملاجئ، يبنوا مش عارف جامع، تعمل بيت للمغتربات. دي
2: ده يدل لك على ايه برضو يا استاذ ابراهيم؟
1: على حنيه الحقيقه.
2: لا مش بس كده يعني، ما انت ممكن تعمل خير عادي بس الفكره هي ذكاء نبل عندها. بص يعني انا احنا اتكلمنا في صياغتها الادبيه، في صياغه الجوابات ازاي، هي عندها حتى تطور في فكرها في النسبه للخير، فاهم قصدي؟ يعني
1: شيء مختلف. صحيح
2: مختلف يعني
1: ونسوي كمان تضمع المراه وسند للبنت يعني.
2: وعلى فكره ممكن الشباب عادي جدا برضه، الاثنين عندها واحد، فاهم؟
1: صحيح. فده برضه جانب من الجوانب المهمه واللي محدش يعرف حاجه عنها غير لما لقينا ورقها. الاستاذه ولاء جمال لقت ورق حساباتها اللي كاتباها بخط ايديها وفيها العماره. حتى اخفاء الخير ده شيء جميل من فنانه عاشت حياتها كلها، واضح انها تكتب عنا اكثر مما اظهرت. بعد الفاصل نكمل باذن الله.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: 7-5-6-3-4-4-8-0.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد، حلوة، أبوها جول، جول جول جول جول جول.

Safa.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: إذن وصلنا لمحطتنا الأخيرة في حلقة اليوم. لدي أقوال أخرى مع الكاتبة الصحفية الأستاذة ولاء جمال وكتابها الرائع عن سعاد حسني بخط يدها، وثائق وخطابات كتبتها سعاد حسني بخط يدها لنفسها في منزلها في بيتها، عثرت عليها وقدمتها لنا الكاتبة المتميزة الأستاذة ولاء جمال في كتاب كاشف عن حياة أخرى لا نعلمها لا نعرفها أو لا نعرف كثيرا منها وعنها لسعاد حسني في ذكرها 25 لرحيلها، وهو رحيل يعني درامي للغاية ويحمل علامات استفهامه حتى الآن. بلكونة شرفة في عمارة في لندن يوم 21 يونيو 2001، وإذا بسعاد حسني تلقى أو تلقي بنفسها حسب هنا بقى الغموض وعلامات الاستفهام، هل دفعت للسقوط، هل أسقطت نفسها منتحرة، هل توازنها يعني اختل فسقطت من البلكونة. المهم هذه الفنانة العظيمة الرائعة وهذا التاريخ الفني والإنساني الحافل والمحتشد يعني إذا به يهوي من الشرفة إلى أرض الشارع وتموت سعاد حسني. كلام كتير اتقال عن هذه يعني لحظات انتحار من فنانة عظيمة مرت باكتئاب نفسي عميق له شواهد ومظاهره، والبعض قال لا ده عملية تصفية والتخلص من سعاد حسني لأسرار تحملها، وإن كانت هذه السيدة لم تشي بأي ولم تفشي أي سر في حياتها أصلا، لكن عموما يظل العلامات الاستفهام قائمة. لكن كاتبتنا الأستاذة ولاء جمال بقى اللي هي قرت أوراقها ومذكرات أو يعني وتفاصيل خطاباتها بتقطع بأنه ليس انتحارا وأن سعاد حسني ليست شخصية انتحارية.
1: ليس انتحارا،
0: ده حقيقي من وجهة نظري أو يعني بورقي وكتبي
1: ورقها هي. هي كانت بتكتب كل حاجة زي ما انت حضرتك شايف، ما بالك بقى خطة سفرها لندن كتبها بالظبط هتعمل ايه. فممكن نقراها. بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بتاريخ 3/6/1996.
0: الجميل شوفوا المدخل غريب جدا وعايز اتوقف مع الأستاذ ولاء معاه، انه اولا كاتبه كانها مكتبه رسميه تتبعت لحد بانه هي كاتبه لنفسها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ومقرخه معايا، ايه ده يا جماعه في ايه يعني، وهي بتكتب لنفسها بالتوثيق ده وبالمخاطبه لها كانها يعني بتبعت خطاب الى جهه رسميه. المهم
1: يمكن عشان هي مؤمن يعني هي طول الوقت ليها علاقه بنفسها ما لهاش علاقه بحد
0: غالبا. لا هو يعني تستحق التحليل يعني.
1: أتمنى بإذن الله تعالى أن أسافر في أول شهر يوليو 96 وحتى شهر نوفمبر 96 لعمل اللازم في علاج وتخسيس ولياقة بدنية، سباحة، مساج، أيروبكس، تجميل، علاج الوجه في العصب السابع، ثم العودة بإذن الله تحضير فيلم في ديسمبر إلى فبراير 97 ثم التصوير إلى شهر مايو 97 بإذن الله، ثم التحضير لمسرحية في شهر 6/9/97 بإذن الله، والدخول في شهر ديسمبر أو نوفمبر بإذن الله تعالى. موضوع الفيلم والمسرحية طبعا كان في تكملة وهي عاملة سهم هتدخل في الشغل بقى.
0: بإذن الله
1: هي بالنسبة لها هتروح 6 شهور يعني تتعالج وتيجي يعني بالنسبة لها مرحلة الأهم عندها الفن انها راجع عشان تعمل المسرحية وكذا، حتى محددة دخول العمل اللي هي تدخلها بمواعيدها.
0: هو اللافت طبعا بإذن الله بإذن الله طول
1: المقدرة
0: الإذن والمشيئة. لكن كمان دي خطة سنة 96 وهي
1: سافرت
0: 97 وهتوقفت بعدها 2001 يعني 6 سنين، فيمكن أن تجري في النهر يعني مياه كثيرة. والسنوات الأخيرة لسعاد حسني في لندن وحاجة بترصديها في الكتاب ده يعني حيرة ما بين أنه طول الوقت شائعات وكلام عنها منشور حتى في الصحف والمجلات أنها تمشي متعثرة أنها بدينة بدانة لدرجة أنه محدش عارفها، في نفس الوقت يعني تكاد تكون تتسول، الكلام ده نشر في حياتها،
1: هو ده من ضمن
0: وهي ردت
1: الظلم.
0: عليه بقى وقالت زي ما حضرتك بتشرح لنا في حوارها مع الكاتب الكبير الاستاذ اكرم السعداني.
1: هي عندها رأي برضو يعرفك ازاي سعاد دي كانت، يعني ازاي بترد لما تحب ترد، انما هي معظم الوقت ما بتردش. ازاي هي عندها الثقافة الرهيبة دي. فمثلا الحوار اللي عملته آخر حاجة، لو حابب نقراه.
0: لا يعني قولي نقول مضمونه لأنه الوقت يداهمنا يعني.
1: يعني هي بتقول إنه إزاي أنا زعلت جدا طبعا، ساب عليها نفسها جدا، لأنه هي عندها عز نفس كبيرة وكبرياء، إذا كان هي اللي رفضت المساعدات من أمراء عرب وأثرياء و و و هبتقولوا عليها ده؟ إذا هي باعت حاجات من ممتلكاتها هنا عشان تعرف تسافر، هي في إيه ولا في إيه؟
0: بس الكلام ده قبل 3 شهور من حادثة الوفاة، وانه الاستاذ اكرم راح قابلها في مصحه في برمنجهام بعيدا عن لندن 2 ساعة، وانها كانت بتشتغل على يعني اعمال يعني امور طبيه وصحيه علشان تسترد لياقتها وتسترد توازنها، وده من الامور اللي بيقول انه كان في عزيمه للحياه يعني،
1: عزيمه كبيره جدا.
0: وانها كمان بتقول انها بتصرف على نفسها لأنه حصل مشاكل مع العلاج على نفقة الدولة اللي كان مقدمها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور جنزوري وقتها. ده كل ده في الحوار وبيتقلنا، لكن ده ما ينفيش برضه يا أستاذ ولاء.
1: لا، حاجات كتيرة جدا تنفي، لأنه هو الناس المراسلات اللي حصلت، وانه هينزلوا لها عربيتها عشان يجهزوها، والخناقة اللي حصلت في الشقة، والصوت اللي اتسمع، والخبطة اللي في دماغها
0: اللي يعني محتاجين. انت بتقولي بكلمتي على الحادثة مش على
1: النية
0: الانتحار.
1: الانتحار ده الورقة دي واحدة عندها عزيمة وراحة تعمل علاج وتيجي. وهي فعلا كانت عايشة. انا سألت عليها هناك بتعمل ايه، كانت في الفترة دي مش بس توقفت هنا على الدكتورة سامة عبد الصمد، وحتى انا هي كانت بتفطر ازاي في رمضان. يعني بص، التفاصيل دي بتوصلك لحاجات تانية. انها حريصة وكانت بتعيش حياتها، وتدخل تعمل في المطبخ اكلات وفتة وما عرفش ايه، وتوزع فلوس بدل اللحمة، ما هي كانت بتذبح هنا في العيد مثلا، فلا تعمل ده بدله هناك في لندن، توزع على الفقراء. في ناس هنا بتبعت لهم فلوس من وهي في لندن. دي واحدة عندها عزيمة، يعني عندها وسنانها وظهرها وخلصت 90% من علاجها ونازلة خلاص. وكانت بتتفق مع بعض زمايلها هنا على مشاريع معينة، زي حسين فهمي وزي كذا حد، متفقين فعلا ان هي هتعمل مشاريع ونازلة خلاص، وهتنزل عن طريق شرم الشيخ مش عن طريق القاهرة. فدي حاجات كلها
0: حضرتك بتقولي، دي شواهد كلها انها لم تنتحر،
1: واكتر،
0: واكتر، وانه المسألة فيها ولأن لسه مفتوحة حتى الآن. لكن خلينا أتوقف بقى في النهاية على الدعاء اللي هي كتباه، دعاء برضو يعني هي كتبة بخط إيديها ويا رب، وكتبة الدعاء بخط اليد طبعا، برضو يعني مناجاة لله في على ورق، زي ما بحاول أوصف انه دي 54 صفحه 54.
1: طب وهي
0: كأنها يعني رساله الى الله.
1: حد بالجمال ده ازاي هي؟
0: لا ما هو برضو ما اقدرش انفي على المنتحرين ايمانهم ولا دعائهم، يعني
1: ماشي
0: مسألة
1: ماشي
0: برضو.
1: احنا مش بننفع على المنتحرين اي حاجه، ولكن في الحاله اللي قدامنا دي لا، احنا عشان ما نظلمهاش في كل حاجه بقى، انتحار ولا دي ست كانت كذا، ولا دي ست جاهله، ولا دي ست انتحرت.
0: اي بس الفكره يعني يا استاذه ولاء انك شايفه الانتحار كانه نقيصه.
1: أنا
0: لا
1: مش شايفة
0: يعني
1: مساله، انا بشوف شايفه الحقيقه. بس هي دي الحقيقه، مش قصه. لا انا مش
0: الحقيقه ان هذه السيده ظلمت ظلما بينا وغدر بها من الجميع. لكن خلينا نقرا الدعاء بتاعها وهي كاتبه لربنا ايه في صفحة 54. يا رب ارضى عني. 54 معاكي ولا انت معاكي كتاب غير كتابي؟
1: انت بتروح هناك وتيجي هنا كتير. يا رب ارضى عني، يا رب اعفو عني، يا رب بارك في خطواتي، يا رب شاركني افكاري، يا رب وحد امنيتي، يا رب بارك خطوتي، يا رب سامحني ان كنت نسيت وان كنت اخطأ، وإن كنت أذنبت وإن كنت أغفلت وإن كنت نسيت وإن كنت توهمت وإن كنت غفوت وإن كنت طمعت أو أحببت نفسي أكثر من غيري أو محوت الآخرين من ذاكرتي أو أخذتني لذة الحياة وجمال الدنيا وعزة النفس ونشوة الفؤاد سامحني يا رب وكن معي دائما.
0: الله الله. وشوف لما تقول أو أخذتني لذة الحياة وجمال الدنيا وعزة النفس ونشوة الفؤاد، التعبير ده لا يرد على ذهن يعني حد إلا عنده ثقافة وعنده معرفة وعنده لغة. فيعني والدعاء يعني، وأنا الأثر الأكبر لهذا الدعاء أنه مكتوب، أنه مش بس يعني مكتوب كالورد كده، وده دعاء سعاد حسني إلى الله، وكانها خطابها إلى الله. يا رب أرضي عني، يا رب اعفو عني، يا رب بارك لي في خطواتي، يا رب شاركني أفكاري، يا رب وحد أمنيتي، يا رب بارك خطوتي، يا رب سامحني إن كنت أخطأت وإن كنت أذنبت وإن كنت أغفلت وإن كنت نسيت وإن كنت توهمت وإن كنت غفوت وإن كنت طمعت. إيه ده؟ إيه الصياغة واللغة الجميلة؟
1: هي سعاد حسني اللي قالوا عليها
0: ربنا يرحمه. إحنا يعني أمام شخصية أخرى لا يعني نعرف عنها الكثير، فإذا بنا نعرف عنها كثيرا للغاية من يعني من مشاعرها، عواطفها، أفكارها، ثقافتها، رأيها، وجدانها، أخلاقها، كرمها، كل ده موجود في كتاب سعاد حسني بخط يدها. أعتقد أن يعني الأستاذة ولاء جمال مطالبة بكتب أخرى عن سعاد حسني تكشف لنا يعني وجوها أخرى لسعاد حسني مخفية عنا أو أخفيت عنا. شكرك جدا أستاذ ولاء جمال، شكر كل الغاية، والتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الله. لدي أقوال أخرى.
2: نجوم اف ام فريش، تكي فريش معك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. العيشة ايه فريش، والجو ايه فريش، يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المز

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير التعليم العالي والصناعة والاتحاد الأوروبي يطلقون أول منصة لدعم القطاع الخاص ببرنامج أفق أوروبا.
2: وزير العمل يعلن توفر 5132 فرصة عمل جديدة ب50 شركة خاصة في 11 محافظة.
1: هيئة الرقابة المالية تقرر مدى فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين والمجمعات إلى 30 من يونيو.
2: وزير التخطيط يعلن أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 5% خلال الربع الثالث من 2025-2026.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن منصة الكيانات الاقتصادية تربط 92 جهة حكومية لتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات.
2: الحكومة تعلن مدى قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى شهر يوليو.
1: توقيع اتفاقيتين بين الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية لتنمية لدعم القطاع الصحي ب 300 مليون يورو.
2: الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تبحث مع وفد صيني رفيع المستوى فرص التعاون الاستثماري المشترك.
1: رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن القناة مستمرة في تعزيز مكانات الرائدة بالمجتمع الملاحي رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
2: تراجع مؤشرات البورصة المصرية مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.
1: وزارة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع اتفاق تمويل لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو.
2: وزيرة الثقافة تؤكد أن الاستماع للمبدعين وتحقيق العدالة الثقافية بالقرى والنجوع على رأس أولويات الوزارة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: جماعتكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجومة في ام 100.6 او بيتفرجوا علينا على نجومة في ام تي في. معاك في السكة كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ 7 مع محمد منير ودينا بهجت. بتوحشونا جدا جدا جدا، واظن كلنا فرحانين قوي قوي قوي بعد المكسب التحفة اللي كان في الماتش اللي فات في كاس العالم. برافو علينا بصراحة، ويا رب يا رب ان شاء الله في استمرار وننجح كمان ونكسب اكتر واكتر ونتأهل بقى لكل حاجة احنا عايزينها. ازيك يا منير، عامل ايه بعد المكسب؟
2: يا لهوي يا دينا، مساء الفل عليك، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. بنرحب بيكم ونبدأ معاكم حلقة جديدة جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ 7 على الهواء مباشرة. بنبسط بوجودنا مع حضراتكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا، يا من نطمن عليكم ونتمنى لكم السلامة والسعادة اينما

0: تاني، فانا فخور جدا بكوني من الجيل اللي شاف اول فوز لمنتخب مصر في تاريخ مشاركته في كاس العالم، وان شاء الله باذن الله هيكون من الجيل اللي شاف برضو منتخب مصر وهو بيصعد للدور ما بعد المجموعات 32 و16. ويلا بينا بقى، يلا بينا بقى.
1: يعني احنا فعلا الاول على المجموعه، وده اول مره تحصل في التاريخ، فده يعني حاجه احنا كلنا فخورين ان احنا بنشهد ده، يعني ان احنا بنتفرج وشايفين ده بصراحه حاجه تحفه. وعايزين نعرف حماسكم بقى، وهتعملوا ايه كمان في الويك اند؟ عايزين نعرف هتتفرجوا مع مين على الماتش اللي جاي اللي هو الساعه 6 الصبح، فهتتفرجوا مع مين؟ علشان انت شفت شارع التسعين كان عامل ازاي بعد
0: التسعين والتلاتين والتمانين والستين وكل الشوارع
1: كله، يعني الدنيا يا مصر بتعمليها ازاي.
0: صحيح والله، مصر بتعمليها ازاي. يعني الواحد لو كان شاف الفوتج والصور والفيديوز اللي طلعت من كندا، من المكان تحديدا اللي اتلعب فيه الماتش، والمسيرات اللي كانت عاملاها الجماهير المصريه هناك، وانت ما تعرفيش هم فين، هتقولي دول في جامعه الدول.
1: ده كده كده
0: دول شارع جامعه الدول مش في كندا.
1: لا، حماس الناس بجد يفرح، يعني انت عارف حتى لو حد صاحي للمدرسه 6 الصبح، ايه السعاده دي؟
0: عينب.
1: ده هو ده فرحة
0: من القلب بصراحه.
1: هي دي مصر.
0: هي دي مصر. حاجه حلوه جدا جدا. مستنيين ردود افعالكم، مستنيين دايما مشاركاتكم على رقمنا اللي هو هو هو زي ما هو على الواتساب
1: 015.
0: اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا فندم.
1: انا وهو
0: 015 ايه؟
1: 55 55 1 0 6.
0: سهلة وبسيطة وحلوة.
1: يلا بينا. ايه اليوم التحفة ده؟ انتظرونا، راجعين لكم بعد الاغنية.

0: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا التشجيع مع وي غير أي حد تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100-292-895
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه استعدوا الفرصة ابتدت دلوقتي والمدة 3 شهور 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة

0: أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
1: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 74 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نبدأ معاكو حلقة جديدة نوفي, ويا اهلا اهلا اهلا وسهلا.
2: اهلا اهلا يا 300 ألف, اهلا وسهلا يا مراحب
1: يا مراحب. وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات, وحشتونا جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. بنمسي عليكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه, راح مشوار, جاء من مشوار, بتعمل امرك كده امرك كده في البيت او في الشغل او في السكة تحديدا. بنمسي عليكم جميعا, نتمنى لكم السعادة والسلامة. كمان دايما بنفكركم لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه في الطريق يا ريت تبعتوا لنا على رقم الواتساب علشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش انها تدور على طرق بديله. انما النسخه مندياليه ايه 100 فول و14
2: لا بصراحه تحفه.
1: ميسي
2: تحفة
1: اوكي تحفة. كريستيانو اوكي, منتخبات أوكي. منتخب مصر اوكي,
2: اول على مجموعه
1: دنيا حلوه.
2: اكيد اكيد
1: دنيا حلوه.
2: ابعتوا لنا يا جماعه حماسكم وطمنونا كده وطمنونا عليكم انتوا فين وبتعملوا ايه ورايحين فين على واتساب 015 595 1006, وقولوا لنا ايه الاخبار وهتتفرجوا مع مين يوم السبت. احنا على فكره هنكون معاكم يوم السبت, يعني لو انتوا فاكرين انكم تتفرجوا 6 الصبح واحنا مش معاكم, لا معاكم بس
1: بعدها ب 12 ساعه كده, يعني 5 بس 6 بالليل ان شاء الله هنكون موجودين. فيعني هنحتفل ان شاء الله, نحتفل ان شاء الله باذن الله نحتفل مع بعض يوم السبت. بس الاخ ميسي اللي كان بيقول وهو اللي احرز كل اهداف منتخب بلاده لحد دلوقتي في كاس العالم ويقول لك الجسد لا يرحم, امال مين اللي بيرحم يا استاذ ليو حبيب قلبي لما الموضوع عامل كده وكل اهداف منتخب بلادك باقدامك. يعني بس اوفرول احنا مستمتعين جدا, مستمتعين لما ميسي يهدف, مستمتعين لما رونالدو بيهدف حتى لو قدام منتخب مش مصنف من المنتخبات القويه, مبسوطين بوجود كيليان مبابي, نيمار لما يرجع تاني يلعب, مبسوطين بوجود المنتخبات الكبيره, ومبسوطين بمكسب منتخب مصر قوي قوي قوي قوي قوي
2: جدا
1: صراحه
2: جدا جدا جدا بصراحه. طب ما تيجي نقول قبل الجو كده على موضوع انه منتخب مصر توجه لسياتل علشان المباراه اللي جايه بقى ولا ايه بقى, احنا عشان احنا متحمسين لمواجهه ايران في بالزبط. كاس العالم, وبعد ما كسبنا وفزنا الحمد لله اتجه منتخبنا منتخب مصر النهارده لمدينه سياتل بطياره خاصه استعدادا لمواجهه ايران في الجوله الثالثه والاخيره بالدور الاول لكاس العالم 2026.
1: منتخب مصر رجع لسبوكن بعد الفوز على نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية, توجه لسياتل لخوض مباراة إيران في 6 صباح السبت المقبل بإذن الله بتوقيت القاهرة. كابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب أكد أن الأشعة اللي خضع ليها حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا, ومن المقرر يرجع حمدي للمشاركة في المباريات وفقا لاستجابته للبرنامج العلاجي. كمان أثبتت الأشعة اللي خضع ليها حسام عبد المجيد سلامة الوجه وهيعود للمشاركة مع المنتخب وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات. زي ما عارفين وتابعنا في مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب نيوزيلندا كان اللاعب حسام عبد المجيد بعد نزوله كبديل في المباراة كان تعرض لإصابة خبطة جامدة في الوجه, ولكن الفيفا بيتعامل مع المواضيع دي واللي فيها خبطات ليها علاقة بالدماغ والوجه تحديدا ببروتوكول معين, يعني تجنبا لفكرة الوقوع أو الاشتباه في فكرة ارتجاج في المخ. ولكن الحمد لله يعني حسام سليم, ولكن وفقا للبروتوكول اللي أقره الفيفا في التعامل مع الحالات اللي زي دي فهو هيخضع للبروتوكول العلاجي بالكامل وبعدها هيعود تاني للمشاركة. أما حمدي فتحي فزي ما قلنا لكم يعني الأشعة اللي خضع عليها لاعب المنتخب تحت إشراف الطبيب المعالج لمنتخبنا أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا, قد نراه على دكة البدلاء خلال الماتش اللي جاي. ولكن رامي ربيع اللي نزل ليه كبديل في الماتش اللي فات كان موفق جدا, فعندنا ثقة كاملة في كل عناصر منتخبنا الوطني سواء اللعيبه اللي موجوده جوه القائمه او اللي بره القائمه او اللي على الدكه او اللي جوه الملعب. فالدنيا حلوه ان شاء الله هتبقى احلى
2: ان شاء الله, وان شاء الله هنكسب يا رب وما يتمش اي اصابات للمنتخب, وان شاء الله نتم الفوز على خير يا رب ونتاهل لدور ال 32
1: باذن الله.
2: بالنسبه بقى
1: موسوعه يا جدعان يا جدعان, اي حد عنده سؤال في كاس العالم يسال دينا عشان بتودينا وبتوعينا وبتغدينا وكل حاجه
2: ابعتوا لها. اتفضلوا مفيش مشكله يا جماعه
1: ابعتوا لها,
2: مش هبخل عنكم معلوماتي ابدا
1: نبي.
2: ابدا
1: موسوعة
2: والنبي ما تجيبنيش معاك كده
1: النبي.
2: حالة التاكس
1: التاكس
2: التاكس يتكلم
1: طمنينا والنبي.
2: عايزة اقول لكم يا جماعة ان كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انه هيسود بكرة الخميس طقس معتدل الحرارة رطب في النهار البكر وحار رطب على شمال البلاد, شديد الحرارة على جنوب البلاد ومعتدل الحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. كمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. وقالت كمان الهيئه انه في ارتفاع في نسب الرطوبه بيزيد من احساس بحراره الطقس عن من المتوقع. وبصراحه الرطوبه دي بتكون زياده قوي بتخلي الواحد يحس ان هو حران زياده فعلا اكتر لانه الموضوع بيزيد درجه او اتنين. اما بالنسبه بقى لدرجات الحراره فالقاهره العظمى 36
1: والصغرى
2: 23 والباقي مع منير.
1: يعني انت بقى خدتي القاهره الكريزه بتاع درجات الحراره.
2: خلاص يلا
1: كملي بقى.
2: اكمل
1: اهو كملي
2: بقى فقرتك المفضله.
1: مش قادر يعني ابراجعها من امبارح بس كملي خلاص.
2: مش قصر
1: فيكي والله
2: ما ذكرتلوش كويس
1: والله ما تغلى عليكي
2: ما ذكرتلوش كويس فمضطر انا اللي اقولها النهارده.
1: يلا بينا.
2: القاهره العظمى 36 والصغرى 23 اسكندريه 28 25 بورسعيد 28 24 والاسماعيليه 36 21 شرم الشيخ 37 27 اسيوط 37 24 سوهاج 38
1: 26. ماشي تحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش. اما بالنسبه لما هو قادم من اجازات صديق العزيز اللي منتظر الاجازات احب اقول لك ان اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بان يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو
2: اقترب
1: ايوه اجازه رسميه مدفوعه الاجر في الوزارات والمصالح الحكوميه والهيئات العامه ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة وده بدل يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو بمناسبة ذكرى 30 يونيو. وبكده يكون فاضل في السنة يعني حوالي
2: اجازات طفيفه كده بسيطه
1: شويه اجازات يعني شويه اجازات
2: يعني علشان بس لو حد طمعان في اجازه او كده ومش هيعرف ياخد اجازه يوم الخميس اللي هو هيبقى بدل يوم الثلاثاء اللي هو 30 يونيو ففي اجازات قادمه جايه وهو 23 يوليو اللي هو هيكون خميس وده عيد ثوره يوليو. اما 26 اغسطس ده هيكون 4 المولد النبوي الشريف
1: باذن الله بس الاجازه بتاعته قد
2: تنقل
1: تترحل للخميس
2: الخميس اكيد.
1: جميل جميل يعني والاجازه الثالثه بقى هي 6 اكتوبر هيكون يوم 3 ولكن المفاجاه يا سلام
2: اكيد اكيد
1: يا سلام
2: اكيد برافو. هنسيبهم يعني
1: تحفة.
2: هنسيبهم
1: برنامجنا المفضل
2: ايوه برنامجكم برنامجكم المفضل معاك في السكه دايما معاكم ودايما بنقول لكم جميع الاخبار وجميع المعلومات والهزار والاغاني وكل حاجه بنتكلم معاكم في كل حاجه وعايزين كمان نعرف رايكم في فوز المنتخب ونعرف رايكم في هو ان شاء الله يعني اللي جاي برضو اكتر
1: باذن الله
2: وكمان نعرف منكم هتعملوا ايه بقى وبتعملوا ايه دلوقتي
1: وفي حاجه كمان
2: ايه بقى
1: ازاي لسه ما قلتش الحاجه ومبسوطه يا لهوي. طيب اصدقائنا الاعزاء سواء في الولايات المتحده او في كندا لو حد حضر الايفنت بقى بتاع ماتش مصر سواء في امريكا او في كندا لحد دلوقتي الناس اللي بتسمعنا من بره يا ريت تشاركونا بصوركم بقى من الفعاليات يعني صورتوا جوه الاستاد صورتوا في التجمعات الجماهيريه اللي بره الاستاد في مسيرات بتايد وبتدعم منتخبنا الوطني اي حاجه من الحاجات اللي احنا شفناها على الانترنت خلال الاربع خمس ايام اللي فاتوا لو حد منكم فعلا حضر فعاليه زي دي يا ريت يبعت لنا صور ويقول لنا يعني ونتبادل الثقافات
2: أيوة
1: والعلاقات
2: يعني
1: والاشياء
2: يعني قولوا لنا اي حاجه بلغونا كده وطمنونا عليكم. وبعدين في سؤال مهم قوي نسينا نساله انتوا طبختوا ايه هتاكلوا ايه طلبتوا ايه ما اكلتوش ايه ونفسكم تاكلوه في فقره محتاجين نضيفها الى البرنامج لو مش متضافه اصلا يعني اوريدي اظن هي متضافه بس احنا
1: موجوده بس
2: بناخد رايكم
1: بننكر يعني موجوده بس من الباطن
2: بناخد رايكم يعني لو حابين نضيفها اكتر ما هي اصلا موجوده فقره الاكل وطبق اليوم اللي احنا بنكون هنكريف ايه بقى نفسنا في ايه نفسنا ناكل ايه نفسكم تاكلوا ايه تبعتوا لنا بقى على ايه على واتساب 0155956106 وطمنونا عليكم وقولوا لنا يلا بقى بعد الاغنيه دي عملتوا ايه وبتعملوا ايه وهتاكلوا ايه انتظرونا معاك في السكه.

0: لكل المتخصصين في مجال تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، ندعوكم لزيارة أكبر معرض دولي للبنية التحتية وتكنولوجيا المياه والصرف ووتركس أكسبو في الفترة من 23 إلى 25 يونيو بمركز مصر للمعارض محور المشير طنطاوي التجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية 24 جناحا دوليا. زوروا معرض ووتركس أكسبو من 23 إلى 25 يونيو برعاية البطاط سول ووتر، رقم التسجيل الضريبي 648-214-672.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقولك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: إحنا روحنا غير أي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: السوبر ستار مصطفى قمر يوم الخميس في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
0: خلي نجوم اف ام على طول معك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: كنت لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا بينا
2: يلا بقى يلا بقى وايوه بقى وهوبا بقى وبصراحه مستنيينكم بقى. وايه بقى ايه القصه يا جماعه وعاملين ايه واخباركم ايه واحنا لسه مكملين معاكم في السكه على نجومه في ام ونجومه في ام تي في 100.6. لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت ورقمنا مازال هو 0-15-595-2-1-0-6. وعايز اتكلم معاكم بقى شويه بصراحه بما ان احنا بنتكلم عن أجواء المونديال وكده. حصل واقعة غريبة جدا.
1: لا ما تقوليش.
2: حضرني موقف.
1: قوليلي
2: ايه بقى. ماشي خليني اقول لك انه في وسط اجواء المونديال دي حصل حاجه غريبه قوي وهي واقعه لايقه على غرابه المونديال ده واحداثه العجيبه اللي بتحصل كل يوم.
1: ارجوك.
2: تركيا كانت بتلاعب استراليا. اوكي. فناس كتير في تركيا اجتمعوا انه في احد الاماكن علشان يتفرجوا على منتخبهم كالعاده يعني. أيوة. طبيعي.
1: ايه ده انا عارف
2: الموضوع. بداوا يتفرجوا على الماتش والساع وعلى الشاشه وجابته
1: وتشجيع بقى واجواء. ايوه
2: بعد 6 دقايق اكتشفوا حاجه تموت من الضحك.
1: تحفة.
2: يعني الموضوع بجد كان كارثي لدرجه ان هو غريب قوي الموضوع ازاي اكتشفوه ازاي عملوا كده اصلا. لقوا ان هو بيتفرجوش على الماتش اصلا بيتفرجوا على ماتش بلاي ستيشن.
1: يا جماعة ما نتأكد يعني نتأكد ان الباقة يعني موجودة علشان نتفرج على البطولة.
2: وازاي ما حدش خد باله يعني الناس كلها قاعدة وبتتفرج واحنا
1: يمكن كان بادئ بنفس التشكيل.
2: ازاي طيب
1: يمكن بادئ بنفس التشكيل اللي المنتخب اللي بجد كان بيلعب بيه.
2: لا وعدى 6 دقايق مش بضع ثواني مثلا او حاجات كده. لا هي 6 دقايق
1: حد
2: تلعب بلاي ستيشن.
1: تم الشوط الاول خلص. هو كوميديا
2: سوري
1: مقالب
2: ما كانش قصدي.
1: يا جماعه نخلي بالنا نطمن. خبر ابيض. شوف دينا وهي بتودينا بقى وبتاخدنا من كاس العالم على هوب تلاقي التوبيك على طول
2: موضوعنا.
1: يا جماعه التويستات دي
2: تصور. هو ده يا جماعه موضوعنا النهارده وهو المقلب. ما هو اللي حصل بصراحه انه بيتفرج على كاس العالم ويلاقي ان هو 6 دقايق ماتش بلاي ستيشن اكيد مقلب. ده اكيد هزار وحد مش واخد باله. موضوعنا بقى النهارده بيقول ايه. بيقول ان احنا عايزين نعرف منكم ايه اكبر مقلب اخدته في حياتك وكان من مين. يعني بيكون
1: ليه بقى ليه بقى الحاجات اللي تصحي الضمير دي بقى فجأة كده واحنا على الهواء مباشرة.
2: يعني
1: الواحد مش عامل حسابه على الأسئلة دي.
2: انا بقول لك
1: يعني انا هرتجل يعني. بس خلصي شرح وهرتجل بقى.
2: ارتجل
1: من دلوقتي.
2: اصل هو بصراحة
1: انا لسه حصل فيا كده امبارح.
2: ما بتبقى صعبة قوي. حصل ايه
1: امبارح
2: إيه؟
1: يعني دون الدخول في تفاصيل بس في صديق عزيز اتمنى يكون مروح دلوقتي في الطريق ويسمعنا في السكة واقول له شكرا او متشكرين على الالم وعلى الجراح متشكرين على اللي عدى واللي راح وشكرا على اللي انت عملته فيا قوي امبارح. بس كان بيكلمني على طلب ما يعني كده من غير ما يفسر يعني ما حددتش قوي هو عايز ايه. فانا افتكرت هو عايز حاجة تانية فمشيت في الاتجاه ده وبساعده وبدعمه جدا بكل قلبي وعملت اللي هو عايزه وتمام وكله زي الفل.
2: فين المقلب؟
1: ان هو ما طلعش ده اللي هو عايزه خالص فانا عملت حاجة تانية. ما طلعش ده اللي انا عملته مش هو طلبه.
2: لا.
1: فبقى انا عملت حاجة تانية خالص موازية كانت في دماغي وهو كان بيكلمني على اساس ان انا فاهم اللي هو عايزه وهو ما قالش ايه اللي هو فاهمة.
2: حتة كده. لا دي وحشة قوي.
1: ففكرة ان هو فعلا. مثلا حاجة شبه اللي انت عملتي حاجة والاوردر جه من بره ووصل وطلع على مش
2: لا والله مش انت
1: فاهمة.
2: مش هينفع والله.
1: فاهمة الحتة دي.
2: لا. عرفت بقى وحشه قوي قوي قوي. انت فكرتني بحاجه بس هي مالهاش علاقه. هو ممكن يبقى مقلب عامه برضو.
1: هو ما كانش مقلب. انا اللي ضايقني ان هو ما كانش مقلب فعلا.
2: عارف اقول لك موقف بسيط جدا صغير. لما تكون قاعد في ريستورانت عادي والويتر يجي بنفس الاوردر بتاعك بالظبط
1: وتعدي كده بدماغك معايا بقى اللي هو
2: وباصص لك.
1: وماشي معاه من اول ما طالع من المطبخ لحد ما راح للترابيزه الثانيه اللي هو
2: لا وهو باصص لك.
1: ومبتسم.
2: ما انت لو جاي لي حطوني.
1: ايوه مبتسم.
2: ما تروحش للترابيزه الثانيه.
1: لا بيعدي على الترابيزه الثانيه للاسف الشديد.
2: الظلم ده.
1: طب هات فرايز ولما الاوردر بتاعي يجي هديهولك.
2: يعني ليه بتيجي ولا هو اتفضل
1: وحدتين فرايز
2: يقوم لافف النحل
1: عوضك من الاوردر بتاعي. هديك الفرايز بتاعي هو سخن. اديني من ده وهو سخن وهديك الفرايز بتاعي هو سخن لما يجي.
2: وفي مقالب برده بتكون مقلب في شخص. مش شرط يكون المقلب في الشخص ده شخص يكون خانك. لا مش شرط يبقى حاجه فظيعه كده. لا عادي الموضوع بيبقى ابسط من كده. ممكن يكون مقلب في شخص ان انت حسيت ان هو ممكن الشخص ده يكون واقف جنبي في وقت زنقه انا محتاجه مثلا.
1: اللي هو اتخذت مقلب في الشخص اللي هو اتخدعت في الشخص
2: وانا اللي كنت فاكرك اتاريك
1: وانا اللي كنت فاكرك نينجا
2: طلعت سيرك. اتفضل. في ناس طلعت فيها مقالب ولا لسه؟ عايزين يا جماعه نعرف منكم المقالب. ابعتوا لنا واتساب 0-15-595-2-1-0-6. في مقلب؟
1: في حاجات كتير. ماشي هقول لكم حالا مين. مش بقول لكم بقيت اعشق البرنامج بتاعكم يا حبيب قلبي، ده انت صاحب مكان والله. طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ انا عايش في انجلترا، فلو انجلترا لعبت مع مصر المفروض اشجع مين؟ وده سؤال.
2: انت مصري
1: يعني؟ ده سؤال.
2: انت مصري.
1: مصري وابويا مصري
2: وكل حاجه،
1: بسماري ولوني مصري.
2: انا هجيب لك الاغنيه
1: وكل مصر الله عليه
2: تتاكد ان انت مصري.
1: لا لا لا، كل مصر الله عليه. ومش سؤال، مش سؤال والله.
2: استاذه نانسي يعني مش مصريه وغنت لمصر، فانت فاهم انت هتشجع مين.
1: صباح الورد على الحلوين من LA الى كايرو، تحياتنا LA، شكرا جزيلا. طب قولي لي لو كسبنا ايران بعدها هنوصل ليه؟ انا مش بفهم كره بس بشجع منتخب مصر. لو كسبنا ايران هنصعد بقى لدور ال 32 ونكمل في النوك اوت ستيج من يا ولا بقى الموسوعه بتاعتنا. هي قاعده اهي، قاعده اهي.
2: عامه يعني من غير ما افكر، من غير مساعده خارجيه، دور ال 32 يا جماعه سهله.
1: والنبي بالمره قول لهم يعني ايه كلين شيت. اديهم كلين شيت.
2: كلين شيت
1: يلا.
2: يعني ايه كلين شيت يا جماعه بقى. لكل اللي بيفهموا في الكوره واللي مش بيفهموا جيت لكم عشان اقول لكم. الكلين شيت يعني انت خرجت من الماتش من غير اي خسائر،
1: من غير ما تستقبل اهداف،
2: ولا من غير ما تستقبل اهداف.
1: اهو حافظه اهو.
2: إيه إيه إيه إيه.
1: يلا
2: عادي يعني،
1: يلا بينا. وللاسف ما حضرتش اي حاجه، بس افكر اشوف اي مكان هيعرض ماتش جاي واحضره. نفسي اكل محشي بكل انواعه مفتقداه هنا. وبتقول للاسف مقلب في صاحب بيتي.
2: لا عملت ايه؟ احكي لنا بالتفاصيل، احنا مش بنحب كده يعني، خش لنا في التفاصيل على طول. قولي لي بنت خالتك عملت ايه؟
1: بتقول لك يا دندن يا جامد.
2: ايوه
1: ايه
2: عملت ايه؟ انا صاحبتها.
1: ايوه هي صاحبتك اللي خدت المقلب، ولا مين اللي خد المقلب ولا ايه الكلام؟
2: والله مش انا.
1: ماشي نكمل بقيه المسجز ونشوف مين نفسه في اكل ايه ومين حضر ماتشات ايه.
2: حلو قوي محشي.
1: استني بس عشان
2: نفسك في محشي ايه؟ وضحي.
1: ما بي
2: طيب ماشي يا جماعه. يعني لسه بنتكلم عن المقلب، ممكن اقول لكم مقلب تاني برضو. المقلب اللي هو عارف بيكون فيه مقلب كده الشغلانه، اللي هو بتكون فيه ناس رايحه لشغل وعامله حسابها ان هو ده الشغل اللي انا هكمل فيه وهو ده اللي انا هقدم فيه، والناس كلها قالت لي، وطلع في الاخر شغلانه يعني حاجه انت رايح تعمل كل حاجه وهم مدينك تايتل واحد بس.
1: لا لا بس ثانيه واحده بس، جمله الناس كلها قالت لي دي هل معناها التحذير؟
2: اه
1: علشان انا بني ادم عامل كده. انا ما بقى
2: انا ما بحبش من كده برضو
1: يعني انا اللي هو
2: حد قال لي لا ما تروحيش، طب ما اجرب.
1: لا او خلي بالك من الانسان ده علشان مثلا بيعض. طب لما يعضني،
2: طب لما يعضني هنشوف. يمكن عضك انت علشان انت
1: انا عامل كده، لو استنى لما يعضني ونحكم عليه، انما من عضتك انت انا مش هحكم عليه
2: بالظبط،
1: وهروح اتعامل معاه عادي وحبيبي لحد ما يعضني. عضني هعضه بقى ساعتها،
2: نتصرف بقى. هروح اقول لك ايه ده طلع بيعض فعلا، بس مش هسمع كلامك في الاول عشان برضو يا جماعه كل واحد بتجربته الشخصيه. انت ممكن تكون رحت الشركه دي مثلا وكان تجربتك وحشه قوي فيها، بس ممكن شخص تاني يروح وتبقى تجربته حلوه قوي، لان هو في اختلاف شخصيات، في اختلاف اكسبيرينسز، اختلاف كل حاجه. فانت ما تاخدش على اساس حد هو اللي جرب فانت تجرب زيه بالظبط، لان انت مش نفس الشخص يعني.
1: ماشي. مسج كمان من مين؟
2: مين؟
1: انا جوسيانا. وحشتوني جدا، فينكو؟ احنا اهو
2: والله. انت اللي وحشتني.
1: احنا اهو والله،
2: كل حلقه بيسال عليك.
1: يعني ده كلام؟ واحنا قصرنا معاكي في حاجه يا جوسيانا؟ انت فين يا جوسيانا والكاس العالم كده والدنيا عامله كده ودينا قاعده بتوعينا واتكلمنا عن كل الكلين شيت والحاجات واهميه كاس العالم بالنسبه للانسان المصري، فليه مش بتشاركينا اللحظات دي؟ هو في ايه؟ وبتقول لك يا بقى يا جماعه بقى
2: ايه اللي حصل؟
1: بتقولي كل المحاشي بحبها، وبتقولي صاحبتي هي اللي خانت الثقه.
2: وحشه. قولي اسمها، قولي اسمها ورقمها
1: او اخر اربع حروف.
2: لا رقمها كله، قولي اسمها كامل ورقمها كله، وهنروح دلوقتي ونتصرف في الموضوع ده. وقولي ومفيش مشكله عادي، احنا كلنا تسمعنا دلوقتي.
1: انا محمد من المغرب وبيعجبني برنامج معاك في السكه. ابو حميد تحياتنا ليك ولكل الشعب المغربي الشقيق، وبندعم جدا جدا المغرب في كاس العالم، ومبسوطين جدا باللي عملتوه كاس العالم اللي فات، وبنتمنى يحصل تاني كاس العالم ده ان شاء الله، والمغرب تتفوق وتوصل لاعلى او توصل للفاينلز يعني في البطوله، ومعاها منتخب مصر ان شاء الله.
2: بيقول
1: المقدمه دينا بهجت ومحمد منير. أيوة. روعه سياده المقدمه،
2: حضرتك اللي روعه يا فندم.
1: برامج
2: منورنا.
1: مقدمه البرامج اهي يا جماعه، لو حد بيسال اهي مقدمه البرامج اهي. والله سرت مع مصر يوم ماتش نيوزيلندا وكنت فرحان بالزاف.
2: كتير كتير حلو. تعرف تحكي مغربي؟ ما بعرف.
1: خليجي ده غالبا؟
2: ده معرفش.
1: طلعينا نسمع.
2: يلا يا جماعه، اي حد دلوقتي نفسه يفكر في اغاني يسمعها، يسمع اغاني مصريه. الفنانه نانسي عجرم غنت وقالت انا مصري وابويا مصري.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
4: نعيشها ايه
3: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: دعوة لزيارة معرض مصر الدولي لمكافحة الحرائق والأمن والسلامة فايرسك أكسبو في الفترة من 23 إلى 25 يونيو بمركز مصر للمعارض محور المشير التجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، 24 جناحا دوليا، كبرى شركات أنظمة مكافحة الحرائق والأمن والسلامة. زوروا معرض فايرسك أكسبو من 23 إلى 25 يونيو برعاية البطران، ميتيوري وشركة حماية. رقم التسجيل الضريبي 648-214-672.
7: عايز

0: 0 6 3 4 4 8 0.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير التعليم العالي والصناعة والاتحاد الأوروبي يطلقون أول منصة لدعم القطاع الخاص في برنامج أفق أوروبا.
2: وزير العمل يعلن توفر 5132 فرصة عمل جديدة بـ50 شركة خاصة في 11 محافظة.
1: هيئة الرقابة المالية تقرر مدى فترة تقديم القوائم المالية الدولية لشركات التأمين والمجمعات إلى 30 من يونيو.
2: وزير التخطيط يعلن أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 5% خلال الربع الثالث من 2025-2026.
1: الحكومة تستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول العام 2030.
2: توقيع اتفاقيتين بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم القطاع الصحي بقيمة 300 مليون يورو.
1: الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تبحث مع عوض صيني رفيع المستوى فرص التعاون الاستثماري المشترك.
2: رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن القناة مستمرة في تعزيز مكانتها الرائدة بالمجتمع الملاحي رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع اتفاق تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو.
1: وزيرة الثقافة تؤكد أن الاستماع للمبدعين وتحقيق العدالة الثقافية بالقرى والنجوع على رأس أولويات الوزارة.
2: الزمالك ينجح في إنهاء 8 قضايا من إجمالي 18 قضية لوقف قيد لدى فيفا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وعلى 100.6. لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت، ومواضعنا هي ورقمنا هو 015-595-1-06. وموضوع حلقتنا النهاردة عن المقالب. أكبر مقلب أخدته في حياتك كان من مين وإمتى وإيه الموضوع؟ واحكوا لنا وبصوا افتحوا قلبكم، يعني قولوا لنا كل اللي عندكم علشان ندويكوا، يعني هنحاول على قد ما نقدر
2: فضفضوا،
1: يعني
2: هنحاول نطبطب في نفس الوقت علشان اصل احنا مالناش غير بعض، يعني
1: بالظبط، يعني
2: أسرة البرنامج فريق
1: أسرة مع بعضين،
2: واخد بالك؟ طيب نكمل كلامنا. ومناسبة المقالب، الجزائر يعني داخله على ليفل ان هي ترد مقلب كانت عمل فيها من زمان، من سنة 82 تحديدا. كويسة، ازيك؟ عاملة ايه؟
1: زي الفل.
2: الاخبار كله حلو؟ عاملة ايه؟ كله حلو؟
1: كله حلو. انت عامل
2: ايه؟ عارفة في فيلم ابراهيم الابيض لما كان سيد شيبة معاه حكاية؟ ما هو منتخب الجزائر بقى معاه حكاية في كاس العالم. حكاية
1: كبيرة.
2: اقول لك ايه الحكاية. المواجهة اللي جاية لمنتخب الجزائر بإذن الله هتكون أمام منتخب النمسا، دي في مواجهات دور المجموعات أو الراوند الأخير في دور المجموعات من كاس العالم 26، وهتكون يوم فجر السبت اللي جاي بإذن الله. مش هتكون مواجهة عادية في كاس العالم، لكنها مباراة بتفكر ناس كتير جدا، بواحدة من أشهر وأكثر الوقائع الجدلية في تاريخ كاس العالم بشكل عام. إيه اللي حصل بقى؟ اسأليني إيه اللي حصل بقى؟ أقول لك إيه اللي حصل بقى وقتها. بص يا سيدي، القصة بترجع لكاس العالم 1982 تحديدا، لما ألمانيا الغربية كسبت النمسا بهدف دون رد في المباراة الشهيرة اللي تعرفت بعد كده باسم فضيحة خيخون. ليه بقى؟ إيه اللي جرى؟ علشان كانت الجزائر معهم في المجموعة، وكانت كسبت ألمانيا أوريدي، وكانت عندها عدد من البوينتس يأهلها للصعود للدور اللي بعده من البطولة. وإذ بقى اللي حصل ان ألمانيا والنمسا يعني يقال ان هم زبطوا الموضوع مع بعض علشان النتيجة تكون في صالح النمسا، وان الجزائر تخرج من دور المجموعات رغم وحصولها على عدد من النقاط يكفي لصعودها للدور المقبل من البطولة.
1: أوكي.
2: النتيجة دي خدمت المنتخبين، خدمت منتخب ألمانيا وخدمت منتخب النمسا، وخلتهم يتأهلوا سوا، بينما خرجت الجزائر فعلا زي ما خططوا وزي ما زبطوا من البطولة، رغم انها كانت عاملة انجاز كبير وقتها وحققت فوز تاريخي على ألمانيا الغربية. الواقعة دي أثارت جدل كبير جدا على الساحة الكروية وقتها، لدرجة ان هي خلت الفيفا بعد كده يقرر ان مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات يبقى في نفس الوقت، يعني الماتشين الفرق اللي هتلعب من نفس المجموعة يلعبوا كلهم في نفس الوقت علشان تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ما يبقاش في اي تلاعب في الموضوع. ايه تاني هكمل لك؟ ايه تاني حط شوية بس. بعد اكتر من 40 سنة الجزائر بتلاقي نفسها من جديد قدام النمسا، لكن المرة دي في مباراة مصرية هيتحدد على اساسها مصير المتأهل والتأهل دور ال 32، وبين ذكريات

0: الطفل اللي كان اللي شايل كرة القدم. خلينا نعرف ده
1: طفل وشايل كرة القدم يا خراشي.
0: شفت بقى
1: انت بتفاجئينا والله بالمحتوى ده. كملي بقى.
0: الطفل ده مين
1: في ماتش كوره وشايل كوره؟
0: ايوه هو ده حامل الكره الرسمي للمباراه. ماشي اللي هو ابراهيم عمر الشريف. اوكي فهو اول ما بدا النشيد الوطني المصري ما قدرش يمسك نفسه وبدا يعيط. ليه بقى؟ لان هو ظهر ان هو متاثر جدا وهو واقف وسط اللاعبين. وكمان ابراهيم كان عايش في كندا وهو من اصول مصريه اصلا، وكان حلمه ان هو يبقى قريب جدا من المنتخب المصري، والحلم اتحقق فعلا على اكبر مسرح كروي في العالم. لقطة بسيطة لكن فكرت الناس كتير انه ده الانتماء، واوقات بيبان في لحظة بسيطة زي اللي حصلت دي. هو ما قدرش يمسك نفسه ولا يقدر يمسك مشاعره وعيط اول ما النشيد الوطني المصري اشتغل. فهو حس ان هو اخيرا حصلت فعلا، هو كان عايز يشوفها لان هو عايش في كندا طول حياته.
1: كلنا حبيب قلبي والله كنا متاثرين جدا اليوم ده، سواء من اول النشيد الوطني لحد ما استقبلنا هدف، وكان عندنا ثقه كبيره جدا ان احنا هنرجع، لحد ما الكابتن حسام حسن بقى يعني ربنا يديله الصحه ووفقه دايما باذن الله، مع عمل اللي عمله بين الشوطين وخلى رد فعل المنتخب عامل كده.
0: هنموت ونعرف.
1: انا مبسوط جدا.
0: انا
1: سعيد جدا باللي عمله بين الشوطين بصراحه من غير ما اعرف تفاصيله بس رد فعل اللعيبه. لا انا تمام.
0: لا برافو.
1: انا تمام.
0: نستمر بقى. ان شاء الله، وان شاء الله المباراه اللي جايه اللي هي يوم السبت 6 الصبح هتكون برضو بنفس الاداء، وان شاء الله هنكسب ونتاهل للدور 32 ان شاء الله.
1: ماشي بشكر كمان. انا حابب بصراحه عشان الكريديت يروح لاصحابه، انا اللي فهمني بشكل مبسط القصه بتاعت الجزائر والنمسا دي اخويا الكبير، بما ان هو كوير قديم واكبر مني عشان انا ما حضرتش الماتش ده 1982 يعني. أوكي. فبشكره على ان هو فهمني القصه دي بشكل بسيط وقدرت استوعبها. شكرا يا شيكس. كمل المسجز ولا عندك حاجة؟
0: نفكرهم بموضوعنا عشان الناس اللي لسه واخدة مقلب في حياتها، انتوا لسه تقدروا تفضفضلنا وتقولولنا، لان احنا نتكلم عن المقالب اللي حصلت في حياتنا. ممكن تكون مقلب من شخص، مقلب من شغل، مقلب من موقف، مقلب من أكلة انت ممكن تكون متوقع. شفت ريفيو مثلا حلوة قوي والناس قالت انه الطبق ده تحفة.
1: ايوة
0: الساندوتش هيكون
1: انا حصل فيا كده
0: حلوة قوي.
1: ايوة انا حصل فيا كده.
0: هتحس ان انت مبسوط، هتحس ان ادم جديد، تلاقي انه في الاخر بايت اصلا، يعني الموضوع اصلا مش حلو. ايه الاكله دي؟
1: بمناسبة إيه بس المقالب بس، وانا كنت قلت على صديقي العزيز، صديقي العزيز عمرو اللي عمل فيا المقلب امبارح، هو بيسمعنا دلوقتي وبي يعني بيهزر كده وبيبعت مسجز وكده، بس انا يا معلم انا كنت قلت على اللي انت عملته فيا اللينك اللي فات، وانا لحد دلوقتي مش مسامح، ويعني حاول تصلح اي حاجه بقى انت عملتها.
0: اعزمه على اكله بقى،
1: انا محتاج اتعدى اللي حصل ده ومش عارف، فمحتاج حد افضفض له.
0: عايزه يعزمك على اكله. يعزمك على ايه؟
1: سي فود.
0: ماشي انت دايما
1: اصل معلش
0: هو ده يعني
1: اصل معلش اصل معلش هتعزمني على فراخ مشويه بقى؟
0: لا لا ايه الفقر،
1: خش بقى على لا مش فقر والله بس خش اديني جمبري هتلاقي.
0: من وجهه نظرك انت
1: اديني جمبري هتلاقيه الدنيا حلوه.
0: هتقول له سوشي؟ لا لا لا
1: لا لا لا لا، اديني جمبري ورز وطحينه حاجه غلب يعني.
0: خش في الموضوع على طول
1: والله بمنتهى البساطه.
0: نخش في الموضوع
1: بس ما تهزرش عمرو من فضلك، عشان انت عملته ده مش قليل. ف هنتكلم النهارده عن المقالب، فصديقنا العزيز استنى مني اللي جاي بقى عشان هتتبسط جدا.
0: طب لو عزمك خلاص؟
1: لا لو عزمني خلاص
0: ماشي.
1: او تحويل ويبعت سكرين شوت بعد التحويل
0: مش مشكله. يبقى احسن برضو. قولوا لنا يا جماعه اقرب اكتر مقلب حصل فيكو كان من مين وامتى وايه الموضوع، واحكوا لنا بقى على 015 59 55 10 6. انتظرونا. اتفضل. حسيت قوي انه لازم يعني.
1: حماده المصري مساء الفل عليك يا حماده. انا طيب وغلبان، اخري بقف ورا الباب وبقول لماما بخ.
0: ده مقلب
1: يمي.
0: يومي خد عين.
1: يا اخي بقى بلاش المقالب اللي توقع القلب دي يا اخي بقى، وغوشتينا بقى يا اخي.
0: بس عامه هي ممكن لو اتعملت في حد يتخض فعلا لو هو مش واخد باله بجد، يعني ممكن حد اللي هو يكون
1: لا لبش
0: بتخض قوي
1: لبش
0: والله، لان انت واقف لبش. مثلا طالع من اوضه انت مش
1: لا عارف. لا الحاجات دي بتخضني بجد،
0: تلاقي انه حد طلع
1: لا لا بشقلب في الهواء بطير.
0: طب ما انا ما شفتكش.
1: لا لا بتخض بجد، انت عارفه انا انت اصلا اكتر واحد عارفه ده. لسه خضاني اللينك اللي فات والله أصلاً. والله لسه خضاني اللينك اللي فات بجد.
0: طب ولو قلت لك انه
1: مرحب بيكم، معاكم فهد من الخبر. يا اهلا بيك يا فهد. والمقلب اتعمل فيا من ابن عمي، اخدت عربيه والده ورحت سوبر ماركت سبتها شغاله ونزلت، رجعت ما لقيتهاش.
0: ده مقلب مش
1: ورجعت عادي. على البيت فتح لي الباب قال لي مالك في ايه؟ قلت له العربيه اتسرقت. خرج يدور معايا وبعدين دخلني في الشارع وقال لي هي دي. بس ده. بعد 30 سنه رجعت له المقلب. جالي الدمام بعد ما تزوجت وبقى عندنا اولاد، اتفقنا نطلع الكورنيش، وانا رايح على الكورنيش المح عربيته واقف عند سوبر ماركت، قربت ما لقيتوش في العربيه ولقيت مراته وبنته، خدت العربيه خبيها واتفرج على المنظر. وفي ايه العربيه فيها
0: مراته وبنته؟
1: هو في ايه يا معلم؟
0: ده انت رديتها جامد،
1: انت خبيت مراته وبنته.
0: الراجل العربيه بمراته وبنته.
1: الراجل طلع من السوبر ماركت

0: ايده الاكياس، بص يمين وبص شمال، رجع على السوبر ماركت عايز يتصل على الشرطه ويبلغ. ايامها ما كانش فيه موبايلات، دوس بنزين والحق قبل ما يبلغ. فضلت اضحك عليه، ومراته ومراتي بيقولوا علينا مجانين، على فكره مراتي تبقى اخته.
1: اوه
0: يلا بقى،
1: لا ده انتوا،
0: يلا بقى المشاكل الاسريه بقى واللي منها بقى.
1: يا شيخه
0: تحياتنا والله، وسعداء جدا جدا بالمسج، ونتمنى دايما يكون عند حسن ظنكم، نورتونا وشرفتونا كالعاده.
1: كملوا يا جماعه مقالبكم واللي حصل فيكم، ايه المواضيع اللي لسه مكمله معاكم، وهل لسه في مقلب حصل فيكم بسيط كده او كبير او اي موضوع، ابعتوا لنا على واتساب 0155951006. لسه مكملين معاكم في السكه، محمد منير ودينا بهجت.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: 111، رقم التسجيل الضريبي 735634480.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: صباحك عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة، مكملين اخبارنا واغانينا والدردشة والفرفشة والاجواء واوردرات الاكل وطرق الطبيخ.
4: حاسة الاكل قليل قوي الحلقة دي، انا حاسة
3: الدوز بتاع الاكل قليل
4: بتقصير.
3: ايوه ايوه يا جماعة، قولوا لنا انتوا هتطبخوا ايه ولا هتطلبوا ايه ولا انتوا فين وبتاكلوا ايه وهتاكلوا ايه، والساعة جت 6 يعني، وانتوا عارفين ان الهواء بيجوع زي البحر، فبالتالي نحب نشارك معاكم لحظات الجوع دي ان احنا
4: بينا.
3: نختار معاكم الاوردرات او نستقبل اطباق فويل جدا على باب المدينه.
4: في باك ساوند تحس ان انا بشحت،
3: حس بيه حس بيك ربنا،
4: حس بينا.
3: السلام عليكم يا جماعه تبقى.
4: والله العظيم انا
3: خلاص
4: مش
3: خلاص جعانين يا جماعه سيكا، بس يعني بنحب الدعم، يعني الدعم ما يكونش بس من خلال رسائل الواتساب. هنستقبل جميع الاوردرات على باب مدينه الانتاج الاعلامي ناكلها بعد الهواء على طول. اما بقى بالنسبه لميسي اللي هو منتخب بلاده المشارك في كاس العالم، كل الاهداف اللي احرزها كانت عن طريق ميسي، فعلشان التألق اللي حصل لميسي والحاله اللي بيقدمها دي وما شاء الله يعني ربنا يزيده يعني، ف اتقدمت له عروسه
4: تحفه.
3: ايوه
4: الف الف الف مبروك.
3: كنا والنبي ست الكل،
4: دي هديه
3: والنبي حكينا ست الكل دي كانت عايزه ايه.
4: انا بقول لك بس من الاول،
3: ما انا حاسس
4: انا بقول لك يعني
3: حاسس والله.
4: بعد ما منتخب الارجنتين فاز على النمسا بنتيجه 2-0، ففي ست كبيره تخطت ال 90 سنه وهي بقى سرقت الكاميرات والاضواء عليها هي، طبعا مش على ميسي،
3: ما شاء الله ربنا يديك الصحه ست الكل.
4: اوكي ليه بقى؟ هي حضرت المباراة من الاستاد وراحت ماسكة يافطة ومكتوب عليها مشجعة لميسي وعمرها 100 سنة. هي اليافطة كده طالعة ليها وماسكة أنا مشجعة لميسي وعمري 100 سنة.
3: ما شاء الله.
4: وعشان الست دي واليافطة بتاعتها بيتحول أيقونة خلال البطولة، فالست دي مش مشجعة عادية، لأ هي اسمها بولين. ماشي بولين كانا. أوكي
3: بولي كاتا
4: هي بولين دي هدية طبعا زي ما انت عارف.
3: جداً أوكي؟
4: ودي واحدة من اشهر اللي بيقدموا مقاطع كوميدية. مش عارفة هي كان قصدها ولا هي
3: ولا دي ولا ده محتوى
4: معرفش يعني. هي تقول لنا بقى هي بتعشق كمان الدوشة بقى بتاعت الملاعب والحاجات دي والاستاد والكلام ده كله، هي بتموت فيه
3: فايب.
4: سواء في الامريكان فوتبول الكرة الامريكية او في كرة القدم او كده او المصارعة، لا هي عندها تاريخ طويل من مطاردة النجوم باليوفط زي ما عملت مع ميسي.
3: ده
4: مش اول واحد
3: ده
4: يعني.
3: كلام ست الكل.
4: لا دونت فيل سبيشال يعني، اوعى تفتكر ان انت الوحيد اللي اتعامل معاك. لا في كتير
3: هلفتك ونشجع غيرهم قبلك. عادي جدا لو على اليوفط
4: إيه؟
3: مفيش اكتر منها بصراحه.
4: عادي يعني مفيش مشكله. عملتها كمان قبل كده مع ميسي لكن كان بيلعب مع انتر ميامي.
3: اوكي
4: ورفعت كمان يافطه في واحد من ماتشاته وقالت له تتجوزني.
3: قال له
4: عامه جاهز يعني؟ جاهز ولا لا؟
3: جاهزه يا حجه.
4: وميسي كمان بص لها وشاور لها بايده وكان بيضحك.
3: حبيبه قلبي ست الكل، حبيبه قلبي ست الكل.
4: تمام والله بس
3: حبيبتي ست الكل، بس الاولاد يزعلوا ست الكل. كل الدعم ست الكل والله، وشكرا على حضورك، بس الاولاد اولاد ميسي.
4: معرفش بقى هل هي بما انها كانت بتعمل مقاطع كوميديه، هل دي من ضمن المقاطع الكوميديه؟
3: هل ده نوع من انواع الكوميديا
4: ولا يعني ده سكتش مثلا من اللي انت بتعمليهم ولا ده ايه بالظبط؟ علشان لو حقيقي حضرتك
3: مفيش مستحيل.
4: ربنا يديك
3: الصحه. لا مفيش مستحيل،
4: ربنا يديك الصحه.
3: جاهزه يا حاجه؟
4: جاهزه يا ابني.
3: ممكن نكمل المسج؟
4: بولين دي هديه. يلا بينا
3: نفكر الناس بالرقم بس.
4: كمل انت.
3: هو زي ما هو 015 59 55 1006. بعتوا لنا اسئلتكم وبعتوا لنا كمان رسائلكم، حابين توجهوا اي اهداء لاي حد. في حاجه معينه؟
4: في حد بيقلدك تقريبا.
3: ليه؟
4: رقم من بره مصر بعد.
3: ليه؟
4: دينا اكلينا
3: ارجوكي.
4: عامه
3: ارجوكي
4: يعني ما عنديش مشكله والله، بس اكلوني انتوا الاول. ثلاثة. أكلوني أنتوا الأول، أنا طالعة بطلب منكم كل شوية، بس أنا ما عنديش مشكلة أكلكم يا جماعة عامة. يعني أنا بصراحة بحب دايما أشير فود، يعني بحب إن أنا أكون بشارك الأكل معاكم، ولكن مش وأنا جعانة، عشان بس أنا بنوي.
3: أنا شفت الموضوع ده،
4: أنا بنوي من قبل.
3: يعني ولا كانت بتتكلم حتى وهي بتاكل؟
4: لا لا،
3: ليفل يعني اللي هو ماسك الشاورما كأنها مسكت حرامي.
4: لا والله، ما هو مش هينفع. ما بص، اتكلم معايا كلام عقلاني، لو احنا هنتكلم واحنا جعانين مبدئيا ما بنتكلمش.
3: لا لان ايه، نخسر بعض
4: بالظبط.
3: وعلى
4: بالزبط.
3: ايه وعلينا من ده بايه؟
4: شكرا. لا لا، ما نفتح مع الولد
3: بالظبط.
4: بس يعني فالموضوع بيبقى لذيذ قوي، ما احنا بناكل في حالنا وكل واحد بياكل في طبقه، علشان بعد الاكل لما اكون شبعت هاكل تاني مفيش مشكله، ساعتها هنشير.
3: ساعات بنشير الفرايز بس من غير كلام برضو. يعني بنشير فرايز اللي هو وتبص لك كده وانت بتاخد من الفرايز، اللي هو خف يعني، خد اتنين بلاش اربعة،
4: يعني ما تاخدش عليا،
3: ما تتعمقش قوي
4: ولا تاخد على الفرايز يعني.
3: احنا مع بعض
4: خف تعوم.
3: حاضر.
4: وفي ناس برضو اللي هو تبقى بصراحه، لا بصراحه يا جماعه انتم محتاجين تفهموا الموضوع ده، هنا تايم اوت
3: معلش.
4: ماشي، بما ان احنا بنتكلم في الموضوع ده، لو انت لقيت ان دي اخر حاجه في طبقي انا، ما تاخدهاش،
3: يبقى بتاعتي انا.
4: ما تاخدهاش. دي حاجات بسيطه جدا يعني.
3: حتى لو اللي هي الجرناش يعني، ما تاخدش الخس والطماطم والحاجات اللي رسمين بيها الطبق دي، معلش.
4: حته تانية بقى بتعصب جدا.
3: لا خلاص،
4: مش احنا بنتكلم في الاكل بقى،
3: تعمليش نفسك كده.
4: طالب اكل انت ماشي، وحد وانت جروب كبير، وحد قال لا انا لا مش جعان، مش هطلب، مش عايز، مش قادر، ما جه اكلك بياكل معاك.
3: لا لا،
4: بياكل
3: في حاجه
4: معاك.
3: بقى لا، ما انا وصلت الحل للموضوع ده.
4: طب اقول لك بيحصل يعني،
3: لا هقول لك، هرشك انا الليله دي بتتم ازاي، سواء احنا جروب في البيت او بره وهنطلب اكل، في تيم بيطلب وتيم ايا كان عدده مش هيطلب عشان مش قادر.
4: ماشي،
3: ده التيم اللي بيدوق. ها،
4: ما هو بيكونش تيم.
3: لا، ما انا هقول لك، حتى لو هو 1 2 3 10 زي بعض، هقول لك بقى بنعمل ايه.
4: بنعمل ايه؟
3: بنطلب حاجه للي مش هياكل. يعني انا لو بطلب بيتزا فانا بطلب بيتزايه زياده للناس اللي مش هتاكل.
4: هتقوله طب ما انت اكلت دي، هيقول لك انا ما طلبتش.
3: بالظبط بالظبط. فانا بقيت احل الموضوع ده، ان انا بجيب اي اوردر بجيبه، بجيب اكسترا للي مش هياكله.
4: صح،
3: دول اللي مش هياكله.
4: صح،
3: اللي مش هياكل ياكل من دي.
4: برافو، خطه ممتازه.
3: خلصت بقى
4: عشان
3: معلش بقى، طالما مش قادر كل مع اللي مش هياكله وخلص نفسك.
4: ما انت مش قادر، خد ده طبق اللي مش قادر.
3: ايوه ايوه ايوه،
4: اي حاجه. عارف
3: والله بقيت بعمل كده، والله ما بهزر.
4: ماشي، في حد بقى بعت لنا ده رقم اخره 100 بس كده،
3: 100
4: مساءكم فل يا حلوين، بحبكم، تعالوا بقى كلوا مكرونه بشاميل جوسي جنان. ماجي جايالك حالا. انا بعشق المكرونه بشاميل الجوسي، عشان ما بحبش المكرونه بشاميل تبقى، لا لازم تبقى جوسي كده
3: يعني طفل. برضو ممكن ندوق مدينه الانتاج بابا 2
4: طريق الواحات،
3: استقبل الاوردرات، استقبل المكرونات، استقبل الطواجن، استقبل المحاشي.
4: بالظبط، كل حاجه،
3: استقبل كل حاجه.
4: رقم اخره 377. اختي عملت مقلب في خاله، نكشت شعرها وطلعت له في الضلمه وفي البلكونه، وكان هيقع.
3: هو ده كان.
4: لا
3: ليه ليه، خلينا اندور،
4: اطلعي له جوه يعني.
3: التهريج ده بيبقى اندور، بلاش اوت دور وبلكونه وسور ودور عالي واجواء من دي.
4: بالظبط، يعني الموضوع ممكن يبقى بسيط.
3: ايوه،
4: ممكن ما تكبروش الموضوع. في مسجز كتيره جدا جدا جدا وهنقراها كلها، وما تنسوش تبعتوا لنا برده اكبر مقلب حصل لكم ومن مين وامتى وايه الموضوع علشان نفهم كده، ولكن على واتساب 0159551006. هنطلع نسمع الأغنية دي ونرجع لكم على طول.

0: بس خلاص
1: نجوم اف ام حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: دماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده حيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي. تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
2: مستمرين معاكم في تغطية الحدث الأكبر كأس العالم 2026، ونبدأ مع منتخب مصر اللي وصل مدينة سياتل الأمريكية وبيكمل استعداداته لمواجهة إيران في آخر جولة من دور المجموعات. الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مركز بشكل كبير على اللقاء، خاصة أنه هيكون له دور مهم في تحديد مشوار الفراعنة في البطولة. ومن معسكر المنتخب الإيراني أكد مهدي طارمي قائد الفريق أن الفوز في كأس العالم ليه إحساس خاص، وشبه فرحته بفرحة حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة، معبرا عن أمله في تحقيق الفوز أمام منتخب مصر. وفرنسا أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مغادرة المدير الفني ديديه ديشامبي لمعسكر المنتخب بعد وفاة والدته على أن يعود مع انطلاق الأدوار الإقصائية. ومن اللقطات الإنسانية في البطولة، قام وزير الرياضة القطري حمد بن خليفة الثاني برفقة عاصم مدبو لاعب منتخب قطر بزيارة إسماعيل كوني لاعب منتخب كندا في فانكوفر للإطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المنتخبين. وبالعودة المنتخب مصر يدخل الثلاثي مروان عطية وأحمد فتوح ومهند لاشين مباراة إيران تحت تهديد الإيقاف، حيث سيغيب أي منهم عن دور 32 في حال الحصول على بطاقة صفراء جديدة. ومن بلجيكا عاد جيريمي دوكو لمعسكر منتخب بلاده وسط ترحيب كبير من زملائه بعد غيابه عن المباراة الماضية. وفي السعودية أكد نواف بوشيل جاهزية لاعب الأخضر لمواجهة كاب فيردي، مشددا على أن هدف المنتخب هو تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل للدور المقبل. أما في تشيك فأكد المدرب ميروسلاف كوبيك أن منتخب بلاده لا يزال يتمسك بفرصة التأهل رغم صعوبة المواجهة المرتقبة أمام المكسيك. وفي السويد طالب المدرب جراهام بوتر لاعبيه بالتركيز الدفاعي والالتزام التكتيكي خلال مواجهة اليابان نظرا لقوة المنافس وتنظيمه داخل الملعب. ونختتم أخبار المنتخبات مع كولومبيا، حيث أكد لويس دياز أن الأهم بالنسبة للفريق كان تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية وضمان التأهل للدور التالي بغض النظر عن مستوى الأداء. أما عن مباريات اليوم فتشهد البطولة مواجهة قوية بين سويسرا وكندا على صدارة المجموعة، بينما يلتقي منتخب البوسنة والهرسك مع قطر في مباراة لا تقبل القسمة على 2. وفي المجموعة الثالثة يصطدم منتخب البرازيل بنظيره الاسكتلندي، فيما يواجه منتخب المغرب منتخب هايتي في لقاء مهم لحسم بطاقات التأهل. كما يلتقي منتخب المكسيك مع تشيك وسط حسابات معقدة للتأهل، وأخيرا يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظير الكوري الجنوبي في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الأخيرة. كانت معاكم نشرة أخبار كأس العالم 2026 وإلى اللقاء.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك. على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
3: تابعونا على يوتيوب.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي ماشي ماشي ماشي يا جماعه، عادي عادي جدا، بس لسه مستمرين معاكم في حلقه النهارده، معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بس للاسف الشديد، للاسف الشديد يعني للاسف الشديد، ده اللينك الاخير لحد ما دينا ترجع لنا تاني ان شاء الله تكون معانا، بس ده اللينك الاخير. فهنحاول ان شاء الله بقدر الامكان نقرا معظم رسائلكم اللي متبقيه، واي امر كده امر كده دينا هتودينا دلوقتي
2: واكلينا بقى
1: ارجوكي وعينا.
2: خلاص انا رجعت يا جماعه، انا معاكم اهو زي
1: الفل. الحمد لله على السلامه،
2: يلا بينا. ماشي، نهال وفريد، يا دودو ومنير وحشتونا، بقالنا كتير ما بعتناش، وبنقول لكم هاي وبنعمل في بعض مقالب على طول، ولازم اخدكم اخده وهو يخدني، وفعلا بنتسرع
1: يا جماعه. بعد الشر عليكم، وما تقولوش كده، انتوا حلوين جدا ومبسوطين جدا بالمسجز.
2: ثانك يو. ومين تاني يا جماعه معانا؟ لو لسه بس حد مش عارف احنا بنتكلم في ايه عن المقالب، احنا بنتكلم عن المقالب الكتير اللي بتحصل في حياتنا، واخر مقلب حصل في حياتك وكان من مين وامتى وازاي والمواضيع دي كلها، عشان بس المقالب الكتيره حصلت يعني. ماشي، معاكم صديق البرنامج مصطفى عصام. عايز اقول لمراتي بحبها قوي، ربنا يخليها ليا، ومش هنسى وقفتها معايا ابدا. ربنا يخليكي لينا احمد وعمر، ربنا يخليكم لبعض يا رب، ودايما كده تفضلوا في تبت ونبت. ماشي، اكبر مقلب ليه يا جماعه؟ مش هقول
1: بعد الشر، بعد الشر
2: مش هقول. مش هقول عشان دي حاجه حزن جدا.
1: لا لا، بننشر الايجابيات على قد ما نقدر.
2: ماشي اوكي، ايوه انا عارفه المقلب ده، انا هقرا ده دلوقتي
1: يا خراشي.
2: مساء الفل عليكم، انا مستر منير، مش انت هو؟
1: لا انا.
2: انا اتعمل فيا مقلب من ولادي في المدرسه، عملوا نفسهم بيتخانقوا وفضلوا يصرخوا، وانا جريت عليهم ولقيتهم طالعين من وسط الخناقه بالتورته بيحتفلوا بعيد ميلادي.
1: عيد ميلاد حلو جدا الحركه دي.
2: والفيديو بتاعنا بقى ترند فتره وجاب 7 مليون على تيك توك، والصفحات الكتير اخباريه اتكلموا على الفيديو. انا تقريبا يبقى عارفه الفيديو ده،
1: انا بحب الفيديو ده جدا. يعني هو اتعمل كذا مره.
2: ايوه بجد، لا هي بس هي مرعبه قوي يعني.
1: بس موضوع التقدير للمعلم ده شيء مؤثر، أوي أوي مؤثر أوي جدا بصراحه.
2: وحابب اقول لكم ان انا بحبكم جدا بجد، وشكرا على احلى مقلب.
1: نتشرف يا مستر.
2: كانوا بيحبنا احنا
1: والله، نتشرف. ولا ده مقلب ولا
2: هو
1: ايه؟ بيحبنا ولا ده مقلب؟
2: بيحبهم هم ولا احنا ولا هم ولا ايه؟
1: اي حد، احنا مبسوطين بالمسج كده كده والله. شكرا جزيلا.
2: والله بنحبكم جدا يا جماعه. ماشي، مين في مسجز بس بتبقى طويله شويه بيحكوا المقلب بالتفاصيل.
1: اسامي بقى، قولي اسامي بقى بسرعه بقى، طالما هنختم كده قولي الاسامي بقى اللي بعت، ويعني مش هنلحق نقرا مسجز، فقولي اسامي كتير بقى، وده أيوة. بعت وده بعت وده بعت، بس كده.
2: ماشي، وده وده وده وده ويك ويك ويك.
1: مش عارف مش عارف.
2: اكتر مقلب كنت، اكبر مقلب كنت في اولى جامعه لسه جديد، ورحت احضر محاضره فرنساوي، وقعدت في الاول، والمهم ان انا ما بعرفش اصلا اكتب فرنساوي.
1: ماشي،
2: فلقيت الدكتور في وسط المحاضره قال لي انا، انت ما بتكتبش ليه؟ طبعا في سرعه بديهه قمت بكل ثقه قلت له حضرتك انا كان نفسي قوي ابقى في قسم فرنساوي، بس دخلت جغرافيا فزعلان. ناداني ووقفني جنبه كده، وكل مدرج سقف لي وقال لي بعد المحاضره اطلع لي المكتب وهنقلك من جغرافيا فرنساوي. طبعا طول الاربع سنين ما كنتش بقرب من قسم الفرنساوي.
1: يا عيني.
2: ما انت برضو هو اكبر برضو. مقلب هو مش مقلب، هو موقف محرج بس عادي يعني. ما انت اللي احرجت نفسك بصراحه يعني، فاهم قصدي؟ بس بتحصل عادي،
1: بس امر
2: مفيش مشكله، اهم حاجه ان انت رديت وسرعه البديهه يعني ما كانتش مشكله.
1: تحفه.
2: يا جماعه ماتش المنتخب امتى والساعه كام؟ يوم السبت 6 الصبح
1: باذن الله.
2: يا جماعه احنا متحمسين حماس غير عادي، وبصراحه يعني كل الحماس ليوم السبت الساعه 6 الصبح، علشان الماتش يكون ان شاء الله ينتهي بالفوز ونتاهل لدور ال 32
1: باذن الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المواجهه الاخيره، مواجهه ايران، المواجهه الأخيرة في دور المجموعات بإذن الله. كل التوفيق إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية، بإذن الله نطلع كسبانين، بإذن الله نطلع لدور ال 32 إن شاء الله. أيا كان الفريق اللي هنواجهه في دور ال 32 بإذن الله نكون قادرين إن احنا نتعديه، لأن الفريق البطل ما بيخافش من حد، ما بيقلقش من اسم بعينه. بإذن الله مش هتكون مواجهة كمان مع فرق التوب يعني ليفل في بطولة كأس العالم، فبالتوفيق الأول في ماتش إيران إن شاء الله. نبقى معاكم يوم ماتش إيران بعد الماتش بكام ساعة كده
2: إن شاء الله،
1: بعد فوزنا
2: هنكون موجودين ساعة
1: يوم السبت الساعه 5. وبكده للاسف شديد وقتنا مع حضراتكم خلص في حلقه النهارده. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز. بنعتذر جدا جدا لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها، ان شاء الله تتعوض في حلقات جايه كتيره ولا حلقات بكره. قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده جدا معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. شكرا جزيلا، باي باي
2: باي.

إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
3: هي الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
4: إذا أنت إيدك خفيفة قوي، أنت الدكتور؟
2: لا محامي بس الأسود بهت في الغسيل.
1: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يعلن أن الدعم المالي القادم سيشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدية.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن موازنة العام المالي القادم تستهدف خفض معدل الدين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
1: وزير المالية يؤكد تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي.
2: وزير التعليم العالي والصناعة والاتحاد الأوروبي يطلقون أول منصة لدعم القطاع الخاص ببرنامج أفق أوروبا.
1: وزير العمل يعلن توافر 5132 فرصة عمل جديدة ب50 شركة خاصة في 11 محافظة.
2: هيئة الرقابة المالية تقرر مدى فترة تقديم القوائم المالية دورية لشركة التأمين والمجمعات لـ30 من يونيو.
1: توقيع اتفاقيتين بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم القطاع الصحي بـ300 مليون يورو.
2: الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تبحث مع وفد صيني رفيع المستوى فرص التعاون الاستثماري المشترك.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع اتفاق تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو.
2: وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره المغربي بمقر السفارة المصرية بالرباط تفعيلا لبنود الاتفاق بين دولتين.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujum.fm.net.
0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.

تأتي جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

حلقة جديدة من أجمد 7 ساعة 7 على النجوم FM والنجوم FM TV. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، معاكم جيهان عبد الله على الهواء. هنبدأ بقول أغنيتنا معانا النهاردة كالمعتاد، أغنية المركز السابع هي غبي لحودة بندق، لسه محتفظة بنفس مركزها. مشاركاتكم وبنحب نستقبلها على الواتساب على 0155 55 1006.

دي اول اغنيه مشاركه معانا، وعايزه ابعت تحيه للناس اللي بتشارك وبتتابعنا دلوقتي في كيرلو سمير. تحياتي ليك. في اختار معانا حمزه نمره لفقره 3-1. احلى مسا لاسيل تامر بنوتي حبيبتي، تحياتي. شكرا للمشاركه والمسج. من مين؟ ماشي اوكي، ما فيش اسم مكتوب. فوت لاغنيه سعد المجرد اللي موجوده معانا وبتشارك معانا لسه. ومحمد شاكر، وفي احمد حسين بمسي على ابو طارق. يا ريت فقره 3-1 لعمرو دياب. ايه الاخبار؟ طمنينا. الحمد لله كله تمام، ماشي الحال. انتوا طمنونا على اخباركم، بتعملوا ايه؟ بتسمعونا منين كده دلوقتي؟ بتتابعونا من انهي مكان ومع مين؟ وايه الاغنيه اللي انتوا حابينها؟ بنسمع دلوقتي القمر ديالي رقم 6 لسعد المجرد ومحمد شاكر.

0: بشي تفريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
3: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
4: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مطلوب مننا انغام لفقره 3 الواحد بتمنى ما يتغيرش, ومطلوب مننا حمزه نمره احلى مساء في ايهاب راضي. تحياتي ليك, مسي عليك, بسمعك انا ايوني من العاشر من رمضان, اهلا وسهلا, تحياتي ليك ويا رب تكونوا يعني مستمتعين معنا. اختاروا معنا عايزين نسمعوا مين في فقره 3 الواحد. شيرين, مطلوب مننا شيرين, وكمان تنضم شيرين يعني لستة الاختيارات. احمد طلعت عايز اسمع مش قادره لانغام. احنا كده معانا انغام وشيرين وحمزه نمره كاختيارات لفقره 3 الواحد. رقم 5 سر وجعنا نسمعها, وفي انتظار لسه تختاروا معانا, تفكروا في نجم بتحبوه, تفكروا معانا في اغنيات 3, تبعتوا لنا اسمائهم على الواتساب.

بنكمل ونوصل لأغنية المركز الرابع معانا النهاردة, وهي نانو اللي توليت وسنت ليفانت تراجعت معانا النهاردة 3 مراكز. بيستمر الدعم لحمزة نمرة اختيار لفقرة 3-1 من ندى, وبرضو أنغام لسه بتنافس في فقرة 3-1. آخر كلام آخر كلام آخر كلام, عايزين يكون معانا مين فقرة 3-1؟ فاضل معانا 2 دقايق, فكروا عايزين نسمعوا أنغام ولا حمزة نمرة. نسمع نانو وراجعين, وممكن نشوف كمان لو حابين تبعتوا فوت لأغنية بتحبوها. وما تنسوش إنه بكرة النجم مصطفى قمر هيكون ضيفنا في أجمل 7 الساعة 7. شاركوا معانا بأسئلتكم لمصطفى من دلوقتي, تابعوا الحلقة بكرة إن شاء الله تعجبكم.

تينا نودو دلوقتي معنا في المركز الرابع، هنبدأ فقرة 3-1 دلوقتي حالا لحمزة نمرة. أول أغنية معنا هي ري، فكروا معنا في أغنيتين تانيين بتحبوهم لحمزة نمرة، شاركوا معنا وبعتولنا أسماء الأغنيات على الواتساب على 015 59 551 00.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: وعندك واحد شايته فريق
2: صب

0: شيء تفريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجومة أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها إيه؟
3: نجومة أم تي في.
5: يا حبيبتي ذاكري

0: instagram.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طب بنكمل فقرة 3-1 للنجم حمزة نمرة النهاردة، وبما اننا فصل الصيف وطربت مننا اسكندرية فيعني حقيقة لايقة على الأجواء الصيفية نحتفل بيها، وهي أغنية رائعة رائعة رائعة اتغنت أغنيات كتيرة لإسكندرية. يعني حاولوا تفتكروا معانا مين غنى الإسكندرية تاني، في مجموعة يعني في كذا أغنية على ما أعتقد بتحمل اسم إسكندرية، مين تفتكروا من الفنانين اللي قدموا أغنية للؤلؤة البحر المتوسط المدينة الساحرة الإسكندرية العظيمة، يعني ساحلية وسياحية وتاريخية وكل حاجة وثقافية طبعا أكيد الإسكندرية المدينة العظيمة اللي بنوجه لأهلها وبنوجه لها وبنوجه كل الناس اللي هناك تحية كبيرة جدا جدا. هنسمع إسكندرية وبقي معنا أغنية ثالثة لحمزة نمرة، الاختيارات ما بين شمس وهوى وداري يا قلبي ورياح الحياة، دول اللي مطلوبين معنا لحد دلوقتي، واحدة منهم هي اللي هتكون موجودة معنا، أني واحدة من دول أو لو في أغنية تانية جاية على بالكم برضو لحمزة نمرة بعتولنا اسمها على الواتساب على 015-5955-1006، وتعالوا نستعيد بذكرياتنا كده، إيه الأغنيات اللي تقدمت لمدينة الأسكندرية. أنا بحاول أفكر معاكم، السؤال ده جاي على بالي يعني مفاجئ وبفكر معاكم دلوقتي، تعالوا نفكر سوا ونشوف.

داري كانت الاغنيه الثالثه والاخيره فقره 3 1 لحمزه النمره، وبنرجع تاني للسباق. فاضل معانا رقم 3 و2 1. المفاجاه ان مفيش ولا حد فاكر ولا اغنيه الاسكندريه، يعني مش فاكرين ولا اغنيه الاسكندريه غير اغنيه حمزه النمره اللي يعني اللي لسه سمعناها من شويه. بنسالكم لو فاكرين اغنيه اتغنت الاسكندريه، ابعتوا لنا اسم الاغنيه ايه. ومين مستني يا جماعه؟ مصطفى قمر بكره. اللي مستني مصطفى قمر بكره يقول لي او يبعت لي دلوقتي على الواتساب على 0155 955 1006. يلا بينا نسمع قلت سلام لينا بيه.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بدايه الحلقه النهارده كان معايا رقم 7 حوده بندق غبي.
2: من بين ايدي ضيع حاجات مش هيلاقيها غبي ده انا كنت.
1: 6 سعد المجرد ومحمد شاكر القمر ديالي.
2: سهران حبيبي وانصفر عيون حبيبي ويلي.
1: 5 رحمة محسن ونوردو سر وجعنا. وسانت لفانت نانو.

0: وقلت سلام.
1: قلت سلام وانا في قلبي بدار النت وانا قلبي يا بكره وهو مش كان.
0: اتنين حمائي بيقولوا لك ايه؟

بنوصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمل سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وكنا بنسألكو ايه الأغنية اللي انتوا فاكرينها عن اسكندرية؟ فاكرين أغنيات عن اسكندرية ولا لأ؟ طبعا في مسجز جات لنا شط اسكندرية لفيروز، محمد منير يا اسكندرية، أغنية اسكندرية أحلى ناس لداليدا، أغنية اسكندرية لمصطفى قمر يا واد يا اسكندراني. أكيد الواد الاسكندراني كله على بعضه كده جاي بكرة إن شاء الله يكون موجود معانا على الهوا، ونستقبل اسكندرية بقى والاسكندر والواد الاسكندراني وكل الحاجات الحلوة، ونفتكر ونرجع نستعيد بذكريات، نتكلم عن الجديد عند مصطفى قمر ونستعيد ذكريات أكيد بين شطين ومية. أكيد اسكندرية فيروز تاني شط اسكندرية، مصطفى قمر غنى للبحر كتير كتير، وفي طبعا كينج منير غنى بعشق البحر، مصطفى قمر بعشق وبعشق أغنية، يا واد يا اسكندراني، محمد عبد الموجود وعمار يا اسكندرية، محمد الحلو أكيد نوجه له ألف تحية، واسكندرية لحمزة النميرة. وحد فيكو فاكر أي أغنية تانية؟ سمير اسكندراني على ما أعتقد غنى لاسكندرية، الشمس الجريئة، والموجة الشقية في بحور اسكندرية. دي كانت حنان، هسيبكم مع لو تعرف لرامي صبري رقم واحد. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: ثامنا مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: بقرار من الرئيس السيسي زيادة المعاشات 15% بداية من أول يوليو.
2: رئيس الوزراء يعلن أن العام المالي القادم سيشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدي.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن موازنة العام المالي القادم تستهدف خفض معدل الدين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
2: وزير المالية يؤكد تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي.
1: وزير التعليم العالي والصناعة والاتحاد الأوروبي يطلقون أول منصة لدعم القطاع الخاص في برنامج أفق أوروبا.
2: وزير العمل يعلن توفر 5132 فرصة عمل جديدة ب50 شركة خاصة في 11 محافظة.
1: هيئة الرقابة المالية تقرر مدى فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين والمجمعات إلى 30 من يونيو.
2: توقيع اتفاقيتين بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم القطاع الصحي بقيمة 300 مليون يورو.
1: الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تبحث مع وفد صيني رفع المستوى فرص التعاون الاستثماري المشترك.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع اتفاق تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو.
1: وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره المغربي بمقر السفارة المصرية بالرباط تفعيلا لبنود الاتفاق بين دولتين.
2: الطقس غدا أجواء حارة وارتفاع الرطوبة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: دلوقتي جه معاكم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وحلقة النهاردة بتيشيرت تشجيع منتخب مصر. كلنا ورا منتخبنا، كلنا ورا فريقنا اللي كلنا ان شاء الله نفرح ونكمل فرحتنا. اجواء مختلفة جدا، يمكن بنعيش اجواء مختلفة، اجواء كاس العالم. انا ماليش في الكورة قوي، بس كل الناس حتى اللي ملهاش في الكورة ورا منتخب مصر. كل الناس اللي حتى ما بتحبش الكورة بتتفرج على الماتشات، سهرانين وبننزل نحتفل وبننبسط. وسبحان الله، يعني يا جماعة بصراحة الكورة عاملنا بتعملنا فرحة. تحس ان الكورة بتعمل فرحة للشعب المصري بشكل كبير قوي. النهاردة عندنا كلام كتير جدا في مواضيع مختلفة، بس انا حبيت ان في البداية كده نتكلم شوية على الماتش، خصوصا ان انا النهارده لابس تيشيرت. ويمكن الحلقات اللي فاتت كنت بتكلم على التيشيرتات، ام سبورتنج جدا، او ان احنا دايما بندعم المنتجات المصريه والصناعه المصريه. فانا تصميم مصري من شباب مصريين، فبصراحه عجبتني ومكتوب عليها مصر وعملت كده. وكل حلقه بقى ان شاء الله طول ما احنا في المنتخب كل حلقه اجيب لكم تيشيرت جديده واجي بيها. عندنا فنانين مصريين، عندنا مبدعين كتير، فتحيه ليهم. ولازم ندعم صناعتنا المحلية وندعم المنتجات المحلية. والشباب عاملة أشكال حلو، يعني بصراحة أنا عجباني جدا، وعليها الهوية بتاعتنا وعلم مصر. والجامد بقى أوريكم في اللينك اللي عليها رقم 9. بص مين بقى رقم 9؟ كابتن حسام حسن. طبعا كابتن حسام حسن العميد اللي فرحنا وعيشنا أجواء مختلفة. مش هجود كتير في الكرة عشان انتوا عارفين ان انا مش كروي، لكن بصراحة اول مرة اتابع بقوة كده، مش بس عشان منتخبنا، لا انا بتفرج على الفرق. الفرق جامدة قوي يا جماعة. يعني انا فايتني طبعا واضح كتير لان بدأت لسه بفهم كرة شوية وبتعلم، بس المنتخبات جامدة قوي والفرق قوية قوي واستعدادات ولياقة بدنية. بس لما بدأت أتفرج حاسس إن إحنا مش بعاد قوي مع الفرق اللي أنا اتفرجت عليها بدون يعني مقارنات، بس أنا بتكلم على الفرق بتاعت أوروبا اللي هي الفرق الأسامي الكبيرة. حاسس طبعا في اختلافات، بس إحنا مش ضعاف خالص. إحنا جامدين وبنلعب كرة شكلها حلو وأقوية استنى أقول لكم حاجة، جبت شوية جمل، خطط تكتيكية حلوة، جمل كمان حلوة، بنمسك كرة حلو، بنعرف نمسك كرة ونهجم بيها. لا يعني في الشوط الثاني بتاع الماتش اللي فات، احنا الشوط الاولاني ده ما عرفش كان فيه ايه يعني. وانا من الناس نفسي اعرف كابتن حسام حسن قال ايه بين الشوطين. انا بص المصريين كلهم سألوا السؤال ده، انا كمان نفسي اعرف يعني ايه اللي حصل بين الشوطين. خبراء الكرة واللي بيجيبوا الكواليس والتفاصيل واللي بيبقوا قاعدين جوه اوضه اللبس والحاجات دي، قولوا لنا يا جماعه كابتن حسام حسن قال ايه خلى اللعيبه نزلت الشوط الثاني تحول. انت عارف عامل زي بالظبط ايه؟ مش فريق تاني يعني، حاسس انه ده فريق تاني، او كان في حاجه مهنجه، عارف، في كنترول مش شغال، في حاجه احنا ما كناش مش عارف. انا مش بتاع كوره، انا واحد بيتفرج كم

طاقم التشجيع وقاعد بتشجع. شوف بقى هنتفرج فين هنعمل ايه. انا بس يمكن الماتش اللي فات اتفرجت في البيت بصراحه, بس انا الماتش الجاي هروح اتفرج في مع الشباب في اي مكان بقى الساعه 6 الصبح, الدنيا هتبقى لذيذه. مع ان بتاع بالليل ده كان جامد, كان نفسي اروح الفن زون اللي كانت موجوده في العاصمه, جامده. 30 ألف مشاهد, بصوا المصريين 30 ألف واحد نزلوا الساعه 4 الفجر عشان يتفرجوا على منتخب مصر. الاستاد الماتش كان في كندا, استاد كم المصريين كانت موجوده. اتفرج على الفيديوهات على السوشيال ميديا وشوف ان حاجه تفرح. فالمصريين الكوره بتفرحهم, يا رب كتر افراحنا كده, ويا رب دايما نكون بنكسب وبنحتفل, وهو الحمد لله حاجه بتخلينا كده نغير المود. فتعالوا نحتفل النهارده مع المنتخب, وعايز اسمع منكم رايكم. الناس اللي بتفهم في الكوره ابعتوا لي على 0155955106, ده رقم الواتساب. عايزين تكلموني كلموني على 3835022. عايز تقول حاجه للمنتخب, عايز تقول رايك, عايز تقول الخطه اللي ممكن يلعبوا بيها. الناس اللي بتفهم في الكوره عايز تتكلم كلمني, وانا مستنيكم بعد الفاصل.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. رقم تليفوننا 3835022، اما رقم الواتساب 0155955106. لو عايزين تبعتولنا ايه رايكم في الماتش، توقعاتكم للماتش الجاي كام. الماتش اللي فات كانت توقعات، على فكره في ناس كانت متوقعه النتيجه صح، يعني افتكروا كده لما اتكلمنا كان في ناس بتقول توقعات الماتش 3-1 فعلا، وفي ناس كتير قالت التوقع مظبوط. فتوقعاتكم الماتش الجاي هيبقى عامل ازاي، ومتوقعين النتيجه ايه، ومين اللي هيجيب الاجوان. مساء الفل يا تموره، التيشيرت جامده حبيب قلبي. مساء الجمال يا تموره، منور الدنيا، بحبك وانت بتتكلم في الكوره. الله يكرمك والله، يعني متاكد. يا رب دايما امورك دايما متعلق نجوم. ممكن نسمع يا مصر بتعمليها ازاي. عندنا الاغنيه دي اتلغت اعلان. ده اعلان، ماشي والله، هو ده كانت اعلان، بس بصراحه اغنيه حلوه. الف مبروك لفوز مصر، جمهور مصر عظيم. للاسف ما قدرتش اروح الماتش، بس اخويا دكتور اسامه ومجموعه كبيره سافرت وشجعت. اعتقد تعديل التشكيل من داخل الملعب، سرعه نقل الكوره من الارض والضغط، دفاع نيوزيلندا كان اهم نقط الفوز. نجم المباراه الاسطوري محمد صلاح، مهندس ايهاب ثروت من كندا. ازيك يا باشمهندس، قول لنا الاجواء كانت في كندا. معقوله تبقى في كندا وما تروحش الماتش؟ يا نهار ابيض، ده احنا قاعدين في مصر هنا كنا متجننين. مساء الفل يا تموره، مبروك لمصر ومبروك لكل المصريين، وان شاء الله نحتفل الحلقه الجايه بالماتش اللي جاي كمان. مساء الفل يا تموره، مبروك للمنتخب وعقبال الماتش الجاي. انا ان شاء الله نواصل ونوصل لابعد نقطه، نسيب حسام حسن يشتغل ويختار اللعيبه، وما نخافش من اي فريق، احنا فريق جامد ومش اقل من اي فريق. ده احسن لعيب في مصر، ده نبيل حماد. مساء الفل نبيل. مساء الفل تموره، الماتش الجاي متوقعين النتيجه 3-2 لمصر. مساء الفل تموره، النتيجه الماتش الجاي 3-0. يا رب والله، انتوا ايه التلاتات دي يا اخوانا، نتعودنا على الرقم ده ولا ايه؟ الاخ العزيز تامر، برنامجك جميل، بتابعك من كل مكان، الف مبروك لمنتخب مصر، اخوك عبد الرؤوف. شكرا يا استاذ عبد الرؤوف. حبيبي يا تموره، منور الدنيا وبرافو عليك، حركه حبيبي. لا والله مش حركه ولا حركه ولا ترند، بالعكس. هقول لك حاجه، انا كنت لابس التيشيرت دي في البيت، انا قاعد لوحدي بتفرج على الماتش، كله نايم، مفيش غيري قاعد لابس التيشيرت والكاب وقاعد اشجع. يعني اللي عندي على الانستجرام كان هيشوف الاستوري قاعد ولا ومشغل الايه، الصوت عالي، وقفت والفريق بيقول للنشيد الوطني، وقفت معاهم وحاجه، يعني فاهم، كروي لوحدي مفيش حد. والله العظيم يا جماعه انا قمت اتنطيت نط لما الجون جه فينا، ولما جبنا جون انا ما اعرفش ايه الحاله اللي جات لي كرويه فجاه دي، وانا اصلا ماليش في الكوره، بس في احساس كده غريب. الناس فرحانه يا اخوانا، الناس بتفرح بالكوره. يعني كابتن حسام حسن قال جمله، قالك احنا انا عايز افرح الشعب، عايز افرح الشعب المصري، والشعب بيفرح. طول عمرنا الكوره بتفرق معانا جدا، نفتكر على مدار تاريخ طويل جدا. يمكن انا حضرت، يعني كنت صغير ساعه كاس عالم 90، بس فاكر الشارع كان عامل ازاي، فاكر كنت صغير طبعا، بس مش صغير قوي يعني عشان ما امثلش يعني، بس فاكر كانت الشارع عامل ازاي، وفاكر الاجواء كانت عامله ازاي، واللي فاكرها كويس قوي كاس الامم اللي كان بيلعب فيه احمد حسن وحضري يعني فاكر انا ده فاكره كاس عندي، كنت بتفرج فيه مع الشباب اصحابي على الماتشات، وكانت اجواء تشجيع كبيره جدا. ومره كان عندنا امم افريقيا في مصر، صح 2006، هي دي فاكرها الناس، بس ما رحتش الاستاد. انا كان طول عمري موضوع الاستاد ده بالنسبه لي بخاف منه للسببين، عشان الناس بتروح بدري قوي ويستنوا. كان زمان بقى الناس كانت بتروح قبل الماتش باربع ساعات مثلا، فانا بالنسبه لي بقى انا مش في الكوره، فاروح اقعد اربع ساعات اعمل ايه؟ اذا كان انا اصلا من كده. انا مره رحت حضرت ماتش كوره يا جماعه في اسبانيا، ريال مدريد وبرشلونه، الناس كلها كانت عماله تبعت لي، انا قاعد ابص على الكراسي في الملعب وترتيب الملعب، والناس تقول لي انت ساب اجمد ماتش في الدنيا وانت قاعد تبص على ده، كان كله قاعد بخه على كده. ف في في مين تاني اقترح في تاني مساء الفل تمورة احنا انا ميادة توقعاتي للماتش اللي جاي 2-1 في المسافة كانت 6 ساعات كاس الامم كان كاس الامم بتاع احمد حسن ومحمود الجواري كباتن طبعا يعني ربنا يرحمه كابتن محمود الجواري في بوركينا فاسو سنة 98 واخدنا البطولة نبيل اللي ما بيهزرش في التواريخ وال انا ضحايا شركة انا عارف القصة دي ويمكن انا بتابع القصة دي بشكل كبير قوي بس خليني ارد عليك في موضوع دي شركة من الشركات حتى الان اعتقد الموضوع في القضاء المصري وحاول اتواصل معاك وحاولت بساعد بشكل كبير قوي وشركة كانت ليها كيان موجود وكان ليها اعلانات في التلفزيون في قنوات كتيرة وكانت موجودة وقابلتهم الشركة المسؤولة عن الاعلانات بتاعتهم ما عرفش الشركة نفسها وما عرفش اصحابها بس كانت جاية من, من, من احد الشركات الكبيرة جدا خلي بالكم واضح ان هم انا طول عمري عندي مشكلة مع الاستيراد الشخصي اللي بيتم بطريقة مش مفهومة فخليني هتواصل معاكم وهقول لكم القصة دي وهنحاول نوصل لحل ابعتولي وانا هحاول اتواصل معاكم بشكل نوصل ليها الحل لان انا مهتم بالموضوع ده جدا ويمكن بتابعه بقالي فترة طويلة قوي وعارف ان هو الموضوع دلوقتي في القضاء فان شاء الله يتحل لان القضاء المصري قضاء قوي عادل ما بيسيبش اي حاجة تمر بدون مراجعة مظبوطة جدا مساء الفل تمورة خلصت امتحانات خلصت امتحانات من 3 ايام وزهقان جدا في اماكن بيتعمل دلوقتي حاجة الناس بدأت تروح الصيف هذا ده محمد سميه طبعا الناس بدأت تاخد اجازات في كمان المسافة كانت 6 ساعات طيران من البلد اللي هو فيها ده مهندس ايهاب اللي عايش في كندا لا حقك بصراحة مشوار بس بيني وبينك برضو أنا يعني كل واحد ظروفه طبعا ما اقدرش اقول حاجة طيب خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل هنبدأ نتكلم على العربيات اللي موجودة اليومين دول خصوصا ان الساعات اللي جاية في عربيات جديدة هيتم الكشف عنها خلينا اتابع معاكم واقول لكم ايه اللي هيحصل اليومين دول

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: على x.com/نجومفم.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا وبنتكلم في ايه العربيات الجديدة اللي هيتم الكشف عنها خلال الايام اللي جاية. طيب خليني ابدأ اقول لك كده بالراحة ايه اللي بيحصل. النهارده السو ايست عندهم عربية جديدة هيتم الكشف عنها، هي الاس 08 دي ام، دي عربية بلاجن هايبرد هيتم الكشف عنها النهارده. ويمكن سو ايست من الشركات اللي هتبدأ تكشف عن عربيات بتكنولوجي البلاجن هايبرد. طب هو ايه الفرق؟ خليني اقولك ببساطة كده، المحركات دلوقتي عبارة عن ايه؟ عندنا محرك البنزين اللي احنا عارفينه من واحنا صغيرين وبنتحرك بيه عادي، مواتير البنزين العادية خالص. وعندنا محركات هايبرد اللي هي فيها موتور كهربائي وبطارية بيشتغلوا مع بعض مع موتور البنزين، لكن ما تقدرش العربية تمشي بنظام الكهرباء طول الوقت. وعندنا وما تقدرش تشحن الموتور الهايبرد ده، يعني كانت بعض الشركات طورت نظام الهايبرد ده انه بقى يمشي مثلا لحد سرعه 20 كيلو وبعدين موتور البنزين يشتغل، لكن طريقه شحن البطاريه هي الوحيده هو موتور البنزين. راحوا عاملين نظام تاني اسمه بلاج ان هايبرد، فبقى فيه فيشه تقدر ان انت توصلها فتلاقي العربيه فيها تانكين، واحد يمين واحد شمال، وبناء عليه تقدر العربيه تتملي بنزين، موتور البنزين يمشي يشحن البطاريه وهي ماشيه، او وانت راجع بالليل توصل العربية على الشاحن فتشحن البطارية تبقى دايما ايه البطارية مشحونة. بعد كده الصينيين طلعوا نظام اسمه ريف، رينج اكستند الكتريك فيكل، نفس الفكرة لكن العربية بيتم دفعها بالمحرك الكهربائي فقط وليس البنزين، زيه بالظبط نظام الاي باور اللي نيسان عملته. وبدأ النظام يتطور، وبدأت بي واي دي تنزل نظام تاني مختلف سميته انتليجنت موتور، انتليجنت دول موتور، وده نظام اللي هو الدي ام اي دول انتليجنت موتور. ايوه افتكرت، كنت ناسي الاسم، معلش يا جماعه دماغ برضو كتر خير الدنيا. عمل موتورين وبينهم نظام ذكي، وبناء على الطريق يبدا الموتور يتحرك. خليني أقولك إن كل التطورات اللي حصلت في هذه المنظومة المحركات اتطورت بشكل كبير جدا، والتطور الكبير اللي حصل ده خلى بقى فيه اختيارات مختلفة. من وجهة نظري خلى الناس تبعد شوية عن المحركات الكهربائية 100% وبدأت تروح إلى هذه المحركات لأنها أفضل لاحتياجاتنا حاليا. دي المحركات اللي موجودة في السوق دلوقتي. في عربيات كتير هيتم الكشف عنها خلال الفترة اللي جاية. أغلب الشركات الصينية بدأت النهاردة تضخ عربيات بهذه المحركات اللي هي تعمل بنظام محرك كهربائي ومحرك بنزين، بيتشحنوا بقى عن طريق محرك البنزين، هل الدفع بس عن البنزين، كل شركة ليها نظام. لكن في الآخر فكرة اللي بدأت من الأول زمان قوي وبدأت قبل العربات الكهرباء أو بعد العربات الكهرباء أو بداية صناعة العربات الكهرباء، لأن محركات الهايبرد اللي هو محرك كهربائي صغير موجود مع محرك البنزين عشان يدي طاقة أكبر وساعة لترية أصغر لمحرك البنزين فيستهلك بنزين أقل ويمشي مسافة أكتر ويدي، كان في الأول كان الفكر كمان منه من بعض الشركات إن يدي باور أكتر، فيبقى موتور 4 سلندر صغير بس معاه موتور كهرباء فمدي باور كبير جدا. دي المحركات اللي موجودة حاليا في السوق ببساطة، يعني بدون تعقيدات، مش هحبش أنا أعمق الموضوع قوي إلا لو احتاجنا. طيب إيه اللي متاح؟ اختيارات كتير حاليا. خليني توقع، وما أقدرش أقول لك هل هو توقع يعني عامل إزاي، بس النهاردة في نزول للعملة، سعر الدولار بينزل. أتوقع مع سعر النزول ده لو استمر شوية كمان هنلاقي شوية تخفيضات على الشركات، أتوقع ده. لكن حط في الاعتبار إن رجع تاني الشحن بقى فيه أزمة، يعني هي نزلت من هنا بس فيه هنا مشكلة. النهاردة شركات الشحن رفعت سعر تسعيرة الشحن بشكل كبير جدا، فهل ده هيخلينا نشوف إيه؟ لسه مش باين، لكن أتوقع إن سعر العربية لو ما بقاش فيه مشكلة في شحنها ممكن ينزل شوية. مساء الفل تمورة، أنا محتار ما بين عربيتين وعايزك تقول لي أختار إيه، بعت لي ونحاول نساعدك. والله يا تامر أنا شايف إن المحركات الريف هي أكتر محركات، هو ده اللي أنا بقوله، الهايبريد والبلاجن هايبريد والريف والدي ام اي، كل الفكر ده اللي هو محرك بنزين وكهرباء مع بعض، وعندك موتور كهرباء وعندك بطارية صغيرة بقى كبيرة، بس في الآخر عندك اختيار للشحن لإما عن طريق فيشة أو محرك البنزين بيشحنها. ده من وجهة نظري أفضل حاجة تناسب ظروفنا، تناسب العدد الأكبر مننا، إلا اللي عنده بيت يقدر أنه يحط العربية تتشحن فيه ويبقى الموضوع أسهل بالنسبة له. هل السؤال برضو بتاع الأسعار ده مش عارف أقول لك إيه بصراحة فيه، يعني مش حاضر، أنا ما بحبش أطلع أقول كلام وأنا ما عنديش معلومة مظبوطة فيه. هل الأسعار هتنزل ولا لأ؟ هل خلينا نقول بالأرقام الإحصائيات المظبوطة، النهاردة لو سعر العملة نزل فسعر العربات هتنزل، لكن هل هي الفكرة متوقفة فقط على تمن شراء عربية من المصنع؟ الشحن قصة صعبة قوي دلوقتي، ما يحدث في الشحن حاليا عالميا بسبب ما يحدث في العالم ده مأثر. اللي أنا عارفه ويمكن متابعة للأسعار مع شركات الشحن اليومين اللي فاتت عالميا، غلوا شوية في سعر الشحن بل زادت ضعفين. هل بقى الشركات النزول اللي هنا هتعوضه مع زيادة الشحن؟ هل هيقدر يوفر بطريقة تانية؟ كل ده هيبان اليومين الجايين، لكن كل الإحصائيات بتقول ان لو فضل سعر العملة بتنزل بهذا الشكل يبقى لازم العربات تنزل شوية، اتمنى يعني. طيب، في رسائل كتير جايالي من المتضررين من شركة من الشركات اللي اشتروا منها عربيات، وبناء على شراهم للعربية ان الشركة ما سلمتهمش وحصل حاجة. طيب يا جماعة، ايه الاجراءات القانونية اللي انتوا عملتوها؟ يعني في حد كذا حد بعت لي وواضح ان ايه الجروب كله المتضرر، انا معاكو وهدعمكو وهقف معاكو لحد اخر لحظة، لكن ايه الاجراءات القانونية اللي حضراتكم خدتوها لهذه الشركة؟ الحاجة التانية، الشركة دي كانت موجودة تقريبا وبعدين انتوا حجزتوا عربيات والشركة دي بقى لها 3-4 سنين، فانتوا 3-4 سنين ايه اللي حصل فيهم؟ يعني عايز بس حد يفهمني التسلسل بتاع الموقف، ايه اللي حصل فيه، و ايه اللي تم اليومين اللي فاتوا، ووصلتوا لإيه الإجراءات قانونية فيها؟ اللي أنا عارفه إن بيتم حاليا مساءلة قانونية. طب إيه اللي تم؟ أنتوا وصلتوا لإيه؟ قولوا لنا، ابعتوا لي بس فهموني إيه اللي تم عشان نقدر نكون موجودين معاكم ونكون موجودين مع حضراتكم في هذا الموقف، وربنا يجعلنا سبب إن شاء الله نحاول نوصل لحل. في حد بعت مساء الفل، انا عايز اسالك، مستغرب في البرومو بتاع البرنامج ما جبت سيره الالماني خالص وقلت كل الدول التانية على الرغم ان الالماني الاقوى وانت بالذات محب للسيارات. ايه برومو؟ ايه احنا قلنا برومو الماني فين؟ مين قال كده؟ السيارات الالمانيه طبعا من السيارات العظيمه، مصنع عظيم، لكن هترجع دلوقتي تقول المنافسه عامله ازاي في العالم؟ منافسه كبيره جدا. هل ده يقلل من قوه المصنع الالماني؟ لا طبعا، المصنع الألماني قوي والمصنع الأوروبي عامة قوي، بس النهاردة المصنع الصيني بينافس بقوة كمان قدامه. لا ده بيقلل من ده ولا ده بيقلل من ده، بل بالعكس المنافسة مطلوبة وفي صالح العميل في العالم كله. مش فاهم بس سؤال حضرتك رايح لفين. نطلع فاصل صغير ونرجع تاني بعد الفاصل، لسه مكملين مع حضراتكم، مستنيكم بعد الفاصل.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول
3: واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 9 مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: بقرار من الرئيس السيسي زيادة المعاشات 15% بداية من أول يوليو.
2: رئيس الوزراء يعلن أن العام المالي القادم سيشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدي.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن موازنة العام المالي القادم تستهدف خفض معدل الدين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
2: وزير المالية يؤكد تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام الحالي.
1: وزير التعليم العالي والصناعة والاتحاد الأوروبي يطلقون أول منصة لدعم القطاع الخاص ببرنامج أفق أوروبا.
2: وزير العمل يعلن توفر 5132 فرصة عمل جديدة ب50 شركة خاصة في 11 محافظة.
1: هيئة الرقابة المالية تقرر مدة فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين والمجمعات إلى 30 من يونيو.
2: توقيع اتفاقيتين بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم القطاع الصحي بقيمة 300 مليون يورو.
1: الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تبحث مع وفد صيني رفيع المستوى فرص التعاون الاستثماري المشترك.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع اتفاق تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو.
1: وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره المغربي بمقر السفارة المصرية بالرباط لتفعيل بنود الاتفاق بين الدولتين.
2: الطقس غدا أجواء حارة وارتفاع رطوبة وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا ولسه بنتكلم في مواضيع كتير. قبل الفاصل كان يمكن في رسائل كتير جايلي النهاردة بخصوص شركة من الشركات عندهم مشاكل نتيجة انها شركة كانت بتستورد عربيات، والناس قدمت عشان تستورد منهم عربيات وخدوا فلوس وما دفعوش، ما جابوش عربيات للناس. فكان سؤالي وصلتوا لإيه في الإجراءات القانونية؟ فأغلب الناس بتقول تم عمل محاضر وتم اتخاذ إجراءات قضائية نافذة وصاحب الشركة حاليا محبوس. طيب خلينا نوصل صوت الناس. أنا عذركم وأنا معاكم جدا، ويمكن يعني بدون دخول في تفاصيل يكاد يكون أنا في جزء معاكم في حاجة فيها، يعني لأن بصراحة أنا شايف إن النهاردة مطلوب لهذه الشركات، شركات كتير بتبقى موجودة، ويمكن أنا من زمان كنت بقول لازم يكون عندنا معايير لإنشاء هذه الشركات. المهم النهاردة في مجموعة حوالي 150 مواطن، شركة كان ليها مقر، ليها موجود فيها، ليها إعلانات في التلفزيون في كل المحطات، ليها كذا مقر، ووضحت قدام الناس إنها شركة موجودة وما فيهاش أي مشكلة. وثق فيها تقريبا حتى الآن زي ما الرسائل بتقول 150 شخص، وشركة اشتغلت فترة طويلة. وبعد كده حصل حاجة مش مفهومة، إنهم خدوا الفلوس من الناس 150 مواطن، وبناء على اللي حصل ان ما العربيات ما جاتش بعد ما حجز عربيات. وتحس ان هو سيناريو بيتعاد تاني لبعض من الكيانات اللي كانت موجودة، والدولة بترصد هذه الاعمال بهذا الشكل. طيب حاليا زي ما تم ارسال من السادة المواطنين اللي عندهم مشكلة بسبب انهم ما خدوش عربياتهم اللي دفعوا فلوسها، وده يعني انا بقول عايز اقولها بس بطريقة تكون اكثر ودية. ليه؟ انا مش رجل قانون، وطبعا كل التقدير والاحترام الى القضاء المصري والقانون المصري، وانا واثق جدا في هذا، بس انا بطلبها بالحتة اللي هي النهضة الناس دي دفعت شقاها، النهضة الناس دي دفعت تحويشة عمرها، النهضة الناس دي وثقت في المكان لان شركة معلنة وليها كل الاجراءات القانونية بتاعتها موجودة، بطاقتها الاستيراد، الكلام ده كله، ولان ده كان معلن. فمش قادر الومه، يعني ما اقدرش اقوله طب انت، مش قادر الومه لان كل ما شيء موجود قدامه هو شايفه. لكن لازم يكون عندنا حلول سريعة للناس دي عشان نقدر نساعدها انها تقدر تسترد، لاما نجيب العربات بتاعتها تيجي، لاما فلوسها ترجع، او تحصل ازاي. الصورة القانونية انا ما اقدرش اتكلم فيها، ولا حد يقدر يجادل في الجزء القانوني، القانون خاص بالقضاء المصري هو اللي يحكم ويقول الكلام ده كله. انا بتكلم النهاردة بروح القانون او بروح حاطط نفسي مكان الناس دي النهاردة. انا حاسس بالراجل اللي حاطط شقاء في عربية، انا حاسس بالراجل اللي حط تحويشة عمره وهو هدفه ما كانش يتاجر. يعني على الرغم ان انا دايما بقول خلي بالك من الحاجات دي كلها، خلي بالك، لكن في وقت من الأوقات الناس بتثق في شكل كيان داير، فمش قادر ألومه. لكن لحد ما يتم الفض في الحكم بسبب اللي حاصل، ان يمكن في حد مثلا بيحد بيقول لي انا حاطط ده عقد، اللي هو الناس بدأت تبعت لي حاطت ده، حاطت 750 ألف جنيه، حاطت مليون جنيه، تامر أنا حطيت أكتر من 20 ألف دولار وما استلمتش حاجة من الشركة. هو الأهم إن النهاردة إن تم القبض على صاحب الشركة زي ما بيقال، يعني زي ما حضراتكم بعتين بتقولولي إن هو تم القبض عليه، وإن هو دلوقتي في في الجزء بتاع يعني التحقيقات. أنا بس بحاول إن أنا أوصل مع حضراتكم لحل، ويمكن يعني بنناشد الجهات إنهم لو يقدروا يساعدوا الناس دي في أسرع وقت إنهم يستلموا فلوسهم، جزء من فلوسهم، لأن ممكن يكون هو باع عربيته، عمل كل اللي عنده عشان يشتري العربية دي، أو حط الفلوس اللي معاه بتاعة العربية. نهضة العربية فلوسها مش قليلة، نهضة العربية فلوسها مش سهلة، فأتمنى إن احنا نوصل لحل، وأنا عارف

الأغنية، وإن شاء الله هكون معاكم ونتابع، وبإذن الله أكيد كل المسؤولين عن هذه القضية يقدروا يكونوا سامعيننا ويقدروا يتواصلوا مع حضراتكم، ونوصل إن شاء الله إن حضراتكم تستردوا أموالكم، أو إن شاء الله عرباتكم تكون، أتمنى إنها تكون اتشحنت أو اتحجزت أصلا. يعني مش عايز بس أقول الصورة اللي ممكن تبقى صعبة، بس لو العربات فعلا موجودة واخدين أرقام شاسيات والعربات موجودة، أعتقد هتبقى أسهل إن العربات تيجي. إن شاء الله يبقى الوضع بهذا الشكل. تابعوا معايا وإن شاء الله أنا هتابع مع حضراتكم ونوصل مع حضراتكم الحل. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل لسه مكملين، بعد الفاصل هحكي لكم على موضوع مهم جدا خصوصا انه حصل امبارح، وخليني احكي كده ايه اللي حصل بعد الفاصل.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين. من كام يوم كنت بتفرج على حفل التخرج دفعة من الأكاديمية العسكرية وتحديدا دفعة رقم 3 من أئمة وزارة الأوقاف في حضور طبعا فخامة الرئيس. حاجة تفرحك، شباب متعلم كلهم أو أغلبهم خارجين من جامعات مختلفة، في منهم اللي دارس لغات واللي خريج فرنساوي، حاجة يعني في قمة الرقي، وخارجين وزارة الأوقاف. ولما توفى أنا يعني أنا شدني، شفت تقرير كان بيتزاع شدني جدا الطلبة وهي بتتكلم، لباقة وثبات وقمة في الرقي وأئمة. يعني خلي بالك برضو مهما كان عندك قدرة، يعني برضو في رهبة الموقف، التواقف قدام فخامة الرئيس وقادة الدولة وتلفزيون، يعني ممكن يكون في الغصب عنك، غصب عنك لازم. يعني ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك لهم، لباقة وثبات وكلام لبق وسرد للحديث رائع. ففرحت بصراحة، فرحت جدا، وشايف انها صورة في قمة الاحترام وقمة الرقي ونموذج مشرف جدا لمستوى من الرقي اللي احنا فيه بجد، ومستوى من العلم، ومستوى من الدين بصور مظبوطة جدا. شباب بتتكلم بطريقة مظبوطة، بتتعلم، وده اللي خلى يعني يمكن شفت رد فعل ناس كتير حلو قوي. طبعا فخامة الرئيس اول ما شاف هذه الصورة صرح بمجموعة من التصريحات الجميلة جدا، وقال منها ان يعني عايزين نعمل للمتفوقين بعثات اكتر، اللي عايز ياخد ماجستير، اللي عايز يعمل دكتوراه، واحد فرح. انا ليه بقول لك ده؟ عشان دي صورة حلوة احنا لازم نشوفها، زي ما عندك الصورة اللي انت طول النهار عمالين بعض الناس تقولها لك وبص والشبع. لا لا، في شباب مصري ائمة خارجين من وزارة الاوقاف ومن الاكاديمية العسكرية ودفعة متخرجة خلص دراسته وكمل، حاجة يعني في قمة الرقي والتحضر. وانا بحب الجمع دايما بين ان ايه، يعني درس علوم اخرى غير علوم الدين وتعمق ودرس الدين عن طريق وزارة الاوقاف في الاماكن المظبوطة، الاكاديمية العسكرية بطريقة، يعني صورة حلوة، صورة حلوة لنموذج صغير لشاب سنهم كله مش كبير وعندهم ما شاء الله. يعني انا اللي شاددني في الحديث يا جماعة ان الشباب عندها طريقة القاء. انت قاعد تسمع شيخ عنده 50 سنة بدأ الكلام بالدعاء وسرد مش ممكن، حاجة في قمة الجمال بجد، ما شاء الله. ربنا يبارك لهم يا رب ويحفظهم لأهليهم ونشوف اكتر، لان انا دي صورة بحبها. هم دول الشباب اللي هم دي النماذج الحلوة اللي تتفرج عليها وتبقى شايفها، وزي ما بيبقى فيه كده فيه كده اهو. فعايز دايما ان احنا ده، كنت مبسوط جدا بهذا التقرير اللي اتفرجت عليه، وسعيد جدا بالصورة الرائعة اللي كانت موجودة بصراحة. يعني ما شاء الله ربنا يبارك لهم يا رب. امبارح او اقول امبارح تقريبا امبارح بالليل حصل حادثة تاني من العربات النقل، ويمكن العربات النقل انا مش عارف بعض منها في ايه. كلمنا على مدار سنين طويلة جدا يا اخوانا يا رجال مرور، كل التحية والتقدير للمجهود اللي بيتم من رجال المرور المستمر، سواء صبح ليل أجازة عيد رمضان صيف شتاء، الناس في الشارع بتشتغل، محدش يقدر يقول كلمة، كل التحية والتقدير ليهم. بس محتاجين زيادة مع بعض العربات النقل اللي بقت تتجاوز بصورة مخيفة مخيفة يا جماعة. نقض حادثة العربية النقل بتاخد 15 عربية معاه، 15 عربية خبطهم على الطريق الدائري. ليه؟ امبارح في في في التجمع الخامس وانا ماشي بالليل اتخضيت يا جماعه، اتخضيت من العربات النقل اللي بتجري. في 6 اكتوبر هنا بالليل بيستغلوا فرصه الشارع انه ما بيبقاش زحمه، وعربيات بتظهر غريبه. في العربيات اللي بتعمل مشاكل ده يا جماعه مش كل، يعني ايه، خليني اقول لك، العربيات النقل فيها اشكال كتير. في عربيه كده دايما اللي انت بتشوفها اللي تحس انها مردومه دايما وطالعه من الصحراء وماشيه، اللي هي بتبقى شايله رمل، شايله هدم، شايله حاجه، اللي هي بتبقى شغاله في البنى، دول اكتر عربيات عامله مشاكل، خصوصا بتطلع من موقع وتبقى رايحه ترمي او تجيب حموله رمل او حاجه وداخله تاني. ما هو بيتعامل الاسفلت زي الرمل، بيتعامل بيهم هو ماشي كده. وبرضه ما بحبش اقول كل الناس، يعني ما بحبش اجمع دايما، لكن اللي انا شايفه لازم يكون في رقابه سريعه على العربات دي، والمخالفات لازم تكون قويه جدا بالنسبه لهم. لان انا عارف اغلب اللي سايق العربيات دي من اصحاب العربيات. فيا جماعه المعلمين بتوع الشغلانه لازم يكون ليك وقفه. صدقني احنا مقدرين جدا حجم ما تفعله العربات النقل من دور جوه المجتمع، محدش يقدر يقول كلمه. لكن النهاردة أنا فارق معايا بشكل كبير جدا، فارق معايا بشكل كبير جدا، إن لازم يكون في مخالفة قوية للي هيتجاوز. نهاردة واحد ماشي بعربيته وهو ومراته ماشي لوحده، واحدة ست بعيالها، واحد بيعدي الشارع وفجأة يلاقي واحد جاي طاير مش مش مش مدرك حجم العربية اللي هو سايقها دي ممكن تعمل إيه. لازم يعاقب ولازم يحاسب. فأرجوكوا يا جماعة، أولا الدور اللي علينا خلي بالك من العربات النقل، بلاش تزنق، بلاش تلزق في العربية النقل، بلاش تيجي قدامه وتبقى أنت عايز تقطع مكان، ابعد عنه. أنا بقولك ده أسلم حل حاليا، لأنه هو عنده نقط عمية أساسا في العربية ومش شايف منها، بيسموها البلايند سبوت، النقطة العمية. النقطة العمية في العربات النقل عنيفة جدا، لان في زاويتين من جناب العربيه مش باينه خالص، قدامه وفي ظهره، كل ده. عشان كده المصنع حاليا طور صناعه العربات النقل بشكل كبير قوي، وزود كم كاميرات. حاليا العربات النقل ما بقتش فيها مرايات في الجنب، بقى فيها كاميرا، كاميرا بتطلع له صوره جوه كانه حاطط كاميرا حقيقيه جايبه له جنب العربيه بجنب الشارع كله، وكاميرا بعدسه وايد واسعه ظهر العربيه قدام العربيه. دي العربات الحديثه اللي هي اصلا مش شغاله دلوقتي عندك في البونة ولا الحاجات دي خالص. والنهارده العربيه اللي المفروض اللي هتبقى ماشيه من غير لوحات مروريه او مخبيها، لازم يحصل موقف مش سهل معاه، لازم يتم اتخاذ اجراء قوي، لان في الاخر الموضوع لازم يكون ليه حل. فأتمنى ان احنا نوصل لحل مع هذه التجاوزات. حياة المواطن مهمة جدا. النهاردة انا بقيت بجد لما بلاقي العربات النقل اللي مش كلها برضه، عشان في اسطوات بتقابلني تقول لي انت بتيجي، اقول له لا، في الملتزم وفي الاسطوات اللي هم بتوع الشغلانة، في المعلمين اللي هم بتوع الشغلانة، في الناس اللي هي بتاعت الشغلانة الحقيقية اللي هي بتقدر وخايف على أكل عيشه، وفي للأسف اللي هو بيعمل الكوارث اللي احنا بنشوفها بصورة مؤلمة على الطرق. فأرجوك يا جماعة الدور اللي علينا الأول ان احنا نخلي بالنا، سيب المسافات بينك وبين عربات النقل، لازم مسافة الأمان اللي موجودة بينك وبين العربية النقل على الأقل عربيتين ونص. النقطة العامية لازم تكون بعيد، لو انت واقف في الزحمه خلي بالك ما تحاولش تزنق عليه، حاول دايما تلفت نظره، اديله كلاكس. ما احنا بنستعمل الكلاكس في كل حاجه في حياتنا للاسف يعني، ارجوك خلي بالك. والجزء الثاني وهي الحملات المروريه اللي موجوده حاليا، لازم يعني من وجهه نظري ان يبقى في تشديد على المخالفه دي. انا عارف ان ساعات ممكن يبقى فيه روح القانون الكلام ده، بس الواحد بقى يعني مش عارف اقول ايه. الواحد بقى زعلان ان الواحد بيقول كده بصراحة. يعني انا زعلان ان انا يجي واحد يقولك طب يعني ما الراجل بقى معلش مثلا. ساعات كتير احنا كلنا عندنا ده، بس المشكلة ان التجاوز بقى صعب، والتجاوز بيضيع حياة مواطنين 15 عربية، لانه طبعا للأسف بيجروا يا جماعة ساعات هو مش مدرك ان العربية اللي سيئة دي لما يجي فارمل مش هتقف. انت متخيل كم طن ماشين على سرعة 100 كيلو؟ 100 كيلو في العربية النقل دي مخيف. 100 كيلو دي عشان يقف مش هيقف بسهولة خالص. يعني مش هيقف يعني داس فرامل وقف برجليه الاثنين على دراسة الفرامل مش هتقف مكانها. على الاقل متزحلقها مثلا 10 متر ولا حاجة. على الاقل مثلا. ده لو كاوتش سليم ومش شايل حمولة الكلام ده كله. فتخيل لو شايل حمولة ولا الكاوتش بتاعها، للأسف اغلب العربيات دي لما ببص على الكاوتش منتهي. منتهي. فأرجو لازم يكون لينا، أنا عارف النهاردة يمكن أنا بطلب حاجات كتير، بس نفسي نفسي إن احنا نحل حاجات كتير من اللي ممكن بتقابلنا، وربنا يجعلنا سبب يعني ما يبقاش عندنا مشاكل أبدا. نطلع آخر فاصل ولا إيه؟ نطلع آخر فاصل ونرجع تاني على طول.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طبعا كلنا من بكرة هنبقى جاهزين عشان نشجع المنتخب، يعني خلاص بقى من بكرة احنا في في مود التشجيع. فانا انا لبست شيرت منتخب من النهاردة، ويعني اللي هي بشجع بيها باشا، مش هنايم بالتيشيرت وكله باشا بشجع. ان شاء الله نتمنى الفوز لمنتخبنا، كل التوفيق يا رب ليهم يا رب، ويفرحونا ويفرحوا المصريين. اصدقائي الكرويه خلي بالكوا، هنا عندنا في الاستوديو الشباب مش كرويه، مرعبين. فقال لك احنا كده كده صاعدين، بس ايه يعني بنسبه 90%. ده لا كلام، عم بقول لاسامي الناس ولا نوديهم في ده؟ بلاش نوديهم في ده، ماشي، عشان اللي هيطلع كلام غلط. هو مفيش غير جمعه هو اللي بيقول لي كلام غلط وبيشتغلني ويقول لي معلومات واطلع اقول واطلع. المهم بس خلي بالك ايران هيبقى عندهم، قال لك ما عندوش حل غير ان لازم يفوز، فاكيد هيعمل كل ما في وسعه عشان يقدر يكسب. فان شاء الله ما يبقاش ماتش صعب، ان شاء الله نلحق نخطف جونين في الاول نرتاح بيهم، واخد بالك صلاح يدينا واحده كده في الحاجات الحلوه بتاعته دي. ومر ايه مالك ومرموش، والله جميل. انا عجبني فيه ولد جديد بقى اسمه ايه، حمزه، ربنا يكرمه يا رب ويوفقه، الواحد فرحان، نماذج حلوه جميله، وكل اللعيبه بصراحه خطيره بصراحه. فان شاء الله يريحونا كده ونجيب جون في السريع. مصطفى شوبير اسطوره زي ابوه، معلش نتكلم بقى بالبلدي كده، زي ابوه كان اسطوره وما زال كابتن احمد شوبير، تحيه وتقدير ليه طبعا. و مصطفى ما شاء الله يعني راجل، شفت له شويه فيديوز وهو بيتكلم وقاعد بيه من وهو صغير، ما شاء الله ربنا يا رب يحميه ويوفقهم. ان شاء الله نحتفل مع منتخبنا باذن الله، كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. والحلقه الجايه نكون بنحتفل ونكون بنحضر بقى الماتش اللي بعده بعد شويه، بيني وبينها احمد الهواري ويمنى علي، برنامج جميل جدا هيعجبكم. النهارده تاني حلقه صح، وش يا رب ابقى وش حلو عليهم. الحلقه اللي فاتت كانت اول حلقه، النهارده تاني حلقه. صديقي العزيز واصدقائي ان شاء الله بالتوفيق، اسمعوا البرنامج ده هيعجبكم كمان شويه، واشوفكم الاربع الجاي. السلام عليكم.

وخطره، اوبا!

0: مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جيمعك ومع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة من بينه وبينها معاكم احمد الهواري ويمنى علي. زوجين عاديين زيكم بالظبط، بنحاول كل مرة نتكلم في اسئلة مشاكل مواقف بتقابل اي اتنين مرتبطين ونحاول نلاقي لها حل مع بعض. مساء الفل يا يوم.
2: مساء الفل يا احمد. مساء الخير على حضراتكم جميعا. احنا النهارده مش جايين نقول الصح المطلق، واحنا النهارده بنشارككم اسئله بتحصل جوه كل علاقه وبين اي اتنين مرتبطين. النهارده عندنا موضوع الحقيقه يهم كل بيت ويهم اي اتنين مرتبطين، هو داخل كل بيت الحقيقه، يعني ده واقعي جدا، موضوع واقعي.
1: يعني النهاردة
2: موضوعنا بيتكلم هل السوشيال ميديا سبب رئيسي في المشاكل بين العلاقات يا أحمد ولا لا؟ قولي وجهة نظرك.
1: انت عايزة تقولي رأيك الأول؟ قولي رأيك.
2: انت خايف؟
1: لا، هو أنا عشان أنا هعرضك في أي حاجة.
2: بص، أنا شايفة أن السوشيال ميديا بشكل عام هي وسيلة، وسيلة اللي يستخدمها.
1: شايفها مشكلة ولا مش مشكلة؟
2: لا، شايفها مشكلة. لا، السوشيال ميديا مش مشكلة، سواء فيسبوك انستجرام تيك توك
1: ايا كانت وسائل التواصل. مشكلة؟
2: لا
1: لا، انا شايف انها مشكلة، ومشكلة كبيرة، ومش في العلاقات ومش في الارتباط بس، في كل حاجة. السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع اللا تواصل الاجتماعي، انا شايف انها من اسوأ الحاجات اللي حصلت في 20 سنة اللي فاتت في كل المجالات. لو احنا بقى عشان احنا بنتكلم على العلاقات اللي بين الطرفين او بين الزوجين او بين الاثنين المرتبطين، هي وبال، كارثه كارثه.
2: ياه.
1: طبعا.
2: لا، انا شايفه ان السوشيال ميديا بريئه من اي مشكله طبعا، لان التطبيق او الابليكيشن اللي هو التواصل الاجتماعي بقى، سواء فيسبوك انستغرام سناب شات وات ايفر ايه الابليكيشن، يعني مش ده المشكلة يا أحمد. المشكلة في طريقة استخدامنا ليه. المشكلة في طريقة استخدامنا ليه. بلس الثقة بقى بين الاتنين.
1: عادي بقى، انت قولي
2: انت في ثقة.
1: كل حاجة
2: يا
1: هي
2: حبيبي،
1: هو المسدس بيموت بس ليه استخدامات. اصل السكينة بنقطع فيها، بس ما تديهاش في الطفل. السكينة حلوة بتقطع بيها الاكل، بتقطع بيها الفاكهة، بس ما تحطهاش في الطفل. أكيد. واحنا اطفال.
2: ما انا ده اللي بقوله لك.
1: احنا اطفال.
2: طريقه استخدامها.
1: احنا اطفال خلاص.
2: طريقه استخدامها ده اللي انا بقوله دلوقتي.
1: انت هتقولي للطفل طريقه استخدامها؟ احنا كلنا اطفال في التعامل مع وسائل التواصل، كلنا، مش بالعمر، بكل الفئات. دي حاجه جديده علينا، كلنا ما كناش فاهمين وما كناش عندنا الحاجات دي. احنا الجيل بتاعنا، الناس اللي جيلنا او جيل اللي قريب منا، حضر التليفون ابو قرص. اللي كان غني شويه كان عنده ابو زراير. ما الموبايل ده طلع علينا جديد. بعد كده بقت فكره انك تبقى حد متاح لك طول الوقت، انك تكلمه في تليفون في 24 ساعه تلاقيه، حاجه جديده. الاجدد بقى واللي احنا مش عارفين نفهمه هي مواقع التواصل الاجتماعي وفكره ان الناس كلها متاحه والناس كلها منفتحه على بعض والناس كلها شايفه بعض. لا، دي كارثه.
2: يعني صور. اي حد ماسك الموبايل النهارده وقاعد عليه يعني بيعمل حاجه غلط.
1: مش لازم بيعمل حاجه، انا ماليش دعوه.
2: طيب، ده اللي احنا بنقوله.
1: انا مش بتكلم في يعمل حاجه غلط، لو سمحتي. انا مش بتكلم في يعمل حاجه غلط. انا بتكلم في ان منصات التواصل الاجتماعي هي خراب، هي سوء في ايه؟ سوء في خراب. وناس كتير هتوافقني في الكلام ده.
2: مش طريقه الاستخدام يعني.
1: تاني طريقه هي. لا، انا مش معاكي في ده.
2: لا، انا اللي مش معاك خالص. وعلى فكره بقى، يعني معظم الموضوع مش كده. معظم الموضوع يا احمد ان لازم نتواصل مع بعض. خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية، ولسه مكملين في بينه وبين.
1: انا عايز اسمع اراء الناس.
2: هنسمع دلوقتي حالا اراء الناس، مستنيين اهو مكالماتهم ورسائلهم على الواتساب، منتظرين مكالماتكم على 3835022 ورسائلكم على الواتساب 015 5952006.

0: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
2: الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
3: إذا أنت إيدك خفيفة قوي، أنت دكتور؟
1: لا محامي بس الأسود بهت في الغسيل.
0: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومزايا.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في بين وبينها، معاكم يمنى علي واحمد الهواري. وموضوع حلقه النهارده، هل السوشيال ميديا سبب رئيسي في مشاكل العلاقات ولا لا؟
2: سبب طبعا فتحت باب للمشاكل كبير. يعني بصي، بقت في مشاكل، عارفه اللي هو الواحد يقول لك من حيث لا تحتسب، انك صوره ممكن تعمل مشكله، لايك تعمل مشكله. واللايك دلوقتي بقى انواع، ثانيه واحده، في لايك عادي
1: هو ده،
2: وفي القلب،
1: أيوة.
2: وفي الانجري، وفي اللاف اللي هو مش الحضن
1: ده. الانجري ده مش هيحصل عليه مشكله، ما تقلقش.
2: لا والله، ما ممكن بالغلط يعمل انجري على صورتك، يعني هو مش قصده، فبدل ما يعمل لك لايك على صوره خطيبته ولا مراته يعملها انجري. بقول لك، وبقت في مشكله في الشير وفي خلاص، يعني هو الحمد لله
1: طبعا
2: اعترفتي، قفلنا الحلقه، يلا نروح.
1: لا هنا ليلته سودا طبعا خلاص. يعني يعمل لكل الناس هارت ولايك،
2: طب خلاص يبقى حلو،
1: يجي عندي انا يعمل لي انجري، اتلخبط عندي انا. بس
2: ثانيه واحده، بس فتحنا باب جديد للمشاكل، اعترفتي.
1: ممكن نقف هنا؟
2: نقفل بقى خلاص.
1: لا مش عايزين نروح، انا عايزه اتكلم مع الناس وعايزه اعرف اراء الناس وعايزه اعرف
2: خلاص. انت اعترفتي ان انا صح
1: اللي بتدور. لا دقيقه واحده، في هنا نقطه لازم اعلق عليها يا احمد.
2: علق.
1: هنا مش ذنب السوشيال ميديا، هنا ذنب اللي بيستخدم السوشيال ميديا.
2: يا سلام.
1: وطبعا لو في ثقه بين الطرفين ونقاش وحوار بينهم، عمر ما هيبقى فيه مشكله. لو انا واثقه في جوزي او واثقه في شريك حياتي، ما يعمل لايك، ما يعمل فولو. هو انا اولا انا عندي ثقه في نفسي، وده شيء مهم جدا ان الست يبقى عندها ثقه في نفسها، وعارفه هي ايه، وعارفه هي ايه كمان في قلب شريك حياتها وفي حياته. ثانيا هو كمان لازم يكون عارف قيمتها، وعارف ايه اللي بيضايقها، وعارف يبقى في نقاش بينهم، يبقى في ثقه بينهم. على فكره لو ده مش موجود، العلاقه اصلا مش هتكمل، ومش هيبقى في علاقه اساسا. هيبقى في حياه بقى اللي هو يلا احنا عايشين وخلاص. لكن طالما قلنا في حب بين الطرفين وفي علاقه بين الطرفين، يبقى في ثقه وفي احترام وفي نقاش، وده اهم نقطه بالنسبه لي، انه يبقى في نقاش. انا
2: ايه علاقه ده استاذه؟ بس معلش، انت استرسلتي وسبتك تسترسلي في الكلام كفيمينيست مناصره لحقوق المراه. ايه اللي علاقه باللي انت بتقوليه اللي انا بقوله؟
1: علاقته ان انا لو واثقه في الشريك حياتي، هسيبه يقعد على الموبايل، هسيبه يعمل فولو لاي ست هو عايزها، هسيبه يعمل لايك لاي ست هو عايزها.
2: الله.
1: الله.
2: طب بصي بقى،
1: بجد
2: معلش، انا ماليش دعوه بحضرتك واثقه مش واثقه، مش بتكلم عن حضرتك انك واثقه ولا حضرتك مش واثقه، انا بتكلم عن الموضوع بشكل عام. احنا فتحنا علينا باب جهنم. ايه هو الباب ده؟ هو باب ان بقت فيه طريقه للمشاكل او للخيانه او للكلام او للعلاقات، بقت موجودة ما كانتش موجودة قبل كده. يعني كنت الأول، بعد إذنك كنت الأول.

0: راجل من شغل لبيته ومن بيته لشغله ما بيعملش اي حاجه، مقفول باب المشاكل.
1: يا سلام، لو عايز يخون مش هيعرف يخون
0: يا ستي. هو مش عايز يخون،
1: السوشيال ميديا اللي خليته يخون.
0: يا ستي مش عايز يخون، ممكن نهدى. مش عايز يخون، اهدي بس شويه. مش عايز يخون، هو عايز ايه؟ هو عادي من شغل لبيته وبيته لشغله ما بيعملش حاجه. يجي النهارده يجي المشكله مراته بيقلب، شاف واحده عمل لايك لواحده زميلته في الشغل، كانت معاه في المدرسه، كانت معاه في الجامعه، نعمل قصه ونعمل خناقه، ودخل في خناقه وهو مش قصده اي حاجه ولا عمل اي حاجه. دي مشكله. تعالي حطي مشكله تانية. حتى اللي فكره اللي عايز يخون، همشي معاكي. بص انا ماشي معاكي في كل الليفلز اللي عايزه. يا استاذه اسمعيني، يا استاذه اسمعيني،
1: اوكي
0: يا استاذه اسمعيني. حتى لو الشيطان لعب في دماغه انه عايز يخون، السوشيال ميديا سهلت له الموضوع. ما هو انا ممكن ابقى الشيطان بيلعب في دماغي ان اعمل حاجه هي بالنسبه لي صعبه مش عارف اعملها حتى لو هي غلط. لا، انا سهلت الموضوع وقربته وبقى بسيط وايزي وممكن يتعمل بسرعه وبقى الموضوع سهل. فهو هو هو حتى سهل اللي الشيطان بيجيبه، اللي هو ممكن يعمل وممكن ما يعملش. انا ما قلتش ان واحد خلاص مقطع بطاقته وعايز يعمل مصيبه وعايز يخون وعايز، ماليش دعوه بده، ده يتصرف، ده مع ده ربنا معاه. انا بتكلم في اللي حتى ممكن يبقى متخانق مع مراته شويه فالشيطان يقول له طب ما تكلم حد تاني، ده سهل له الحكايه.
1: لكن ما فيش واحده في الشغل مثلا فيقدر يخون مراته معاها، واحده في الشارع عايزها.
0: يا استاذه ما حدش قال لك. يا استاذه ما انا هو كلامي واضح وانت عايزه تردي عليا وخلاص. انا كلامي واضح اهو. انا بقول لك هو لو عايز ده، انا مش مع اللي عايز.
1: يبقى الاخلاق، يبقى ده هو ده اللي انا بقوله.
0: طب ما هو ليه اسهل؟
1: يبقى اخلاقه كويسه مش السوشيال ميديا. على فكره انت مش واخد بالك انا بقول ايه. تبقى اخلاقه كويسه لكن الفكره مش في السوشيال ميديا. لو هو راجل بيتقي ربنا في بيته وفي شريكه حياته، مش السوشيال ميديا ولا الف زيها هيخلوه يغلط. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه على فكره، انت بس مش واخد بالك من كلامي.
0: لا بس هو الموضوع وصل لحد
1: انا شايفه ان السوشيال ميديا هي مجرد وسيله زي التليفون، العربيه، اي حاجه بنستخدمها في الحياه. يا نستخدمها صح ونبقى فايده لينا وللمجتمع وللجميع، يا نستخدمها غلط ونوقع نفسنا في الاخطاء وكان الله.
0: هو المشكله ان الخناقه وصلت لحد تونس. معنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله وبيكم يا احمد ويمنى، معاكم زيد من بلد الزيتونه تونس.
1: اهلا
0: بكل مستمعينا ومشاهدينا من تونس، وقولوا لنا رايكم. يعني انا عايز رايكم. اختلاف الثقافات، كل اللي عنده حاجه يقولها. لا يمنى انت بتضحكي على نفسك، اي واحده بتغير. رقم اخره 62 اهو، بدات الناس اهو ايه تاخد تقول. مساء الخير يا هواري ويومنا، بتمنى لكم ويك اند سعيد. محمد سمير كنفاني، ويك اند سعيد.
1: أهلا،
0: هو لسه الويك اند هيبدا بكره، النهارده الاربع بس ماشي.
1: لا هو انا بس الفكره ان احنا دلوقتي الموضوع اتفهم غلط. هو مش موضوع غيره، هو الموضوع السوشيال ميديا عملت مشاكل، سواء بقى غيره قله ثقه. بس المين مش غيره.
0: احنا كده كده
1: لان الغيره ليها طرق كتير. انا ممكن اكون ماشيه انا وهو في الشارع ويبص على واحده، ده لو انا بقى غيوره اقول له انت ليه بتبص عليها، ونعمل مشاكل. يبقى مش السوشيال ميديا.
0: لا هو
1: يبقى السوشيال ميديا.
0: انت بتقول انت وهي ماشيين في الشارع، هو مش هيمشي معاكي في الشارع. هو السوشيال ميديا موجوده 24 ساعه، هتمشي في الشارع كل قد ايه؟
1: انا بقول لك الغيره موجوده في اي مكان.
0: انا ما بتكلمش على الغيره، انا بتكلم على
1: انا برد على المسج.
0: لا برضه هو انت ردي عليا انا بس الاول. المشكله مش في الغيره ولا في الثقه. المشكله ان احنا فتحنا باب جديد للمشاكل، فتحنا باب للقلق اسمه سوشيال ميديا. والمشكله مش في الغيره وفي الخيانه. انت مش واخده بالك من حاجه. هي سبب مشاكل في ايه؟ حضرتك قاعده على السوشيال ميديا او انا قاعد على السوشيال ميديا، ايا كان الطرف في العلاقه، راجل او الست. ان انا النهارده قاعد ببص ابدا اشوف حاجات، دي شكلها عاملة فلتر فشكلها حلو، فانت صحيح. شكلك مش مهتمية. ده انت شايفة ده جوزها بيصفرها وبيخرجها وبيقعدها في مطاعم مش عارف عاملة ازاي، وانا مش بخرجك فتعملي خناقة. دول مسافرين واحنا ما بنسافرش، دول بيتهم واحنا بيتنا على قدنا. فتح باب لمشاكل كتير. بص شوف، وايه بقى هي العالم الفيك، العالم الافتراضي. فكرة ان انا النهاردة بص بتبص له بحب ازاي، هي الصوره بتتاخد في كسر من الثانيه، فانا ممكن ابص لك بحب وهيام وانا باخد الصوره وانا مش طايقك. بص بيخاف عليها ازاي وهو اصلا ولا بيخاف ولا هي وقت الصوره بس احنا المشكلة عندنا ان احنا بقينا نصدق العالم ده. يعني تيجي النهاردة بتقعدي مع ناس
1: ما يهزهوش غير قليل الرضا.
0: يا أستاذة اسمعني يا أستاذة ممكن ما تقطعنيش لو سمحتي.
1: لا يهتز إلا قليل الرضا.
0: ممكن ما تسمع. طب ممكن ما تقطعنيش لو سمحتي.
1: اتفضل.
0: انا مش فاهم ايه اللي
1: قليل الرضا.
0: اتخنقي. انا هقول لك كلمة بالظبط اهو واضحة حضرتك. انا مش بتكلم في ده بس. انا بتكلم في فكرة انك بقى في ناس تقعدي معاها هي مقتنعة ان دي قصه حياه الشخص من السوشيال ميديا. يعني انا بقعد مع ناس يمكن عشان علاقاتي شويه في الوسط الفني او الاعلامي فيجي يحكي لي حاجه عن حد هو صاحبي صديقي جدا فنان او فن ولا ده كذا كذا اقول له انت تعرفه يقول لا بس انا بقول لك حضرتك تعرفه انت بتجيب الكلام ده منين لا اصل هو كان يعرف وكان يعمل وكان متجوز وكان مرتبط يابا ده صديقي صاحبي انا عارف عنه اللي انت بتقوله ده مش حقيقي انت بتجمع معلوماتك من السوشيال ميديا بتجمع معلوماتك من صفحات ومن اكونتات ومن شفته في صوره بيسلم على فلان فهو فلان ده صاحبه ونشوفته في صوره ما سلمش على فلان او بشكل عفوي انت النهارده بتشوف اللي بيحصل في حتى في التجمعات الفنيه والعزاءات والحاجات اللي بيبقى فيها فيديوز كتير والافراح ايه ده النهارده انا ممكن ابقى داخل هي دي السوشيال ميديا اللي بقت بتصدر اشكال فيك في كل حاجه في العلاقه انت النهارده بتبني وجهه نظرك على حاجات افتراضيه مش حقيقيه تعالي هاتيها للعلاقه انا النهارده شايف واحد بيخرج كل يوم في حته وبيسافر كل يوم في بلد فانا بتضايق انا عايز اروح بسيبك من قله الرضا والرضا يا ستي خلاص اهتمام انت بتشوفي واحد عمل لمراته سربرايز في عيد ميلادها وانت ما تعملكيش ايه لا بقى
1: الشو اوف ده بقى حاجه تانية
0: ايش ما هي
1: كله الشو اوف كل حاجه في حياتي
0: السوشيال ميديا
1: شو اوف ده تعرف ان حياتهم الريل الطبيعيه الحقيقيه هي مش بالشكل الجميل
0: في ناس انت ممكن تراقبيهم
1: برضو ده وعي ثقافي
0: في ناس واصله ان انت ممكن تراقبيهم 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع من السوشيال ميديا بتاعتهم بيفطر بيتغدى بتشيك ان هو فين بالتراك ان هو فين يعني هو تقريبا بيحرمنا من طلعته وهو بس في يعني في الحمام غير كده هو كل اماكن حياته هو في الشغل بياخد الكوفي الشمس في العربيه شغل اغنيه تشيك ان راح لاصحابه سافر مش عارف الساحل رجع على بلطيم هو
1: طب انت بتفصل هو مش محتاج ده بايه يا احمد
0: فصل ده ان الناس بقت عايزه تعيش في عالم افتراضي طول الوقت الفلاتر النهارده معلش يا استاذه انت يا استاذه الفلاتر اللي ما بنبقاش نعرف الناس من بعض يعني انا بشوف ناس على السوشيال ميديا فيجوا قابليني في الحقيقه انا فلان فلان
1: معقول
0: فلان مين انت مش او انا فلان فلانه مين حضرتك انت مش انت اللي في الصور وكل الصور كده فهو عالم افتراضي لا يجوز ربطه بالعالم الحقيقي هو كرتون زي ما بنقعد نتفرج على توم اند جيري كده هو توم اند جيري ما ينفعش يرتبط بالواقع وما ينفعش يفضل موجود كتير وما ينفعش المنصات بتاعته تزيد اكتر
1: طب انت شايف حالة المقارنات خلينا نقف عند نقطة نقطة حالة المقارنات اللي انت كنت لسه بتتكلم عليها يا احمد ان دي ممكن تشوف صاحبتها مسافرة
0: لا ده في حد بيقول لنا بقى معلومة استني بس
1: شوف
0: هو كويس
1: لكن انا قطعه ما ينفعش
0: لا لا ما هو لا قال لك ان هو لا رساله غريبه يعني قال لك هو كويس بس هي مش طبيعيه مستفزه في بينكم مشكله اصلا انتوا مش فاهمين بعض البرنامج ده في حاجه مش فاهمينها لا والله احنا فاهمين بعض احنا بنحاول نفهم معاكم لو انت عندك راي في اللي بنقوله او عندك راي في اللي بنقوله قوله لنا يعني احنا في الاخر قلنا ان احنا بنحاول نفهم بعض انا عندي وجهه نظر هي عندها وجهه نظر وحضرتك او حضرتك عندك وجهه نظر قولها لنا
1: بنسمع بعض
0: قولها لنا وفي الاخر الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه وفي الاخر يا استاذ ولا استاذ انا اللي بروح البيت في الاخر فلم الدور معايا خلينا نروح على
1: خير لا هو بيقول ايه معلش
0: عشان ان احنا مش فاهمين بعض ان احنا في مشكله حقيقيه بينكم بينا ان احنا مش عارفين نفهم بعض انا وانت فالموضوع مش كده خالص كملي
1: طب خلينا نيجي في نقطه انت اتكلمت فيها وهي عجباني جدا نقطه المقارنات خلينا بس نتكلم فيها اللي هي ايه دي سافرت دي راحت عملت كلت شرب الحاجات اللي احنا كل يوم بنشوفها على السوشيال ميديا وابتدينا نحط نفسنا مكان الشخص ده ويا ترى لو انا وكل الكلام ده انت تفسره بايه مش قلة رضا
0: ماشي الرضا وقلة الرضا نتكلم فيها انا بتكلم عن
1: ايه تفسيرك لده المقارنات ايه تفسيرك للمقارنات
0: في جزء ماشي قلة رضا بس في الاخر انا الشيطان يكمن في التفاصيل انا في ابواب ما بحبش افتحها يعني في موضوع اللي هو جدلي اللي هو ممكن يعمل بيننا مشكله ليه افتحه هو ده بقى باب مفتوح طول الوقت باب السوشيال ميديا وباب المقارنات وباب الكلام. حتى اقول لك على حاجه بقت فكره ان الانسان يقدر يتعرف على ناس تانية بسرعه ده دمر العلاقات. زمان كان صعب قوي ان انت تتعرف على حد او يعني يبقى في اي تعارف بين بنت وولد او ولد وبنت. النهارده الموضوع بقى سهل وسريع بسبب السوشيال ميديا، فخلى ان مفيش اي تفاهم، ما بقاش حد بيحافظ على العلاقه. العلاقه بقت سهل انها تيجي زي ما سهل انها تمشي. فهمتي قصدي؟ فعشان كده بقى الموضوع مش مش مش احسن حاجه.
1: طيب خلونا نطلع فاصل ونشوف ارائكم برضو ورسائلكم على 3-8-3-5-0-22 ورسائلكم على الواتساب 015-5-9-5-2-1006. ومنتظرينكم النهاردة في السؤال اللي مضايق الناس، هل السوشيال ميديا سبب رئيسي في مشاكل العلاقات ولا لأ؟

0: كل أغاني التمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في برنامج بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. والنهارده موضوع الحلقه، هل السوشيال ميديا سبب رئيسي في مشاكل العلاقات ولا لا؟ الحقيقه بكل هدوء، عشان حضراتكم فاكرين ان احنا بنتخانق بجد وكده، هو مفيش خناقه، بس هو في اختلاف وجهه النظر، وانا بصراحه شخص ايه بيتضايق بسرعه يعني. فكل الموضوع من وجهه نظري المتواضعه ان المشاكل فينا موجودة فينا، بس السوشيال ميديا هي اللي بتظهرها او بتبينها بشكل اوضح او بتعمل عليها هايلايت. ده من وجهة نظري، يعني اللي بتغير هي اصلا غيورة بسوشيال ميديا او من غير سوشيال ميديا. اللي مش واثقة في جوزها هي اصلا مش واثقة فيه، حتى لو الصبح اتقفلت السوشيال ميديا. فالموضوع مش في السوشيال ميديا ابدا، الموضوع في الشخص نفسه وطريقة استخدامه للسوشيال ميديا، وطريقة كمان تفاعله مع مراته أو مع شريكة حياته. أنا بستخدم السوشيال ميديا زي ما هو ممكن يكون بيستخدم السوشيال ميديا وبيبين للشريك حياته أنا غامض قوي، أنا بعمل حاجة غلط جدا. خد بالك هو ما بيعملش حاجة، يعني عايز قال إيه، يعني من باب النكش أنا بعمل حاجة ويرد، وهو ما بيعملش أي حاجة. في ناس كده على فكرة، وفي ناس كمان بتستخدم السوشيال ميديا بتنفعنا بيها، وأخبارها وشغلها وصورها، صورها بشكل لذيذ، مش شكل احنا مش عايزين نعرف عنك حاجة في حياتك وبتسافر فين وبتيجي منين، لا صور شغلها صورها الشخصية عادي كده. انا شايفة ان العيب بيبقى اصلا موجود في الشخص، ولكن السوشيال ميديا هي اللي بتظهره او بتعمل عليه هايلايت بشكل واضح وقوي. يعني معانا تليفون، خلينا نشوف
3: وليد.
2: مساء الفل يا وليد.
3: مساء الفل،
2: بتكلمنا منين يا وليد؟
3: هخش معاكم في الخناقه الصغيره.
4: تنور
3: خير عليكم.
4: تنور.
2: مساء الفل يا وليد، بتكلمنا منين؟
3: انا مخلص شغلي، خارج من مصر الجديده راجع على حلوان.
2: حلو جدا. متجوز ولا
3: مركن عشان الشبكه ما تقطعش زي المره؟
2: مرتبط ولا لا يا وليد؟
3: متجوز لي حوالي 19 سنه.
2: ما شاء الله عمر. طب ايه رايك يعني ربنا يا رب يديمها عليكم، هل حصل بينكم قبل كده مشكله بسبب السوشيال ميديا؟
3: بصي هقول لحضرتك على حاجه، ما فيش بيت ما بيخلاش من بعض المناوشات اللطيفه يعني،
2: لا بسبب السوشيال ميديا يا وليد اكيد. لا المشاكل موجوده،
3: ما بيحصلش يعني، ما حصلش قبل كده الحمد لله لسبب واحد بس. انا بشوف ان السوشيال ميديا
4: الو
3: او العلاقه المخوفه، يعني الاثنين ما فيش حاجه بينهم مشتركه، لما بيقابلوا بعض او بيتفقوا او بيقعدوا او حياتهم كل واحد قاعد على تليفون.
2: بالظبط،
3: فاهم قصدي ايه؟
2: فاهمك كويس جدا.
3: لما في دايما كومن مشترك ما بين الاثنين بيعملوه بيمارسوه سواء اكتيفيتيز افكار
2: بالظبط
3: ما الى اخره، السوشيال ميديا ما بقاش لها موقع من الاعراب تماما، بالعكس تبقى شيء على الهامش. لا انا بثق في الطرف الثاني والطرف الثاني بثق فيا، فاحنا مش محتاجين.
2: ده اللي انا كنت لسه بقوله
3: بالظبط. حضرتك بتتكلمي بمنطق مليون في الميه صح. تمام، مش محتاجين نعلي على بعض عشان اجذب انتباهك وتجذب انتباهي.
2: برافو.
3: الموضوع
4: وليد
3: متفاهمين قوي.
4: وليد اتفضل. كم خناقه حصلت بسبب لايك غلط او فولو مش قصدك او حد عمل لك كومنت؟ بصراحه
3: لا خالص،
4: بصراحه
3: لا
4: خالص. مادام بتسمع البرنامج
3: انا بدير يعني، مره ضفت واحد صاحبي سوري ضفت مرات صاحبي.
2: اوكي،
3: احنا نعرف بعض كويس.
4: تمام، يعني في صداقه عائليه،
3: صورتها وصورته، فانا تخيلت ان هو
2: اوكي.
3: فرحت لمراتي بشكل بديل قلت لها تخيلي انا ضفت فلانه مرات فلان،
2: افتكرته
4: اكونت
2: عادي. ليه بقى هنا؟
4: خلينا نقفل على ده. دي مرات صديق صاحبه، انا بتكلم في حد مش مش مش كومن، مش مرات حد، ما حصلتش مشكله على لايك على كومنت.
3: ما هقول لك على حاجه، لو هو مش كومن ومش صاحب حد، لو هو مش موجود عندي على الفيسبوك
4: تمام
3: فاهم قصدي ايه؟ او مش موجود عندي على السوشيال ميديا.
2: يعني انت ما بتعملش اد للي ما تعرفوش بالمختصر المفيد يعني؟
3: لا خالص.
2: برافو. طيب خلاص الست لازم تكون واثقه فيك ولازم يكون فيه.
4: المدام ما قالتلكش تشيل حد من على الفيسبوك؟ ما قالتلكش عايزه تشيل الناس دي من على الفيسبوك؟
3: لا خالص برضه.
2: واثقه.
4: وليد انترنت قاطع عندكم في البيت ولا في
2: وليد مقتنع برايي.
4: طب عندكم شويه فاي في البيت؟
3: هي الفكره كلها ان احنا متفقين من الاساس على الشكل المجمل ما بيننا ومن بعض في شكل العلاقه، واستخدامنا للسوشيال ميديا هيبقى ما بين قوسين.
4: ما شاء الله علاقة ايه والسوشيال ميديا؟ انتوا ما شاء الله 19 سنة، انتوا ما قبل السوشيال ميديا متجوزين؟
2: ليه يا عم؟
4: ايوه اما هو احنا 20 سنة تقريبا يعني 2006 ما كانش عندنا موبايل، يعني كان موبايل ابو اريال الكبير ده،
3: فما كانش عايز اقول لك ايه اللي عملي الفيسبوك
4: اكاونت اصلا. ده طلع 2008
2: مع بعض البدايات السوشيال ميديا مع بعض، فانتوا خلاص انتوا مش محتاجين بقى ايه تعملوا اي حاجة تانية من ورا بعض.
3: بس عايز اقول لكم عن حاجة، بس هي ممكن تبقى سوشيال ميديا في بعض البيوت الفاضيه، وانا خليني اقولها فاضيه
2: صح.
3: المخوخه يعني
2: صحيح،
3: بتسبب مشاكل لان مفيش توافق، مفيش انسجام.
2: أيوة.
3: مفيش اتفاق.
2: ايوه
3: بس
2: أيوة.
3: دي النقطه العشرين، في نقط كتير اهم واصعب كتير بتسبب خلافات ما بين الناس
2: بالظبط
3: المتجوزين. والسوشيال ميديا دي بتبقى في الاخر خالص.
2: في الاخر خالص طبعا، انا ده رايي طبعا.
3: بعد ما بنبعد خالص قوي قوي عن بعض، ويبتدي يبقى بيننا مسافة وجسور وأسوار
2: صحيح،
3: بنبتدي بقى كل واحد قاعد بموبايله وبيتفرج على التاني من السوشيال ميديا.
2: هو قاعد بموبايله بقى يا وليد، نقف هنا بقى. انت عارف ايه اللي ممكن يعمل مشكلة بجد؟ مش الاد واللايك والحاجات دي، اللي ممكن يعمل مشكلة بجد
3: قلة التواصل.
2: لا، والقعدة على الموبايل كتير، فاهم قصدي؟
3: القعده على الموبايل دي قله التواصل.
2: يعني ان انا ابقى دايما قاعده على موبايلي، هو يكلمني انا مش مركزه هو اصلا بيقول ايه، يعني انا مش في دماغي هو خالص، والعكس صحيح. انا شايفه ان دي مشكله اقوى من الاد والفولو واللايك والهارت
3: ده. بص، التواصل ما بين اي اتنين مرتبطين ده شيء مهم جدا، لازم يبقى في ما بينهم كلام
2: صحيح
3: وترسال وحكاوي، ووسط ده يبقى فيه احترام لوجهات النظر. لما حضرتك تبتدي تكلمي انا اسكت، اسمعك للاخر.
2: صحيح.
3: ممكن ابقى معترض على نقط بس اسمعها للاخر واقول لك معلش.
2: ده الكلام ده لمين؟
3: هاجم بقى
2: وليد. انت حاسس
3: انا مش هاجم النقط الغلط اللي عندك، لا، انا عايز تفسير ليها اكتر، يمكن انا فاهمها غلط.
2: صحيح صحيح 100% كلامك يعني صح يا وليد.
3: نقف بقى هنا معلش، النقطه دي انا معترض. طب افهم، يمكن هي
2: انا ليه وجهه نظر مختلفه. اسمعني صح.
3: لا، انت اسأتي اختيار التعبير فوصل لي معنى مختلف.
2: صحيح.
3: فانا ما اجزمش، لا، انا النقطه دي والنقطه دي عندي كونسيرن. بعد ما تخلص خالص، معلش النقطه دي كان قصدك فيها ايه؟
2: الله، ايه الاحترام والجمال ده؟ لا طبعا، هو ده الاحترام والشياكه في العلاقه.
3: بص، ادي فرصه دايما، ما تعمليش اسيومنج لفكره. خدي بالك احنا بنسمع الكلام ونحطه على ميزان ما بين مشاعرنا وأفكارنا.
2: صحيح.
3: إن أنا أخذ الكلمة بمشاعري ده منطق وإحساس وفهم، وإن أنا أخذ الكلام على فكري ده إحساس ومنطق وفي حتة تالتة خالص.
2: 100% كلامك صح يا وليد.
3: يعني والله مش صح، ما فيش حاجة مطلقة صح، بس يعني إحنا بنقرب وجهة النظر زي ما أنتوا قاعدين مختلفين من الأربع اللي فات. وانا متوسط بالمداخلة المرة اللي فاتت والشبكة قطعت معنا، لكن المرة دي انا ركنت عشان اتكلم معاكم شوية.
2: انا بشكرك جدا جدا يا وليد، ومنتظرين دايما رأيك.
3: مرسي. انا بشكركم جدا، البرنامج رائع وافكاركم مش متضاربة قد ما هي متوازية.
2: اشكرك يا وليد، اشكرك. منتظرين رأيك كل حلقة. منتظرين رأيك كل حلقة. شكرا يا وليد، ميرسي جدا جدا.
4: معنا رسائل كتير بتقول: انا ياسمين اول مرة اسمعكم، مساكم عسل، هل انتوا الاتنين متجوزين؟ احنا الاتنين متجوزين بقالنا 4 سنين، وهو ده
2: اللي قتلنا، هو ده اللي موتنا دلوقتي.
4: في رقم تاني اخره 33، بيقول متفق جدا مع كلامك يا احمد، انت قلت اللي انا عايز اقوله وزياده. يمنى محتاجه تتصدم بالحقيقه المره لاجابه كل تساؤلاتها. لازم نصدمك بالحقيقه المره. جاوب كل تساؤلاتها.
2: ماشي.
4: مين تاني باعت عايز؟ مساء الخير، كلامكم انتوا الاثنين صح، ده فعلا اختبار لينا كلنا لسه بنمر بيه وبنتعلم منه، وبعد كده هنكتسب خبره في التعامل. حسام عبد الفتاح. والله بصي اقول لك على حاجه، بصي الفكره ان الناس بتتحسس موضوعها في كل حاجه جديده. احنا دايما عندنا لما بيجي لنا حاجه جديده بندوس على كل الزراير، حاجه احنا مش فاهمينها، فاحنا بندوس على كل الزراير نشوف هي هتعمل ايه، ما بنتعلمش التعامل معاها. حد النهارده السوشيال ميديا احنا مش عارفين نتعامل معاها بالشكل الصح، ودي وجهه نظري ومش هغيرها. السوشيال ميديا ضرت بحاجات كتير مش بالبيت بس، السوشيال ميديا اصبحت تنشئ عوالم افتراضيه باراء افتراضيه بطرق افتراضيه بصور حتى افتراضيه بعد الاي اي كمان، ده غير الفلاتر بقى. كل الحاجات الافتراضيه كتير احنا مش قادرين نفهم انها افتراضيه، هي كلها افتراضيه. هو بتقول لك عالم افتراضي، مواقع افتراضي، ذكاء صناعي افتراضي، احنا بنتعامل انها حقيقيه. انا لو شفت صورتك كده على الفيسبوك يبقى انت كده، شفت بوست كده يبقى انت كده، عملتي كده يبقى انت كده، لما تعملي لحد لايك يبقى انت عاجبك بتعكسيه، لو انت عملتي الراجل لايك يبقى انت بتعكسيه. هو مش ممكن تبقى الصوره دي عجبتني، لا انت على اللي في الصوره اللي عجبك. لو انا عملت لايك على صوره بنتي يبقى انا بعكسها اللي في الصوره اللي عجبني. الموضوع بقى يا جماعه افتراضي، لا احنا بنتعامل معاه بجد.
2: يعني
4: بس هو افتراضي
2: يعني ايه؟
4: يعني هو
2: يعني لا دقيقه واحده، يعني انا لو عملت لايك لصوره حد يعني ايه الصوره اللي عجباني؟ ما اكيد يا الشخص اللي عجبني يا اللوكيشن اللي عجبني.
4: طب
2: لازم يكون حلو
4: حاجه. انك قلتي ان هو ممكن اللوكيشن عجبني، يعني لو حد متصور في مكان انا نفسي اروحه او عجبني وعملت لايك مش شرط اكون عملت للشخص اللي في السوق. دي انت رديت على نفسك الحمد لله.
2: على فكره انا اصلا انا ما عنديش مشكله ان حد يعمل لحد لايك اساسا.
4: انا ما قلتش انك رديتي على نفسك،
2: دخلت في حته ثانيه خالص.
4: انا عارف ان انت ما عندكيش مشكله
2: خالص،
4: بس بقول لك انت شفتيها كده، الناس ما بتشوفهاش كده. لو انت دي وجهه نظرك هي مش حقيقه، او وجهه نظرك دي مش معممه على الناس. المشاكل دي بيحصل منها مشاكل، بيحصل منها مشاكل. تشوفي كام حاله حواليكي حصل فيها مشاكل وانفصال وطلاقات وكان سببها السوشيال ميديا.
2: نطلع فاصل طيب، عشان انا بصراحه كلامك يعني شوشر عليا. فنرجع فاصل، نروح لفاصل ونرجع لكم مره تانية، ولسه مكملين معاكم في بينه وبينها.
4: النهارده حلقتنا بتتكلم عن هل السوشيال ميديا
2: ده متضايقه
4: مشكله وبتسبب مشاكل في العلاقه. مستنيين تليفوناتكم على 3835022 والرسائل على 015-595-1006. مستنيينكم بينه وبينها. فاصل ونرجع على طول.
0: نجوم اف ام. عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفة.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك
5: في اختلاف غير إيجابي. احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم FM على كيفك.

0: تلسة مع بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لكم تاني ولسه مكملين في بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي. وموضوع حلقة النهاردة، هل السوشيال ميديا سبب رئيسي في مشاكل العلاقات؟ هقول لك على حاجة يا أحمد،
2: قولي.
1: خلينا كده نتكلم بهدوء،
2: ماشي،
1: وبالراحة. ايه رأيك لو نخلي كل واحد رقيب على نفسه ويشوف تصرفاته ويراقب تصرفاته كويس جدا ويشوف هو بيعمل ايه، وما نمنعش خالص السوشيال ميديا، او ما نخليش السوشيال ميديا تروح في حتة ان هي دي باب الخيانة وباب كل حاجة غلط. لا، لو كل واحد زي ما قلنا قبل كده واثق في شريك حياته وبقى رقيب على نفسه وخايف من ربنا قبل كل شيء، يقول لك لا عشان ربنا، ولا انا بتقي ربنا في شريكة حياتي وكذا، عمر ما السوشيال ميديا هتبقى مضرة، بالعكس دي هتبقى يعني باب كويس لينا، وهو ده اللي يعتبر بنفك على نفسنا بيه. فليه نخلي السوشيال ميديا بقت هي دي باب الخيانة والمشاكل وتدمير العلاقة؟
2: والله بصي اقول لك،
1: الله ينور عليك،
2: الكلام اللي انت بتقوليه لطيف جدا وجميل، والله ينور عليك فعلا،
1: الحمد لله.
2: ولكن انا وجهة نظري دايما هي ان الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، اجدادنا علمونا كده. فبالنسبه لي انا حاجه ضررها اكتر من نفعها، ليها نفع محدش قال، تمام، كلامك صحيح وحقيقي ولطيف وتمام، موافق، بس في الاخر ضرره اكبر من نفعه، ومش وضرره في كل المجالات. تعالوا نفكر كده في كل المجالات، مفيش سوشيال ميديا ضررها يعني طافح في كل حته. فلو بنتكلم في العلاقات الأسرية أو بنتكلم في العلاقات اللي بين الرجل والست، لا، هي برضو من المجالات اللي السوشيال ميديا دمرت فيها كتير.
1: خليني طبعا أعلق على الحتة دي، ضررها عشان استخدام الشخص نفسه يا أحمد. هو السوشيال ميديا دي ما طلعتش لوحدها، ما بتستخدمش لوحدها، إحنا اللي بنستخدمها يا حبيبي. فلو استخدمناها صح وما عملناش بيها الحاجات اللي توصل العلاقة للمشاكل، هيبقى ايه ضررها؟ هو الشخص اللي بيخللها ضرر او بيخللها نفع، يعني حاجة
2: تاني
1: كويسة للمجتمع.
2: أقولك تاني، ضررها اكبر من نفعها. ايه نفعها؟ وسائل التواصل الاجتماعي، بالراحة، بس
1: نشر الشغل، شغلنا كله معظمه على السوشيال
2: مش لازم
1: ميديا.
2: ايه شغلك؟ عشان انت بتشتغلي في مجال الاعلام، في مواقع وفي ويب سايتس وفي حاجات مسؤولة عن النشر الحاجات دي، اللي هو زي زمان لما كان في الجرايد والمجلات، بقت في مواقع إخبارية كتيرة ومحترمة وموجودة ومرخصة وليها شكل وليها هيكل وليها حقيقة، فهيبقى تستقي أخبارك منها، أدي شغلك. لكن بقيت الناس اللي شغلها مش في المجال الإعلامي أو في المجال الفني أو في المجال اللي محتاجة تنشر ده، مش محتاجة تنشر شغلها. أنا شغال في أي مكان، في شركة، في بنك، في مصلحة حكومية، مش محتاجة أنشر شغلها، أنشر إيه؟ تاني حاجة ضررها اكبر من نفعها. ايه سعاده ان انت تنشر صوره عشان الناس تخش تعمل لك عليها لايك او تعمل لك عليها هارت؟ معلش انا بضطر اعمل كده، انا ما بقولش كده والناس هتقول
1: لي انت بتعمل كده،
2: بس انا نفسي، ما انا عشان كده بقول لك، انا نفسي انها تبقى مش موجوده للكل، انا غصب عني بستعملها لاسباب متعلقه بشغلي، هو ده اللي موجود. بس انا في الاخر، وما هي نتيجة نشر الصورة عشان نلاقي عليها لايك أو هارت؟ أنا بحب زمان كان عندنا ألبومات صور، الصور الذكرى دي هي حلاوتها في إنها ذكرى بتاعتنا،
1: أحمد، بتاعت بيتنا. ما هو ما ينفعش تجيب يا حبيبي زمان لدلوقتي، خلينا عايشين في اللي احنا عايشين فيه، خليك مواكب العصر والزمن اللي احنا فيه. ما زمان كان كل حاجة 90% من زمان كان أحسن من دلوقتي في حاجات كتير جدا، ولكن احنا ما ينفعش كل حاجة نقارن زمان بدلوقتي، لأنه زمان كان في حاجات أفضل بكتير، وكان يعني الدنيا كانت أفضل بكتير في حاجات كتير قوي، مش عايزين ندخل فيها ونتطرق ليها يعني.
2: أنا مش بقارن، أنا بقول إن وما هو الهدف من شخص عادي، أنا أفهم ده إن هو في حد ده شغله غصب عنه، اللي هو بيشتغل في المجال الفني أو الإعلامي أو الدعائي أو أيا كان، بفهم إن أنا ممكن أبقى عايز أحط صورة لشغلي، صورة للوك، صورة لحاجة عملتها، أنا موافق. أنا بسأل، لو أنا شخص عادي، إيه فايدة إن أنا أحط صورة ليا عشان ألاقي إعجاب الناس؟ هل هو نقص في الاهتمام فانا عايز احس باهتمام الناس، هل هو حاجه تانية؟ فصصي الموضوع بالراحه. بس ايه الداعي لي؟ يعني ايه الداعي ان انا احط صوره عامل كده وعامل فلاتر والشمس تشرق في الشرق والغرب يغرب في المغيب واعمل كده على البتاع واتصور؟
1: تفتكر الرجاله بتكره الفلاتر عشان مش بيعرفوا يحطوا فلتر على وشهم؟ والله انا بحس ان دايما تعليق الرجاله الفلاتر
2: يعني فكره الفلتر ما هي دي الأسوأ. هي فكره ان انت تظهر بشكل مش شكلك. طب وتبقى فرحان باللايكس؟ يعني ما هم بيعملوا لايك لحد مش انت.
1: لا لا مفيش يعني حاجه اسمها مش انت. لا لا الفلتر مش بيخليك 100% تتغير. يعني مش دي القصه.
2: انا بسال سؤال. انا ما هي الفائده العائده على الشخص او الفائده المرجوه من ان انزل صوره اعمل كده واستنى لايكات وكومنتات وتفاعل واعمل تشيك ان مش عارف فين وجوت وفين
1: طب ايه رايك فين؟ بقى نسمع راي الجمهور والمستمعين. النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي معناها نقطه مختلفه ولكن هنسمعها. يعني خلينا نطلع فاصل ونسمع اراء حضراتكم. هل السوشيال ميديا سبب رئيسي في مشاكل العلاقات؟ وكمان النقطه اللي احمد اتكلم عليها. منتظرين مكالماتكم على 3-8-35-022 ورسائلكم على الواتساب 015-5952-1006.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وهو موضوع حلقه النهارده، هل السوشيال ميديا سبب رئيسي في مشاكل العلاقات ولا لا؟ هنسمع راي منا. مساء الفل يا منا.
3: مساء الفل، عاملين ايه؟ ازيك يا يمنى؟
2: اخبارك ايه؟
3: ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام.
2: متجوزه يا منا؟
3: اه متجوزه، عندي بنتي. انا كلمتكم الاسبوع اللي فات.
2: اه منا صديقه البرنامج الشهيره. اخبارك ايه؟
3: عامله كله حلو الحمد لله، انت تمام؟
2: اه الحمد لله. قولي لي بقى، حصلت قبل كده بينك وبين جوزك مشكله بسبب السوشيال ميديا؟ وهل انت شايفه اصلا ان السوشيال ميديا فعلا ممكن تسبب مشاكل في حياه زوجيه كبيره عريقه كده؟
3: هو الحمد لله يعني انا لا، لكن انا شفت يعني شفت في حياتي بين صحابي وكده في حد دايما مكرر، يعني زي مكرر مراته دايما باللي بيشوفهم على الفيسبوك او عموما السوشيال ميديا، فلاتر بقى واشكال، وهي بتقارن دايما العيشه بتاعت اليوتيوبر وكل يوم مسافريه في حته وكل يوم اوردر جاي. يبقى في مشاكل من النوع ده اللي هي مقارنه الحياه اللي بشوفها على السوشيال ميديا ومقارنه الحياه اللي هي بتعيشها. أيوة. يعني ناس كتير جدا حصل مشاكل، يعني مشاكل ما بينهم بسبب كده
2: المقارنات
3: بالنسبه لحياتي المحيط جدا. انا من حقي يبقى كذا وكذا، مع ان يعني بنبقى متاكدين 100% ان الحياه اللي على السوشيال ميديا مش دايما 100% صح.
2: أكيد.
3: او مش دايما 100% حقيقيه. هنا بقى بيجي دور العقل، اذا كانت بقى ست او الراجل، يعني محتاج شويه يفصل ما بين دي ومن دي.
2: العقل والرضا يا منى، صح
3: جدا،
2: انك تبقي راضيه بحياتك وعارفه ان ده هي دي شكل حياتك وانا راضيه بيها كده ومبسوطه بيها كده وما عنديش تطلعات، صح
3: جدا. وكمان يعني السوشيال ميديا مهمه جدا جدا في حياتنا جدا.
2: بالظبط،
3: هي بقت سبب رئيسي في شغلنا وفي حياتنا وفي حاجات كتير جدا يعني.
2: اللي يستخدمها صح بقى. هنا الاستخدامات صح كده.
3: بالظبط، لكن في ناس كتير جدا بتقارن او بتقارن حياتها بالسوشيال ميديا كتير جدا جدا. في ناس شايفه ان الطبيعي اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا من كتر ما الموضوع بقى يتصدق بالسوشيال ميديا بقى يتعاملوا بيه 24 ساعه. الموضوع بقى صعب جدا ان هم يفصلوا بين الواقع والسوشيال ميديا.
2: طب بيني وبينك كده يا منى، بيني وبينك كده، عمرك ما قلتي الله دي مسافره نفسي اسافر البلد دي اشمعنى؟ يعني كده حاجه كده داخليه جوه اي
3: احلامي انا نفذها، اه لكن اقول هي اشمعنى؟ ابدا.
2: برافو عليك،
3: الحمد لله.
2: برافو
3: يعني
2: عليك.
3: احط هدف انها راحت بلد او جابت حاجه عجباني وعايزه اجيبها. يعني من ضمن تارجتي اوكي، لكن ان انا احط هي اشمعنى هي وانا.
2: برافو عليك، برافو عليك.
3: الحمد لله الحمد لله. يعني من واحنا صغيرين مغروض فينا حته الرضا وان حياتنا كده نقبلها زي ما هي كده، واحنا اللي بنطورها ما يعني ما بتتطورش من يوم وليله او مجرد ان انا شفت حاجه.
2: صحيح.
3: ف السوشيال ميديا سبب اه، لكن سبب رئيسي لا.
2: برافو عليك يا منى.
3: يعني سبب مشاكل اوكي، لكن مش سبب رئيسي لكل المشاكل. البيوت اللي فيها كده بيبقى بجد بجد محتاجين يعيدوا نظر في حياتهم عموما او في شخصياتهم، يعني
2: بيبقى فيها خلل بشكل اخر. مظبوط، صح يا منى.
3: جدا جدا، ما بيكونش كمان مجرد خلل في السوشيال ميديا، يعني بيكون خلل من يعني عدم ثقه بقى في النفس،
2: حاجات كتير، حاجات كتير بقى، حاجات كتير
3: جدا جدا جدا.
2: صحيح يا منى. انا مبسوطه جدا بمكالمتك وهستنى مكالمتك كل اسبوع. خلاص انت بقيتي صديقه البرنامج. بشكرك يا منى،
3: مستنياك وغير بسرعه عشان افتح الاف ام عشان اسمعك.
2: ميرسي جدا يا منى، ميرسي. اشوفك الاسبوع الجاي. شكرا يا حبيبتي، ميرسي. اتفضلي يا حبيبتي، باي باي.
4: مفيش حد عارف ينكر فكره الضرر اللي بتعمله السوشيال ميديا، حتى لو هو معاها بس يقولك بس هي اصلي كما بس هي ضرر. هي ضرر وضررها اكتر من نفعها. انا انا انا بشوف ان ده يعني حتى بص معانا الرسائل كمان. هو اكيد طبعا السوشيال ميديا بتبوظ العلاقات، يعني انا افشه خطيبي على الانستا اكتر من مره بيتابع بنات ومش بنات عادية واتخانقنا وكنا هنسيب بعض.
2: أنا مش هتكلم عشان
4: هو فعلا عنده حق في النقطة دي. واحنا ليه أي مناسبة لازم ننزل او اي حاجة تحصل لازم يكون الناس كلها عارفينها لما تبقى الذكرى لنا احنا بس. رقم اخره 95.
2: طب يا رقم يا اخره 95 خليني علق بقى معلش يا احمد على ده معلش.
4: فضل.
2: هو خطيبك بي بي بيتفرج على بنات على الانستجرام او فيسبوك او ايا كان الابليكيشن، انا موافقة. هل لو شلنا الابليكيشنز دي وشلنا السوشيال ميديا خطيبك هيصلي وخلاص وهيبقى وهيتوب الى الله ومش هيعمل كده تاني ومش هيبص على بنات تاني وهيقول حرام غض البصر، ولا هو ده خلاص طبع فيه لازم نعترف ولازم تكوني واضحه مع نفسك فيه
4: خلاص هو
2: يبقى
4: وحش؟
2: مش السوشيال ميديا
4: يا ستي هو وحش ما نسهلوش الدنيا. معنا رقم تاني اخره 62 بيقول انا من راي احمد تماما، السوشيال ميديا مش معموله عشان تفيد غير اصحابها اللي بيكسبوا منها، ملهاش فوائد، دي منصة استغلال، سلاح للي يقدر يدفع عشان يستخدمه، هي معمولة عشان ما تفكرش. السوشيال ميديا أثرت بالسلب على الحالة النفسية والذهنية لجيل كامل من الأطفال اللي تربوا عليها، هي معمولة عشان تدمنها. ده رأيي تمام. في معانا رسالة أخرى من مساء الخير، أنا معاك اللي أنت بتقوله، السوشيال ميديا ليها أضرار في موضوع أن يبقى عندك علاقات ومعارف، وليها فوائد كتير برضو، بس للأسف مش هينفع الموضوع ده، مش هينفع نحسمه، ده بيرجع للنوايا. تحياتي ليك. ده رقم آخره 63 أبو كوتي. ماشي يا عم أبو كوتي. أنا شايف إن الناس كلها متذبذبة، بس هو في الآخر
2: المشكلة في الشخص. والله
4: يا حدش قال إنها مش مشكلة في الشخص والله. على فكرة هو لو كل طب يا أستاذ، ما احنا لو جينا اتكلمنا في كل حاجه ورجعناها للشخص يبقى احنا مش هنحل حاجه. ما هو انت ليه في الاخر تحطي سكينه تانية؟ اقول لك سكينه تحطيها في ايد طفل ويجي تقول اصل المشكله لو هو طفل عاقل. هو طفل الانسان بطبعه مع التطور الكبير مصبوط. ده هو بيتعامل معاه بطفوله.
2: بس انا شايفه حاجه يا احمد، المبدا ما بيتجزاش. يعني انا لو شخص مكتفي ببيتي وبمراتي وبحياتي وشايفها كده حلوة، مش حتى لو قدامي مغريات الدنيا كلها مش السوشيال ميديا بس، يعني هتلاشى، هبعد عن الحتة دي.
4: رقم تاني بيقول يا مساء الورد والفل والياسمين، السوشيال ميديا اوحش حاجة ظهرت وبعدها الذكاء الاصطناعي. ربنا يستر علينا ويحفظنا من اللي جاي. تحياتي ليكم دسوقي. حتى الأستاذ دسوقي شايف
2: يعني ملهاش أي نوافق، يعني ما
4: ضررها أكثر من نفعها. يا أستاذة
2: تقلبت.
4: يا أستاذة ضررها أكثر من نفعها، ضررها أكثر من نفعها، بتضرنا في كل حاجة ما لهاش نفع. إيه عارفة أنت، هسألك سؤال، أنت عارفة إيه سبب نشأة مواقع التواصل الاجتماعي اللي كان أولها فيسبوك؟ إيه سبب النشأة؟ عارفة؟ أقول لك أنا ولا أنت تقول؟
2: لا لا قول.
4: طيب ده كان مارك زوكربيرج اللي هو أسسها، كان عامل موقع علشان الناس اللي كانت مع بعض في الدراسة. يعني احنا دلوقتي هو كان معنا ناس في اعدادي ما عرفش عليهم حاجة، نحاول نلاقي بعض. اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا الاقي اصحابي اللي انا عزلت ومشيت وكنا في مدارس وانا صغيرين، احاول الاقيهم. بس الاقيهم عشان ارجع علاقاتي القديمة لو قدرت. نقطة. الموضوع بقى خلاص ما بقاش كده، بقى كل
2: بنبني علاقات جديدة من أول
4: وجديد. لا بنبني علاقات جديدة. واللي بيبيع حاجات، كام حد تخمف أوردرات فيك من السوشيال ميديا؟
2: لا دي حاجة.
4: طب ما هو أنا بقولك كام حد حصل بيته اتخرب، كام حد قرر انه يأذي حد؟ ما هو ده خراب بيوت. هو انا لو قررت ان أأذي حد النهاردة وعملت إشاعة على السوشيال ميديا انه هو كذا او كذا او كذا، ما هيطلق او هتطلق. ما هو دي إشاعة. أيوة. بتخرب بيوت. من سببها مواقع التواصل. ليه
2: سببها مواقع التواصل مش الشخص اللي عمل كده؟
4: يا أستاذة زمان ما قبل مواقع التواصل، عشان زمان دي بتضايق، ما كانش يقدر حد يعمل كده. يعني تعالي نرجع، بس قبل فيش مواقع تواصل، انا النهاردة قررت عايز اشنع عليكي، هروح انشر في جرايد ومجلات مش هتنشر لي، هروح اعلقها على الحيطة في الشارع مش هيحصل،
2: هروح اتكلم عليكي
4: مع الناس. يا أستاذة اتكلم عليكي مع كم واحد يعرفني ويعرفك، كم واحد كومن؟ مفيش. 10 5 3. لكن النهاردة وانس ان حطيت لك صورة او خبر مش حلو او فيديو مفبرك او whatever اللي بيحصل على صفحات ومولت، والصفحات الفيك مفيش اكتر منها، انت اصبحتي في نظر المجتمع كله انسانة سيئة، وممكن صحيح. تسيبي شغلك وتطلعي من بيتك وعيالك ما يكلموكيش واهلك يقطعوكي وانت ما عملتيش حاجة، لمجرد اني قررت وانا قاعد اني انغص حياتك واسودها. باستخدام ايه؟ السوشيال ميديا. طب تعالي تشيل السوشيال ميديا. ما اعرفش اعمل كده. ما لا ما انت بتقولي
2: ما هنا المشكله في اللي بيصدق برضو.
4: ما هي خلاص
2: برضو هنرجع ان المشكله في الاشخاص مش في السوشيال ميديا.
4: اهو انت عارفه هو المشكله مش اللي ضربك في بطنك بالسكينه، المشكله ان انت متي. ايه ده؟ هو انت ليه متي؟ احنا نقعد نناقش بقى اصلك انت ضعيفه جسمانيا فالسكينه موتتك بسرعه. المشكله في استخدام السكينه وتوفيرها لايد شخص ممكن يضرك. هو دي وجهه نظري، لكن مش المشكلة في ان اللي بيصدق او اللي ما بيصدقش. المشكلة توفير الوسيلة لتنغيص حياة الناس وتسويت حياة الناس.
2: طيب وفي المقابل ان هي قربت الناس من بعض؟
4: ده ما فيش حد قرب من بعض.
2: لا لا لا، في انت ناس النهاردة يا بعض. طب في ناس ما كانتش لاقية بعض
4: يا
2: فعلا
4: يا استاذة. اوريك انها ما قربتش الناس من بعض. كان عيد ميلادك لما يجي كنت تلاقي الناس بتكلمك او بتجيلك او بتهنيكي او بتعملك سربرايز. دلوقتي عيد ميلادك بعبارة عن ايه؟ بعبارة عن بوست على الفيسبوك. ما بتيجي تعزمي حد في فرحك كنت زمان بتحترم الناس وتعملي دعوات وتبعتيها للناس لحد بيوتها او مكاتبها. انت النهاردة بتعملي ايه؟ ايفنت جروب، وتحطي الناس في الجروب بتاع الايفنت اتند اور نوت اتند. الناس بعدت مش قربت. وخلي بالك اللي انا بقوله ده الناس شايفاه وعارفاه.
2: طب سهله التواصل. طب هنرجع هنطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية. وموضوع حلقه النهارده، هل السوشيال ميديا سبب رئيسي في مشاكل العلاقات ولا لا؟ منتظرين مكالماتكم على 3835022 ورسائلكم على الواتساب 0155 5952 1006.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في بين وبينها، معاكم احمد الهواري ويمنى علي. وموضوع حلقه النهارده، هل السوشيال ميديا سبب رئيسي في مشاكل العلاقات ولا لا؟ معانا مكالمه،
3: خلينا نقرا الرسائل الاول قبل المكالمه.
2: اوكي.
3: رقم اخره 56 بيقول السوشيال ميديا قربت البعيد وبعدت القريب. والله تصدقي سلوجان حلو،
2: قربت البعيد
3: وبعدت القريب.
2: القريب
3: فكره حلوه. حد تاني بيقول صح. السوشيال ميديا ليها فوائد وسلبيات، لكن بالنسبه لي هي خدمه بتتقدم ببلاش. سلبياتها اي خدمه بتتقدم ببلاش بتكون سلبياتها اكتر. سوشيال ميديا خلت فيه انفتاح زياده عن اللزوم. سوشيال ميديا حاليا استخدامها في تجميع المعلومات عن كل الناس عشان من خلالها نقدر نبيع خدمات ومنتجات، بس هي خلت احتماليه انتشار الشائعات اسرع. هي ليها سلبيات وايجابات، لكن سلبياتها اكتر. هي سهلت التواصل، اني ممكن اكلم اي حد في اي مكان، بس في نفس الوقت بقيت مطمنه انها ممكن تسال على بقينا ممكن نطمن نسال على بعض. او ده اللي ما حدش بيتكلم فيه ابدا. ده رقم اخره 82.
2: انا كنت لسه هقول على فكره ان ساعات في بعض الناس تبقى مسافره مثلا، هي دي بتقرب، بتشوفهم، بتشوف صورهم
3: في ابلكيشنز للكلام بقى، في ابلكيشن للشات او مكالمات بقى، فيديو كولز وحاجات.
2: مش لازم الواتساب بقى لو انت في نفس البوينت ان الانست. هو
3: انا بتكلم في منصات التواصل
2: انستغرام على فكره، اللي عايز يكون هيكون على
3: الواتساب. انا مش بتكلم في اخونا على الواتساب، انا موافق. معايا رقمها حتى عشان اتعرف عليها او اكلمها. مش هخش اجيب رقم عشوائي، مش هلاقي اكاونت اعمل له اد او فولو وابعت له مسج. هي الفكره مش في طريقه الموضوع، الفكره في سببيه الموضوع. انا ايه اللي هيوصلني للناس دي؟ الناس ما اعرفهاش. خلاص انا مش بتناقش الاخلاق، انا بناقش السببيه والطريقه والتواصل، مع فكره ان يكون في طريقه للتشنيع والاشاعات والمشاكل وحاجات كتير قوي.
2: طب خلينا ناخد التليفون ده كده نشوف راي الاء. مساء الفل يا الاء.
4: مساء الخير، ازيكم؟
2: اخبارك ايه؟
4: كل سنه وانتم طيبين.
2: وانت طيبه وبخير.
4: انا معاكي الاء، سايكولوجي واخصائي نفسي.
2: أيوة.
4: وانتوا بتتكلموا النهارده عن السوشيال ميديا، نقول راينا.
3: رايك الشخصي ولا رايك العلمي؟
4: الاثنين.
2: ماشي، يا ريت اتفضلي.
4: بنلاقي اتكلمنا بالسوشيال ميديا بتبقى الاراء شخصيه اكتر شويه، يعني بتختلف الاراء لان ليها الحريه، يعني بتختلف الاراء ما بين حد والتاني ما دام مفيش ضرر. بس هو السوشيال ميديا يستحسن ان هي تكون للمهنه اكتر او للمجال العملي اكتر من التواصل في المجال الانساني. معنى ان هو اللي بيشتغل مثلا سايكولوجي، بيشتغل تيتشر، بيشتغل مذيعة جميلة كده زيك، مذيعة جميل قوي قوي، منور الشاشة زي احمد، او اشتغل اي نوع من انواع العمل. فهو السوشيال ميديا لخدمة العمل بتاعه، او ان هي تعلي الكارير المهني بتاعه اكتر من ان هي تعلي الكارير الاجتماعي. يعني لكل حد لما بتجينا مشاكل سواء كان للصغيرين او للكبار، بنقول لهم طب خلي السوشيال ميديا مهنيه او للصغيرين او دراسيه مهنيه، والكبار برضو، ما احنا الكبار بنذاكر، مهنيه ودراسيه اكتر.
2: نقدر نتحكم في ده ازاي يا الاء؟
4: نقدر. هو اول ما تمسك الموبايل امسكوا الهدف. يعني اول ما تيجي تستخدم السوشيال ميديا ما تستخدمهاش بلا هدف. يعني قبل ما تفتح السوشيال ميديا ما تفتحش غير لما يجي في دماغك هو انا هفتحها ليه.
3: لا ده في جزء كبير ادمان.
2: ادمان السوشيال ميديا بقى معظمها ادمان. بتاعت
4: النهارده ولا هفتحها عشان الـ الـ الـ الـ الـ في حاجه في الشغل انا عايزه اتابعها ما تابعتهاش، ولا هفتحها اتاكد من خبر معين ويا ريت اقفلها بعد ما احقق الهدف بتاعي.
2: بس خليني اقولك على حاجه، الاقي ان معظم الناس دلوقتي بقت تقعد على السوشيال ميديا هو من باب الادمان. يعني خلاص الموضوع بقى ادمان.
4: لا ده غلط بقى. ما هو ده حله بقى.
2: نتحكم بقى في ده ازاي؟
4: لا هو ده حله يعني. ما تفتحش السوشيال ميديا الا لما يجي في دماغك إجابة أنا رايح أفتحها ليه. يعني أنا رايح أفتحها ليها. طب ما جاتش في دماغك إجابة؟ لا أنا مش أنا رايح أفتحها كده.
3: طب وفي حالة أن ما فيش سبب؟ ما فيش سبب.
4: أعمل حاجة للذكاء الوجداني أحسن. ازرع
3: ازرع
4: شوف الشاشه. ازرع الزرع جميل قوي ومن حاجات الذكاء الوجدائي. شوف الشاشه اعملي
3: اخرنا المزرعه السعيده على السوشيال ميديا.
4: يعني اعمل بلاش المزرعه على السوشيال ميديا وازرع في الحقيقه.
3: مزرعه سعيده.
4: او انا اللي مش عارف مش بيقول لك طب موضوع الهدف ده انا مش هعرف اعمله خلاص احدد له وقت. يعني انا هقعد من الساعه كذا للساعه كذا وهحاول يكون بكل جهدي ان الوقت هيكون مهني فقط. دي بتبقى من الحلول المشاكل اللي بتجيلنا سواء كان بقى مشاكل اسريه او مشاكل دراسيه. ضياع الوقت ضيعت انا الوقت وما عرفتش اذاكر للماجستير ولا الدكتوراه ولا في السوشيال خدتني ما ذاكرتش. دي بتبقى
2: صحيح. هي ممكن فعلا تاخد الوقت من اي طالب. دي نقطة انا معاكي فيها جدا.
4: فبنقول لهم او لو الموضوع اللي انت بتتكلموا عنه النهاردة اتكلمت وعلقت على الحكاية فتفهمت غلط مع انه لو كان قدامي كنت فهمته صح. لا ده انا كنت بقول له مبروك والله لكن هو راح يقولي مبروك تحط جنبيها سد. ده هي اتحطت غصب عني.
3: طب لا انا عايز اعرف تجربتك الشخصيه. انا مش عايز تجربتك كمعالجه نفسيه او
4: كمعالج نفسي. اتفقنا ان لو في مشكله قائمه
3: تجربتك انت يا الاء انت شفتي ده. انت مرتبطه الاول او متجوزه؟
4: لا انا انسه.
3: انسه شفتي ده في اصحابك او شفتي في ده حد حواليكي حصل له مشكله من السوشيال ميديا؟
4: للاسف كتير.
3: ايوه كده سمعيني بقى الكلام. كده المكالمه بدات تاخد منحنى اخر.
2: وعلى فكره ما حدش قال لا.
3: ماشي كان سببها ايه؟ طيب كان
4: سببها ان انا ما شفتش الوجه اللي قدامي. ما شفتش الفيس اللي قدامي. ما تفاعلتش فيس تو فيس.
2: عدم النقاش عدم الحوار. صح كده
4: عدم الحوار. انا كنت بهزر. طب انا سجلت برضو حتى لو في تسجيل. التفاعل فيس تو فيس غير التسجيل غير يمكن الفيديو شويه. يمكن
3: يعني ايه تسجيل؟
4: هو اللي بي
3: يعني ايه تسجيل يعني ايه فيديو مش فاهم.
4: يعني انا انا انا ما كتبتش التعليق كتابه. انا سجلتها ايديو.
3: اوكي
4: بيقول لك برده كان صوتك متنرفز يمكن لا انا ما كنتش متنرفز. يقول لك طب لا كان صوتك متنرفز ما فيش اتفاق. يمكن الفيديو شويه. لو هو انا تواصلت مع اللي قدامي في السوشيال ميديا عن طريق الفيديو. الفيديو شويه هو اللي بيقلل المشاكل لكن بيزود بعد كده.
3: منصات التواصل عملت مشاكل للناس حواليكي؟
2: مرتبطين يعني.
3: او اتنين مخطوبين او متجوزين حصل بينهم مشاكل بسبب منصات التواصل؟
4: للاسف.
3: كانت ايه المشكله اللي انت فاكراها؟
4: ما هو من منطلق ان كل بيت فيه مشاكل وكل اتنين لسه متعرفين على بعض فيه مشاكل وكل طالب عنده مشاكل في المدرسه وكل انسان عنده مشاكل. السوشيال ميديا كانت جزء من المشاكل. طب نحل مشاكل السوشيال ميديا ازاي؟ قال لك نحلها بان احنا ما نفتحهاش من غير هدف. اما نيجي نفتحها نقول احنا فاتحينها ليه ونقفلها بعد ما نروح نعمل حاجه تانية على طول نقفلها بعد هذا الهدف او نفتحها بوقت.
2: طب ممكن اسالك سؤال يا الاء؟ معلش بما انك معالجه يعني وبتفهمي في الحته النفسيه دي اكتر. هل السوشيال ميديا ومشاكلها ليها علاقه بالثقه او بالحوار بين الطرفين ولا لا ده شيء بعيد ملوش علاقه؟
4: لا ملوش علاقه. لا هي ليها علاقه بالادمان.
2: لا لا لا انا بتكلم في العلاقه بين الراجل والست. يعني لو هي شكه مثلا انه بيعمل حاجه او في مشكله بسبب شك معين او كذا لو هما الاثنين واثقين في بعض مش دي حاجه هتقلل المشاكل بشكل كبير ولا لا ده ملوش؟
4: طب ما هو يقعد معاها ويتكلموا مع بعض ويتفاعلوا سوا بعيدا عن السوشيال ميديا لان هي فعلا بتعمل مشاكل. ما نخلي الوقت اللي ما بيننا من بعض شايفين بعض وبنتواصل مع بعض بحاجه تانية غير السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا دي نتفق احنا هنعمل فيها ايه في الاتفاق. يعني ان احنا النهارده هنعمل كذا ممكن يعني نتفق احنا هنعمل فيها ايه.
2: بس انا انت فاهمه حاجه غلط
4: دي وانا عندي الفريندس اللي عندي انت ما اعرفش ايه. خلي بالك برضو ان صارح بعض ان السوشيال ميديا بتعمل مشاكل. خليكي واثقه. ما نخلي الوقت اللي احنا قاعدين فيه حتى لو احنا مسافرين ما نتكلم في التليفون. يعني ما نخلي الوقت اللي احنا قاعدين فيه بتفاعل بره السوشيال ميديا اكتر ما يبقى جوه السوشيال ميديا زي ما كان موجود زمان. زي ما كان موجود زمان. وخلي السوشيال ميديا مهنية زيادة او دراسية زيادة اكتر. بس هي مهنية زيادة او دراسية زيادة اكتر ده في العلاج لما يكون في مشكلة قائمة.
2: نورتينا يا لاء وشكرا على رأيك يحترم.
4: كل سنة وانتم طيبين.
2: وانت طيبة
4: ونورين الشاشة.
2: مرسي مرسي يا لاء جدا شكرا ليكي. مرسي باي باي.
3: معانا مسج من رقم اخو 94 بيقول مساء الخير عاملين ايه بالنسبة لموضوع السوشيال ميديا. اولا الغيرة. انا زوجتي بتغير من اي حاجة فيها ته مربوطة ودي حاجة تعباني في العموم. ثانيا اي حاجة فيها ايجابيات وسلبيات الاختيار بيبقى على حسب الشخص. وفي العام السوشيال ميديا ما قربتش الناس من بعض بالعكس دي بعدت الناس عن بعض. طب كويس ان انت مش بعت اسمك انا عشان ايه لو المدام بتسمح في موضوع الغيرة ده. عايز في حد تاني بيقول كلام صح اللي قالته الأستاذة آلاء. السوشيال ميديا بقت أمر واقع بنستخدمه استخدام في الشغل بس لكن استخدام شخصي وحياة وتفاصيل حياتية ما ينفعش ده لمصلحتنا. ومن الممكن حد هاكرز يدخل وياخد الصور الشخصية والتفاصيل ويعمل بيها مليون ألف حاجة ويكسب من وراها بأي طريقة ومش مهم هو دمر حياة الناس وعلم الناس دي تجيب حقها. كل اللي حواليه اللي عايشين على السوشيال ميديا بيبقى حظه حلو لو انقسم ونصين ونص مصدق ونص لا. ربنا يسترنا. ده رقم اخره 34. مساء الخير. مساء الخير. انا حابة اشكر جوزي من خلالكم وقوله ربنا يديمك في حياتي نعمة. اول مرة اتفرج على البرنامج مبسوطة قوي ليكم ربنا يسعدكم. رقم اخره 81. طب والله الناس معانا في الموضوع ما بين متفق ومختلف.
2: اسألك سؤال فضل. والله يعني بعيدا شويه يعني مش بعيد عن موضوع الحلقه بس هتكلم فيه.
3: ما تبرريش اتفضلي.
2: عارف اللايك اللي هو القلب الاحمر ده؟
3: عارف
2: هل ده يسبب مشكله من وجهه نظرك؟
3: في وجهه نظري انا كل الموضوع يسبب مشاكل. انا وجهه موضوع اللايك الازرق واللايك الاحمر واللايك
2: البيربل مع ان انا بعرف شخصيتك اني لو عندك بارتنر في حياتك او شريك في حياتك هيقول لك انت ليه عامل لايك على ده انت هتتشال وتتحط وتقول ليه دي حاجه تافهه جدا.
3: انا بكلمك انا بتمنى ان ماليش دعوه بالواقع. انا بكلمك بواقع اللي انا بقول لك. انا اتمنى انا مصحى كل منصات التواصل تتقفل.
2: لا ده هيحصل خسائر كتير جدا.
3: ما انا عايز الخسائر. ايه الخسائر؟ ايه الخسائر؟
2: في ناس احمد في ناس اكل عيشها السوشيال ميديا.
3: اللي هو ايه حضرتك ممكن تقولي ايه هو اكل العيش ده اللي انت
2: ما تعرفش ان في شركات فاتحه سوشيال ميديا
3: يعني
2: بس
3: يعني ايه فاتحه سوشيال ميديا بس عايزه تعلن
2: للسوشيال ميديا
3: تعلن في اماكن طبيعيه على فكره بالراحه. بس كل الحاجات دي كانت بتحصل زمان ولكن كانت بتحصل بشكل مقنن. حضرتك عشان تعملي اعلان ما هو ليه بيحصل نصب طول ما حاجة ملهاش رقيب طول ما يحصل فيها نصب. يعني أنا بحط صورة منتج وبيع منتج تاني خالص ليه؟ محدش بيراقبني. أنا أحط صورة منتج وأقولك ده بإكس فلوس وأعمل عليه إعلان ويحصل. كان زمان أنا أو من زمان اللي هو ما قبل السوشيال ميديا كان اللي بيجي يعلن عن حاجة بيعلن عنها في جورنال أو في مجلة هو دي كانت المطبوعات أو في تلفزيون أو في راديو. فكانت الأماكن دي ما بتتعاملش مع أي حد فيك. يعني ما اعلن مثلا هعلن في نجومه في ام هاجيب ورق واجيب شركه واجي والراديو يتاكد ما يثبت ان الراجل ده بيبيع حاجه حقيقيه ويبقى في ايفيدنس. لو انت بعد كده الراجل ده باعلك حاجه ونصب عليكي او باعلك حاجه غلط الراديو عنده
2: حمايه المستهلك لحد النهارده في
3: ما حضرتك حمايه المستهلك دي مش في السوشيال ميديا. في صفحه السوشيال ميديا تريستيكيل ايه صفحه باعت اللي باعته واتقفلت ملهاش عنوان ملهاش سجل ولاش بطاقه ضريبيه ما بتتحسبش.
2: لا انا بتكلم بشكل عام يعني في
3: لا مش دعوه بشكل عام. انت بتقولي اكل عيش السوشيال ميديا
2: فيه.
3: لا اروح اتحول لو انا مكان حقيقي وببيع حاجات حقيقيه وخاضع للقانون المصري وبدفع ضرائب وبدفع كذا اروح اعلن في اذاعه في تلفزيون في مطبوعه في موقع في ويب سايت. ما دام انا حقيقي انا مش حقيقي هفضل مش حقيقي افضل على الحاجات اللي مش حقيقيه. وفي مواقع على فكره متخصصه ده يعني في مواقع مش هنقول اساميها بتاعت عربيات معروف ان دي موقع بيبيع عربيات او بيأجر بيوت او بيبيع بيوت مواقع معروفة ليها لازمة وليها اول وليها اخر اعلن فيها يا عم عن حاجتك وبيع وربنا يرزقك ويكرمك. مش لازم تبقى تبيع على منصات التواصل. مش لازم منصات التواصل تفضل تشوف الناس.
2: بقيت اسرع واسهل. بقيت اسرع واسهل.
3: يعني بصي انا معاكي ان هي اسرع واسهل ولكن تاني ضررها اكتر من نفعها.
2: والله والله ده رأيك ورأيك احترم.
3: بصي هنفضل في الدائرة دي كتير.
2: أنا شايفة حاجة أن كل علاقة ليها قواعدها الخاصة. في ناس بتقبل ده وفي ناس ما بتقبلوش، في ناس بتحب السوشيال ميديا وفي ناس ما بتحبش. ده رأيي بالمختصر المفيد. يعني هتوحشونا طبعا الأسبوع اللي جاي.
3: الوقت خلص بسرعة؟
2: الوقت خلص بسرعة.
3: نكمل في الاسم. نكمل القصة دي في الاسم.
2: نشوفكم الأسبوع اللي جاي يوم الأربع إن شاء الله في برنامج بينه وبينها، قصة جديدة وموال جديد وسؤال جديد وخناقة جديدة. نشوفكم الأسبوع اللي جاي. أحمد الهواري ويومنا علي. باي باي.
3: تصبحوا على خير.

0: لحمة.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معادكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ صباح الفل على كل الناس اللي لسه هتبدا تسمعنا، وصباح الفل على كل اللي بينضموا لنا في بدايه هذا البرنامج وبدايه هذه الحلقه. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم ووحشني. يعني خلينا ابداها كده، ليه؟ لان لما باجي اتخيل اي موضوع او افكر في اي موضوع هتكلم معاكم فيه، فبيبقى الموضوع دايما في دماغي، اللي هو بقيت بتوقع دلوقتي ردود الافعال ممكن تبقى عامله ازاي، نظرا ان احنا مع بعض بقالنا حبه حلوين اهو، بقالنا بتاع داخلين في شهر السابع، فبقى في فكره كده ايه، اقدر استشف شويتين ممكن تبقى ردود الافعال عامله ازاي. ولكن خليني بجد اقول لكم ان انتوا وحشني، لان الكلام اللي بنقعد نتكلم فيه مع بعض كل حلقه وكل موضوع ببقى جاي لكم ادردش معاكم فيه، بلاقي وجهات نظر، وبلاقي ان احنا في الاخر بنطلع ممكن مش لازم يكون في هذه المعلومه اللي مش عارف ايه، ولكن بيبقى في وقت لطيف بنقضيه مع بعض، في افكار جديده ممكن تكون طلعت، بنلاقي نفسنا خلال الحلقات في افكار كتيره ممكن تكون اثرت في حد او الناس اتكلمت فيها وحاجات كده. فطول الوقت الحمد لله بحاول على قد ما اقدر ايه تكون القعده بتاعتنا جميله، انتوا الاثنين احنا كلنا يعني انا وانتوا بنلاقي نفسنا لا يعني زي ما تقول ارضيه مشتركه كده بيننا وبين بعضينا. المواضيع اللي بتكلم فيها ان شاء الله والحمد لله وكل الحاجات الجميله دي ان انتوا بتبقوا فاهمينها وانا عارف اوصلها لكم بنسبه كبيره. ولكن خليني اقول لكم حاجه حصلت مهمه جدا الاسبوع ده، الا وهي فوز منتخبنا الوطني. احنا كنا موجودين مع بعض يوم الاحد قبل الماتش بساعتين، يعني باربع ساعات كده ولا حاجه، وخلصنا الماتش او خلصنا الحلقه قبل الماتش بساعتين. كانت حلقه خفيفه خالص، كنا بنتوقع مع بعض متوقعين مين يكسب ومتوقعين يعني الماتش هيبقى عامل ازاي ومنتخبنا الوطني هيبقى عامل ازاي خلال الماتش ومحركات كده. ولكن في حاجه ما تخيلناهاش خالص خالص خالص خلال هذا الماتش، الا وهو حاجه تبان في كره القدم، ولكن تعالوا نعمل من حبه قبه عادي. يعني مش هتكسف اعمل ده خالص معاكم. ففكره ايه؟ هو احنا ليه لازم نتزنق عشان نطلع احسن ما فينا على سكيل اكبر بشكل اوسع بشكل اعم واشمل؟ ليه لازم المصري لو هنخصصها وبما اننا بنتكلم دلوقتي مع بعض، فليه المصري لازم يتضغط عشان يحقق انجاز معين؟ دي حاجة خلتني افتكر كده او افكر فيها خلال الماتش واستنتجت يعني الموضوع منها. ان احنا الشوط الاولاني لو انت يعني تعال نسترجع مع بعض هذا الماتش الجميل العظيم، هنلاقي ان احنا في بداية المباراة كنا ببداية الماتش خالص بنلعب عادي، ما في عادي خالص، عادي بجد بقى، يعني عادي جدا، ما فيش النشفان اللي احنا المفروض كنا شايفينه في ماتش بلجيكا، وان احنا بنضغط ما كانش فيه الشراسة القوية قوي. وبعدين فجأة وانت بتلف كده وشك بتجيب مية تشربها ولا اي حاجة، دخلت المطبخ تجيب المشروب الجميل عشان تشربه وانت تتفرج على الماتش، فجأة احنا لبسنا جون من غير ما ناخد بالنا، اللي هو ايه ده ليه؟ بعدين يخلص الشوط الاولاني يحصل حاجة في بين الشوطين لازم هي على لسان حال كل الشعب دلوقتي وكل الناس اللي اتفرجت على الماتش، حتى الناس اللي مش عربية، حتى الناس الاجنبية، حتى الفيديوهات اللي بقت بتنزل على السوشيال ميديا. كابتن حسام حسن قال ايه للعيبه بين الشوطين؟ يعني دي حاجه تساؤل مخلي الناس كلها بتسال، وهي مبسوطه بتسال، وهي سعيده وبتسال، وهي مستغربه، اللي هو انت عملت ايه يا كابتن حسام بين الشوطين خلتنا نتفرج على ماتش هيقعد معانا حبه حلوين زي ماتش مصر والبرازيل اللي احنا عايشين عليه من سنين كتيره ده. نقدر نتكلم مع بعض؟ لا، انا اتفرجت على الماتش ده. يا سلام يا سلام لو انت كنت في الاستاد كمان، فهتلاقي نفسك طول الوقت بتفتكر الماتش ده وتفتكر النقله اللي حصلت دي. فبنلاقي نفسنا لو هنيجي دلوقتي تعالى بقى ايه، تعالى نجعلس الامور ونعمل في معلومه هنتكلم فيها النهارده وحركات كده، تعالى نفكر مع بعضينا على حياتنا احنا الشخصيه كل واحد بقى، سيبك بقى من اللعيبه الرجال اللي كانت بتلعب، محمد هاني، محمد صلاح، اخواتنا كلهم والرجاله بتاعتنا في المنتخب، حط نفسك مكان كل واحد فيهم. هو احنا ليه لازم نضغط عشان نحقق انجاز؟ هو احنا ليه لازم العالم كله يبقى عارف ان المصري ده جامد ومش عارف ايه، ولكن في العادي بيدي 60% مثلا كل يوم، ولكن يوم ما هيتضغط وشايف ان الديدلاين قرب هيدي 150 و200%، مع العلم ان مثلا ناس زي الشعب الياباني مثلا او الالماني اللي معروفين بالماكينات الالمانيه ومعروفين ان هم طول الوقت ستريكت كده ودغري جدا وبيركزوا في الشغل وعندهم الشغل ده حاجه مقدسه زياده عن اللزوم، هتلاقيهم بيدوا كل يوم 95-90% وبيدوك النتيجة الكويسة اللي مش عارف. احنا بنديك الكويسة الأجمد من المتوقعة كمان، ولكن لازم نتزني، لازم طول الوقت ما نتعاملش بالشكل التقليدي، لا احنا نبين كده. حتى تبص لها بقى على جميع الأصعدة، شاب بيدرس ثانوية عامة مدرسة ايا كان، بيبقى فيه تراخي سنة كده مش مركز قوي، مسقط شويتين حركات كده وبتاع، بس يجي قبل الامتحانات بشهر شهرين ياكل الكتب. شهرين دي كتير كمان، يعني في ناس بتبقى شايفة ان شهرين دي كتير. واحد تاني تلاقيه في الشغل يقول لك ده الديدلاين بتاعي اخر الشهر، واحنا النهارده لسه في نص الشهر، يا عم ده لسه فاضل اسبوعين، انا هلم الدنيا في 4 ايام، هاجي على نفسي بس هلم الدنيا. ما تعرفش ليه ما بنبقاش مدين لنفسنا الدافع من البدايه، لازم نتضغط. وده يعني ده موضوع الحلقه النهارده، يعني بس كده موضوع بهذه السهوله. ان انا جاي اتكلم معاك النهارده، اسعى على نفسك، اسعى عليك وانت بتشتغل. لو انت بتسمعني دلوقتي ربنا يكون في عونك ومعاك، وفي امتحانات ثانويه عامه وبتدرس عموما جامعه، عندك امتحانات الفتره دي هتلاقيها عندك، بتشتغل هتلاقيها عندك. لو انت ست بيت وبتحاولي تظبطي الدنيا وعندك عزومه جميله والدنيا رايقه، هتلاقي نفسك بتجيبي الطلبات او بتحضري نفسك، بس على الهادي على الهادي على الهادي. تيجي يوم العزومه نفسها نصحى من الفجر نروق الدنيا، تنظيف العيد. يعني لو هنكمل في السكه دي هنلاقي ان احنا كل يوم البيت عندنا عادي، في شويه تراب هناك كده عند التلفزيون محطوطين من الاثر ومحطوطين كده وبتاع، في حد بالصدفه بصم بايده بالغلط كده وهو قايم سند على الترابيزه دي، فمعمول كف، عارف انت الكف بتاع الدبيحه اللي بيبقى على البيبان بتاعه العمار عندنا في المناطق الشعبيه، معمول كده. بس نيجي قبل العيد ب3 ايام احنا هنفرهد نفسنا، بس البيت هيبرق يوم العيد، كده كده النتيجه هتبقى مرعبه جامده جدا. بس ليه لازم دايما نزنق نفسي؟ وهو ده موضوع حلقتنا النهارده. تسمعوا مين؟ يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ده موضوع الحلقه اللي هنتكلم فيه. ولكن عايز افكرك بحاجه مهمه جدا، ويمكن هي الاهم على الاطلاق في كل حلقه، ان احنا كل حلقه وهذا البرنامج قائم على المشاركه. يعني ايه يا عم يوسف؟ يعني عايز تاخد مكالمات وخلاص وبتاع؟ لا اطلاق، بالنسبه الحلقات بتثبت لنا ان كل حلقه بيكون فيها مشاركات، كل حلقه بيبقى فيها رسائل مكالمات، ناس كتيره ما كانتش اتصلت قبل كده بالراديو، ناس كتيره ما كانتش قبل كده تفاعلت عموما مع كونتنت او محتوى لايف، يعني كسوف بقى، كسل، حاجات كده. حب اقول لك ان ناس كتيره جربت في هذا البرنامج وبسطوا وبقوا معايا، وبنعيد كلمه اصدقاء البرنامج والحاجات الجميله دي، فمش عايزك تتكسف خالص. طب يا عم يوسف هنتكلمك على ايه؟ رقم الواتساب ده اللي هتبعت لي عليه الرساله بحيث ان انت تتفاعل، لان هذا البرنامج هو برنامج تفاعلي بحت يعني وقائم عليكم. طيب رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، او لو هتتصل بيا ونقعد ندردش مع بعض كده وبتاع على الهواء هيبقى رقم التليفون 02-38-35-022، ده رقم التليفون. محتاجك تفكر معايا، وخليني اسألك او ابدأ الحلقة بسؤال، الا وهو ليه لازم نزنق نفسنا لحد قبل الديدلاين بحاجة بسيطة؟ ليه لازم نزنق نفسنا قبل الميعاد بتاع تسليم الشيتات، قبل تسليم الـ قبل الامتحانات بكام يوم؟ ليه لازم دايما فينا الزنقه دي؟ لو عندك وجهة نظر، عندك فكرة، فكرت في الموضوع قبل كده، لا تبخل علينا بهذه المشاركة الجميلة. نطلع فاصل ونرجع تاني، أغنية على الهادي نسمعها ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات وقاعدين مع بعض ومكملين من الساعة 12 للساعة 2، لسه الوقت طويل قوي، ما تروحوش في أي حته.

0: الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل ولسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ولسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-350-22. بتكلم معاك في موضوع مهم جدا، لان 100% بلاش اقول 100% بلاش نعمم اي قاعده، لكن عايز بنسبه كبيره معظم الناس اللي هتكون بتسمعني هتكون فاهمه اللي بقوله ده، حاساه عايشاه كمان. ليه؟ لان انا بتكلم معاك لو انت لسه فاتح الحلقه دلوقتي، فالحمد لله على السلامه اولا. واحب اقول لك ان النهارده بتكلم عن فكره احنا ليه دايما بنزنق نفسنا، ولو هنخليها بالشكل الاقل يعني اصغر شويتين واضيق شويتين، فليه المصري عموما بيحب يزنق نفسه دايما في تحقيق اي انجاز او لتحقيق اي انجاز؟ ليه دايما لازم ناجل كل حاجه لحد قبل ميعاد التسليم بما فيش؟ فخليني يعني ابدا اسلم على الناس اللي بعتت لي على الواتساب ونشوف قالوا ايه في الموضوع ده. فيوسف عامل ايه؟ على فكره عيد ميلادي النهارده، احتفل بيا بقى. مين دي؟ ازيك يا نغم، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا نغوم والله. طب اطلبي اغنيه، اطلبي اغنيه نشغلها لك. وكل سنه وانت طيبه يا نغم. يعني تمتي كام سنه؟ طيب قولي لنا، يعني حاولي تدخلينا في حياتك اكتر. طيب ماشي، مساء الخير. لا استنى، مش دي ليا. احلى مساء الخير، ازاي اخبارك، عامل ايه، مبروك لمصر. ده مين دي؟ دي رحمه خالد. صباح الفل عليك يا رحمه، وطبعا الف مبروك لمصر فوزها الماتش اللي فات طبعا. طيب مساء الورد والياسمين، تحياتي ليك من اسكندريه. العجمي الهانوفيل شوقي صبحي، صباح الفل يا كبير. عامل ايه يا عم شوقي؟ اهلا اهلا اهلا، منور الدنيا. طيب مساء الخير. بستفسر، ماشي. دي مريم، رقم اخره 0947. بص يا مريومه، يعني ردا على الرساله اللي انت بعتها دي، فاجابتها هتكون ان انت تعملي فولو للسوشيال ميديا اكاونتس وللبلاتفورمز بتاعت نجوم اف ام، ولو في الحاجه اللي انت عايزاها دي هتلاقي في فرصه اكيد ممكن تكون بتنزل الحاجات دي. فتابعي نجوم اف ام على البلاتفورمز المختلفه وهتلاقي ان شاء الله يعني، وده يحصل قريب مش بعيد. طيب مين تاني؟ ثانيه واحده، انتوا بتبعتوا مره واحده فالدنيا عندي بتضرب خالص. لا استنى، بتشتغل ما بتشتغلش؟ اهي ثانيه واحده. انت معايا في كل حاجه يا باشا. ماشي، عايز اعرف يعني ايه معنى الانسان يروح يشتغل او ليه يسيب بيته ويروح شغل؟ ايه معنى كلمه شغل؟ طيب يا جماعه، ده بني ادم لسه نازل كوكب الارض جديد الحمد لله على السلامه، او هي واحده مش عارف، سواء رقم اخره 5411. يعني في بعض الاسباب المعنويه والاسباب الماديه، لو انت بجد عايزين ارد. الاسباب المعنويه هي تحقيق الذات، احساس ان الواحد يبقى جزء من اجزاء او شكل من اشكال، ان هو يبقى يحس ان هو بيعمل حاجه في الحياة.

0: يعني مش دي الحاجة الوحيدة، لكن ممكن تكوني بتساعدي الناس، بتروحي تتطوعي في بعض مش عارف الحركات الإنسانية وتساعدي مش عارف إيه، ممكن تكوني بتقابلي ناس، ممكن تكوني مؤثرة بشكل ما على بعض من البشر. فكل دي حاجات ممكن تكون بتحققي ذاتك فيها، من ضمنها ان انت تروحي شغل، ان انت تشتغلي، ان انت تحاولي تبني نفسك، تتعرفي على الناس، توسعي افق تفكيرك، بحيث ان انت تتقابلي مع بشر مختلفين وحاجات كده. حاجة تانية هي الشكل المادي او السبب المادي، الا وهو بنشتغل بناخد فلوس بنقدر نحقق بيها شوية حاجات شخصية عايزينها وهكذا. فاهلا بيكي في كوكب الارض منورة الدنيا. طيب احلى مسا عليك يا جو، منور الشاشة، تسلم لي يا رب. انت ممكن ليا سبب عميق انا مش فاهم دي، بس هو تقريبا قصده ان احنا طول الوقت يعني ردا على سؤال الحلقة اللي هو احنا ليه دايما بنسيب كل حاجة لاخر وقت خالص، فبيقول لي مش احنا عشنا فترة كبيرة من احتلال لاحتلال، من عنق زجاجة الى قعر الزجاجة، وما خدناش حاجة وما حققناش حاجة، والامل بيكون بعيد، لكن لما بيبان الامل حتى لو مزيف ادرينالين مصري متوارث مش عارف بيضرب بقى يعني ولا بيعمل فينا ايه. وعايز اسمع بقى محمد منير. حاضر، ده محمود جبر. صباح الفل عليك يا محمود. ماشي، هي ممكن تكون حاجه عموما في جينات العالم كله، يعني ناس كتيره بيكون عندها نفس الفكره اللي هي ايه، ممكن تكون على فكره بالمناسبه مخ، يعني ممكن اعمل فيها فلحوص دلوقتي، يعني مش عارف ده ممكن يبقى صح ولا لا، بس ممكن يكون مخك مدرك قوي استيعابك لحاجات كتير، يعني عارف ان والله التسكاية اللي هناك دي تتحقق فعليا في خمس ايام مش في الاسبوعين اللي هم بدهم لك، فبيبدأ يعمل كده. طيب خلينا نكمل رسائله، لكن خلينا نستقبل مكالمة. الو الو
1: الو،
0: ازيك يا جانا، عاملة ايه؟
1: الحمد لله تمام،
0: يا رب دايما تكوني كويسة. جانا يعني قول ان هل انت بتدرسي ولا بتشتغلي؟
1: ولا ده
0: يا بتقعدي في
1: البيت؟ دراستي يعني.
0: اوكي كويس قوي. طيب اتخرجتي من ايه؟
1: اتخرجت من
0: التجارة. التجارة كويس قوي. هل كنتي رجوعا لايام الجامعة بقى، تعالي نضيق نفسنا شوية، هل لما كنتي بتدرسي في الجامعة هل كنتي دايما من الناس اللي بتأخري التاسكات للاخر، ومشروع الجامعة ده اتعمل او مشروع التخرج يعني اتعمل في الاواخر خالص؟
1: بصي مبدئين قبل ما تكمل، وانا دخلت تجارة بس 3 سنين بس، ما كملتش للجامعة
0: اصلا. ماشي، بس
1: انا في العموم
0: فيك الحته دي،
1: امتحاناتي كنت دايما اللي هو مش زي ما انت بتقول شهر او شهرين، لا انا كنت قبلها باسبوعين.
0: اوكي طبعا يا جماعه اللي بنقوله ده كله غلط 100%، بس احنا بندردش يعني بندردش. بالظبط. طب قولي لي،
1: انا كنت بتعك حرفيا اللي هو
0: بالظبط،
1: كنت بعرف طبعا الم الكميه دي كلها، وكنت بجيب درجات زي الزفت.
0: بالظبط كده، عشان كده احنا بنقول ده غلط. طيب هل ده في اي حاجه في حياتك ولا كان في الجامعه بس؟
1: لا انا في كل حاجه.
0: اديني امثله بقى عن الحاجات اللي دايما بتاخري،
1: يعني مثلا زي ما انت بتقول مثلا تنظيف العيد الكلام ده، كنت اقعد اتحايل عليا يا بنتي قومي قومي قبلها باسبوع، كنت اجي مثلا قبليها مثلا يعني اللي هو مثلا بكره الوقفه او منظف.
0: ايوه اللي هو دايما هتلاقي الامهات عندهم الجمله بتاعت احنا لو كل اسبوع خدنا حته بس من الشقه دي والله هنفضل طول عمرنا عايشين في نظافه. ايوه عاملين كده. ايوه ماشي. وايه تاني غير الحته دي والحته دي؟ ايه تاني ممكن الايه
1: اللي هو مثلا عندي مثلا لما كنت بدرس وكده، لو عندي مثلا درس الساعه مثلا 4 اكون نازله من البيت الساعه 4 ل 10 4 ل
0: 5. اللي هو دايما بتتاخري، معروف ان انت جانا اللي بتتاخر على مواعيدها.
1: لا والله، طب والله كنت بوصل مغلاي المدرس لسه ما جاش
0: الساعه. ده ساعه الدروس.
1: اوكي
0: ماشي. طب وخروجاتك مع صحابك برضو بتتاخري كده في النزول؟
1: لا بالعكس، انا اكتر واحده دقيقه في مواعيد. انا اصلا برضو انا بحب الالتزام بالمواعيد.
0: طب اللي خلى ده يحصل في الدروس ان هي حاجه تقيله سنه على القلب؟
1: لا انا مش قصه كده، لان الدروس كلها بتاعتي مفيش مدرس ملتزم بمواعيده.
0: هم كانوا اصلا كده بيتاخروا، فانت اتعرفت عرفتي ده فبقيت يلا.
1: فهمت
0: كده. فهمت. طب اسالك سؤال عميق وحتى لو ما عندكيش اجابه فصباح الفل يعني، بس تعالي نفتي انا وانتي على الهوا. تفتكري بما انك ملتزمه جدا في مواعيدك ومعروف دايما ان انت بتوصلي في ميعادك المظبوط وحركات كده، هل تفتكري ان في فرق بين ان احنا نبقى ملتزمين بمواعيدنا في الخروجات وفي الحاجات دي؟ هل في فرق بين دي وان احنا نبقى بنلتزم بالتاسكات بتاعت الشغل او الدراسه بتاعت الجامعه، ولا الاثنين واحد؟ يعني بمعنى لو مش فاهماني، اللي بيتاخرش مثلا، اللي بيتاخر دايما على مواعيده مثلا، فيقول لك ده بني ادم مهمل، هتلاقيه بيروح الجامعه متاخر، وهتلاقيه بيروح التمرين متاخر، وهتلاقيه بيروح لاصحابه
1: كل
0: متاخر
1: حاجة
0: وحاجه كده.
1: متأخر.
0: اه واللي مظبوط ده بيبقى مظبوط على طول. فهل هما حاجه واحده ولا حاجتين مختلفتين ممكن تبقي؟
1: لا حاجتين مختلفين.
0: اه بالظبط.
1: يعني انا عن نفسي انا ممكن في الدرس اتاخر، بس في الخروجه لا، انا ببقى متحمسه بقى، مثلا ابقى نايمه بقى متحمسه وكده للخروجه وكده. انا من النوع ده اللي هو مثلا لو حتى خروجه عاديه وبسيطه خالص، او مثلا شخص مثلا عزيز عليا او الكلام ده، انا في العموم طالما اللي هو نازله مثلا تاني يوم خارجه، في العموم حتى لو خارجه مع اختي ببقى متحمسه.
0: بتحبي تخرجي عموما؟ فيعني يعني نقدر نقول
1: انا
0: دلوقتي
1: ما بخرجش غير مع اختي، برتاح نفسي انا ما بخرج معاها بصراحه.
0: ربنا يخليها لك. طب ماشي، طب ده معناه ان انت طول الوقت كده ان هي بمزاجنا من الاخر، مفيش حد ملتزم على طول ومفيش حد بيتاخر على طول.
1: بالظبط.
0: انا لو متحمس للخروجه دي او للناس اللي هقابلها يا باشا هتلاقيني موجود اول واحد. متحمس بحب الحصه المعينه، فتلاقي مثلا كان في طلبه تلاقيهم كانوا يعملوا ايه، يقول لك ده انا احب الرياضه جدا مثلا، الماث وكده، فانا احب المدرس بتاع الحساب ده والرياضه دي وكنت اروح له بدري، بس مدرس العربي ده تقيل على قلبي ما بحبش الماده،
1: لا انا عكس
0: فيا بمزاجنا
1: اي
0: تقريبا.
1: مدرس، لا انا عكس لو مدرس انا مش مرتاح له ما بكملش معاه.
0: ملاش، لا بس انا بتكلم هنا على مبدا ان هي بمزاجنا، يعني نقدر نقول دلوقتي انا وانت
1: ايوه فاهمة
0: تصريح
1: قصدي.
0: ناري ان هي جنى بتقول، جنى من اسكندريه بتقول ان الموضوع ما فيش حاجه اسمها على طول ملتزم بمواعيده على طول مش ملتزم، لا ده هي بمزاجنا وبالمزاج خالص يعني، صح؟
1: لا بس انا عن نفسي
0: اه عشان قلت
1: ملتزمة
0: تصريح ناري صح، فبدات ترجعي كلام، خدي بالك الكلمه دي
1: لا
0: مرعبه بس ما فيش حد يعرفنا غيرك يعني
1: لا
0: فصباح
1: لا
0: الفل.
1: انا ملتزمة في حتة الخروج، بس بصراحة ملتزمة على طول في حتة الخروج،
0: اوكي
1: لكن
0: يعني
1: في حتة الدروس مش ملتزمة هي كده.
0: طب دلوقتي ايه اللي بدل الدروس؟ يعني انت كنت زمان ما بتحبيش الدروس وكانت ايام الدراسه، دلوقتي ايه اللي شبهها الفتره دي ولا مفيش؟
1: لا يا طول مفيش
0: مفيش عادي خلاص، انت حياتك البيت ولو بتخرجي
1: خروج.
0: بتخرجي مع اختك. والله دي حاجه جميله جدا، مبسوطه
1: لا
0: طبعا ما يعني ما باينه يعني. طب ما بتحاولي تعملي حاجه؟ طب ولا اقول لك نخلي السؤال ده الحلقه الجايه، ايه رايك؟
1: اوكي
0: ايه رايك عشان تتكلمي براحتك اكتر؟ اتفقنا، اتبسطت جدا بمكالمتك يا جنى.
1: عموما مبروك على التغيير الجديد.
0: على الدقن،
1: انا اتفاجئت،
0: على الدقن.
1: انا اتفاجئت جدا
0: ايوه،
1: وما كنتش متعوده خالص، حاسه ان هو شكل جديد خالص،
0: 100%
1: حاسه ان هو زي مش يوسف يا جماعه.
0: 100%
1: لو سمحتوا
0: 100%
1: لنا يوسف لو سمحتوا.
0: 100%. الرساله دي اتبعتت لي كتير قوي من كذا حد، بس صباح الفل بنغير يعني.
1: ايوه بس بعد كده اتاقلمت وحسيت لا الشكل برضو حلو.
0: طب الحمد لله، والله ده كلام يعني، شكرا جدا يا جنى، والله انت
1: ايوه
0: شهاده اعتز بيها والله.
1: ايوه لا يا جماعه انا حتى يا جماعه اللي هو كلام اهو تمام.
0: ايوه
1: لا الصراحه التغيير حلو.
0: طيب دي حقيقة، تسلمي لي والله وبشكرك جدا يا جنى.
1: اوكي
0: يلا باي.
1: باي
0: يعني كلام يفتح النفس يا جماعة، فبنعلى بالمزيكا طبعا لما نفسنا بتتفتح كده، فبنعلى كده بالمزيكا على طول. طيب نطلع نسمع أغنية ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات، ومش عايزك تنسى حاجة معينة، أو خليني بقى صح أقول لكم حاجة مهمة قبل ما أروح، لأن ده إيه إهداء خصوصي جدا جدا جدا. طيب شهد، لو نرجع بالحلقات هتكتشفوا إيه، هتبقوا عارفين مين شهد. بتسلم على خالها مصطفى عبد الكريم وبتقول له ربنا يخليك لينا وترجع لنا بالسلامة. ربنا يخليه لك، وعارف ان هو بيتابعني كده وبيسمعني، فاحب اسلم عليك واقول لك ان شاء الله ترجع بالسلامه وتقابلنا كده دايما، وتقابل يعني شهد دايما، ويبقى في بينكم وبين بعض خير. دي كانت، ده كان اهداء من شهد اللي خالها مصطفى عبد الكريم، وربنا يخليكم لبعض يا رب وتبقوا دايما كده قريبين. نطلع بقى فاصل، نطلع فاصل اقول لكم بس الارقام بتاعه التواصل سريعا قبل ما اطلع، الا هم 015 5955006 ده رقم الواتساب، اما رقم التليفون هو 38 35 022. نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في, ولسه مكملين مع بعض حلقتنا, ولسه بنتكلم مع بعض عن هذا التساؤل اللي هو ليه علاقة بإحنا ليه دايما بنستنى لحد قبل الديدلاين بما فيش عشان نحقق الحاجة اللي المفروض نعملها. ليه دايما قبل أي إنجاز لازم يكون عملناه متأخر جدا جدا جدا, مش من بدري مكملين بنفس الطاقة؟ ليه دايما بنبقى بنشتغل على الهادي خالص بس قبل ميعاد التسليم بما فيش خالص بنلاقي نفسنا بنجري جدا؟ فده السؤال. ولكن خليني أكمل بقى وأقرأ الرسائل اللي بتتبعت على 0155955006. مها, أهلا بالشخص اللي بيحلل اليوم, شكرا جدا والله, وألف مبروك للمنتخب, وشك حلو وكنت معانا قبل الماتش, فعلا نظريتي مش بتخيب في الناس الصافية المملوءة بالخير والصفاء. ابن حبيب نور الدنيا مها من مصر, حاليا الرياض سابقا. الأربع جاي هكلمك من الرياض, خلاص ترجعي بالسلامة إن شاء الله, وتوصلي يعني كده بالسلامة. وبشكرك جدا على كلامك والله مها, ورب دايما كده تكوني موجودة بصحة دايما كده وسعادة دايما دايما دايما. طيب هاي, ازيك يا يوسف, عامل ايه؟ انا مريم, انا ثالث مرة اكلمك على فكرة. فعلا لازم اي شخص مصري او اي شخص عموما بيسعى ليحقق حلمه, وخاصة في الظروف الصعبة, عشان ما فيش نجاح بدون جهد وسعي. هو ممكن نتكلم في مش عارف ايه, ممكن موضوع مرة موضوع حلم. ابعتيلي اللي انت عايزاه عموما يا مريم, وتعالي نشوف هنعمل ايه. ممكن اغنية حلم سنين لتامر حسني؟ حاضر هشغلها لك دقيقة كده, وهتلاقيني ايه وانا بستقبل المكالمة هطلع كل الاغاني اللي انتوا عايزينها عشان ما انساش. طيب صباح الفل يا جو, اولا مبروك الماتش, فاضل شوية كده النتيجة 2-1. قعدت اقول ليوسف توقع صح, على فكرة كنت بفكر في الموضوع ده, قعدت اقول تفضل 2-1 على الاقل الناس على الهوا ان احنا هنكسب فرق جون ولا حاجة, وتبقى 2-1 وفي الاخر هرجع لهم يوم الاربعاء. ما كنتش متوقع السماء, انا كنت عامل ايه؟ انا كنت هاجي اقلب الدنيا وهمسك العالم بقى واجري بيه في الاستاديو. بس كنت قعدت اقول 2-1 وعمال بص عليها كده. تريزيجيه جاب الجول, فرحت يعني اللي هو كمصري يعني, بس اللي هو بيني وبين نفسي اللي هو ماشي يا عم, المهم اني بكسبنا. فجدع جدع سماء والله ان انت افتكرتي. بتوقع كل مره كده, وان شاء الله الفرحه تكمل على خير. الفرحه بتاعت الناس كانت تحفه جدا, الناس كانت مبسوطه جدا, شكلهم يفرح والله العظيم. الموضوع جاي على الجرح, انا دايما باجي في الدقيقه 90 مش ببقى متحمسه قوي قبل كده, او بحس لسه بدري, او مثلا الحاجه بتيجي برزقها في الاخر لما تقرب. مش عارفه ايه حب الادرينالين ده, بس هو اللي بيحركني بزنق نفسي على اخر وقت في حاجات كتير. جدع سماء اللي انت بتقوليه ده, دي قصه حياتي. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام, حياك الله. كلمه ماشي يا جو, معاك زيد من بلد الزيتونه تونس, اهلا وسهلا. ما تنساش ان بكره يوم الخميس هنصوم كلنا يوم عاشوراء علشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وازكى السلام اخبر ان صيامه بيكفر ذنوب السنه اللي فاتت. وربنا يرضيك ويكرمك ويحبب فيك خلقه ويرفع قدرك ويعلي شانك ويكبر بخاطرك ويفرحك ويسدد خطاك ويعطيك ما تتمنى يا ربنا. وانت يا زيد وكل اللي بيسمعنا, وبشكرك جدا على التذكره دي, وشكرا شكرا جدا ليك والله العظيم, كلامك حلو يا اخي, ربنا يخليك لينا يا عم والله. طيب انا بكلمك وانا في الشغل والله عم يوسف, مش لاقي اجابه على السؤال ده. هو ممكن يكون طبع فينا كشعب ان احنا نضغط نفسنا, ده عثمان. صباح الفل يا عم عثمان, تقريبا هي طبع فينا يعني, ده اللي بنكتشفه مع بعض عم عثمان انا وانت والله هو. طيب صباح الورد والياسمين عليك يا يوسف, على كل المستمعين. بخصوص الزنقه اللي بتتكلم عنها النهارده, دي مش زنقه, دي ظروف تشغيل مثاليه. بس هقول لك باختصار عشان احنا مخنا ساعات بيشتغل بمنطق, في خطر يعني تركيز وانجاز, وكمان في ناس كتير وانا منهم بصراحه سواء في شغل او دراسه, زي ما انت قلت يعني اتعودوا ان افضل شغل طلع مني كان تحت ضغط, فيقوم المخ يقول اه يبقى هي دي الطريقه الصح. منتظره اسمع اراء الناس, اكيد هنستمتع مع بعض. طيب هي دلوقتي بتقول, او هو دلوقتي بيقول, او لا دي هاجر دلوقتي بتقول ان المخ زي ما تقول انت بتعوده, فمن وانت صغير بتمتحن وبتدرس وبتاع, فبتبقى الدراسه صعبه عليك مثلا او حاجات كده, وبعدين بتلاقي نفسك قبل الامتحانات بتركز قوي من الضغط جدا وتبقى مقلق, فبتلاقي نفسك بتنجح. فمخك بيبدا يقول اه هي دي الطريقه اللي هو بيشتغل بيها, فخلينا بعد كده نخليه ياجل الامور, وبعدين هو كده هيطلع الشغل بتاعه في الاخر وبعدين ينجح. فمخك انت بتعوده. فهي دلوقتي هاجر بتقول لكم ايه رايكم في هي دي الطريقه اللي مخك المفروض بيشتغل بيها, ده توقعها يعني. فبتقول لكم ايه رايكم في اللي هي بتقوله ده, اما نشوف بقى الناس هتقول. يا هاجر انا ميال للموافق, انا موافق للي انت بتقوليه بصراحه. طيب كلامك صح جدا, انا بعمل اللي انت بتقوله بس مش التاجيل, لكن بطلع انتاج حلو لما اتعرض لضغوط ومش عارف السبب. عايز اسمعك من بدايه برنامجك, بس دي اول مره يبقى حظي حلو اسمعك, حلقه حلوه يوسف, بشكرك جدا. ده محمد شطط صح كده ولا ايه؟ قريتها صح؟ قول لي لو انا قريتها صح, بس هي تقريبا محمد شطط يعني. منور الدنيا محمد والله, ويا رب تبقى قاعد مبسوط معانا يا صديقي. طيب بقالي 4 شهور بتفرج عليك، بس اول مره ابعت لك بس بسبب انك دايما بتقول رقم الواتساب 1006 وهو 1000. فاهم، فهمت قصدك. ماشي يا روان، يعني المهم الحمد لله على السلامه، انت وصلتي ومحتاجين شغل مخنا اكتر من كده. وعدي عدي الارقام، هو المفروض 11 رقم. بس الحمد لله على السلامه يا رورو والله. وقولي رايك ايه في موضوع الحلقه. الشخص الملتزم يا يوسف فعلا ملتزم على طول، على فكره حتى لو اتاخر ممكن يتاخر حاجه بسيطه، والشخص المستهتر بيكمل حياته كده. ماشي، دي ساره زين. صباح الفل يا ساره. اللي انت بتقوليه منطقي، ماشي عندك حق، ولكن احنا ممكن يكون على حسب. يعني انا مايل للراي اللي انا قلته انا وجانا بصراحه، اللي هو لو انا متحمس، خلينا نجيبها دلوقتي في قعده او الخروجه، يعني ان انا متحمس للاشخاص اللي هقابلهم دول فهتلاقيني بجري جدا ويلا بينا وبتاع. لو مش متحمس لهم مش عارف ايه. طبعا بيبقى في عوامل تانية، يعني 100% مش ده العامل الوحيد في التاخير او في ان انا اوصل بدري، ولكن بيكون بنسبه كبيره ده، يعني هذا احساسي. طيب نهار جو، مسا مسا، احلى مسا على عيونك. انا لولو ولا هشام، بسلم عليك وعلى كل مستمعينك، بمسي على يلا انا حافظهم ايمان، هشام، منى ولا منى اختي، وبقول لها اكيد مش منى يعني، بس ممكن تكون منى مش عارف. وبقول لها اني بحبها جدا وبحب نجوم اف ام. بالنسبه لموضوع النهارده، لما بكون مسافره بحضر شنطتي في اخر لحظه. ومسا على حمودي زينهم ابن اختي، وقول له اني بحبه جدا. حمودي زينهم خالته لولو بتقول لك انها بتحبك جدا. صباح الفل عليكم جميعا والله. طيب صباح الفل على اشطر مذيع، تسلمين والله. اولا عايز اسلم على منى وآلاء. بالنسبه للموضوع الضغط عشان نحقق انجازات، ده مفهوم شويه وتعب تلاقي والحاجات دي، لكن انا بقيت الاحظ ان الواحد بقى بيتضغط في العادي في كل حاجه، مش عشان شغل او مذاكره، لا احنا مضغوطين لوحدنا كده. ومن اقل حاجه، انا مش عايز انكد بس ده شعوري، انا بعرف اتغلب على الضغوطات ايا كانت هي ايه الحمد لله. بس ليه اصلا؟ صدقي صح، ماجي بتسحلنا في قصه تانية. عارفة اكتشفتها فين؟ ما اعرفش بقى اخواتنا اصحاب اللي هم بقى مذاكرين بقى علم نفس وبادي لانجوج والحاجات دي. عارفة الفيديوهات يا ماجي اللي انت بتقلبي بيها على النت وتلاقي بتلاقي واحده او واحد قال لك وقف تقليب ثانيه واحده، تلاقي الدنيا في الهدوء ده كده، بطل تسكرول، فانت بتلاقي نفسك حاضر. عارف انت في سنه في الوقت كده في يومك بتسمع كلام اللي في الفيديوهات عادي، اللي هو يقول لك خد تعالى اقول لك في 30 سنه، هاجي معاك تقول لي في 30 سنه، مع انك الصبح ممكن تبقى مش طايق نفسك بس تعالى نكمل تاني. فالمهم تلاقي واحد ولا واحده كده تطلع لك في الفيديو بتقول لك ثانيه واحده اتنفسي، واجي اتنفس اتنين كنت محتاج اتنفس، هو انا كنت بتنفس كل ده؟ فتلاقي بتقول لك انت ليه كتفك عامل كده؟ لا نزل كتفك ريح، فتلاقي نفسك بتحركي جسمك، انا فعلا جسمي كان شادد. فتقريبا والله اعلم بكمل بقى في الفيديوهات دي بتسحر جدا، اللي هو الله ده انا فعلا ضاغط نفسي وعامل كده وقاعد بقى ماسك التليفون متشتت جدا وعامل فاهمه مضاغط جدا الدنيا. فانت عندك حق 100% في اللي انت بتقوليه. يعني انا لما انت قلتي الكلام ده افتكرت الحته دي، اللي هو قبل ما انام كده نايم على جنبي وماسك التليفون فلاقي كتفي ده عامل كده، فاجي نسال الموضوع اريح كتير. فاحنا ليه ضاغطين نفسنا؟ ده سؤال محتاجين نجاوب عليه في حلقات كتير، بس جدع ان انت جبتيها من الحته دي. ونقلب المزيكا. طب استنى انا ناسي حد. الو الو يا نور. ايوه يا نور، وطي صوت التلفزيون بالله عليك.
1: كنت بحاول انام.
0: عامله ايه يا نور؟
1: الو
0: ايوه يا نور سمعاني. ايوه اهلا وسهلا، وطي صوت التلفزيون بقى واسمعيني من التليفون نفسه.
1: ماشي انا وطي صوت التليفون. اولا حلو اني قلت اللي انت عامله ده.
0: تسلمي له والله يا نور، يعني ما تحرمش منك. لا نوطي صوت الصوت، يعني وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون، ركزي معايا في التليفون.
1: اوكي.
0: ولو عايزه تسمعي صوتك بعد كده انا كده كده موجود على سبوتيفاي، بسمعي الحلقه براحتك.
1: لا عادي.
0: ماشي طب حلو قوي، يلا قولي لي هل يعني موافقه على الموضوع اللي بنتكلم فيه؟ دردشي دردشي معانا في اللي احنا بنتكلم فيه النهارده.
1: لا بيبقى في حاجات مثلا انت بتخليها للاخر وفي حاجات بتخليها للاول.
0: يعني بيبقى ليه عندك شويه اولويات في اوقات كتيره، ففي ممكن ايه لو انا مقسم يومي في مشاوير كتير فبيبقى عندي اولويه ان انا هروح ده الاول وده وده وده، وبعدين ممكن اتاخر على صحابي بالليل فدول اولويه اخف شويتين مثلا، يعني صح؟ ماشي. أيوة. انت بتشتغلي يا نور؟
1: انا بشتغل محاسبه في شركه هندسه.
0: مش شركه هندسه، حلو. طيب هل بيبقى مطلوب منك دايما طبعا شيتات، وطالما محاسبه وحركات كده فطول الوقت في ارقام مطالبه منك ومحتاجه تعملي حاجات كتيره في اوقات معينه صح؟
1: ايوه.
0: هل في مجال ان انت تدلعي في التوقيت؟ يعني لو انت مكسله ولا حاجه، ولا لازم الكلام يجي في الميعاد المعين؟
1: لازم مظبوط،
0: لازم طبعا صح. هل انت طبيعتك اصلا في حياتك ان انت بتأجلي المشاوير، بتأجلي الشتات اللي ممكن تبقى عليكي في الحاجات دي؟
1: هو انا ممكن يعني اطنش بدماغي، انما انا دقيقه بالمواعيد خالص،
0: مركزه دايما في مواعيدك.
1: بس ممكن بقى لو في مثلا مش على مزاجي كده بطنش يعني.
0: لو الحاجة مش قوية ومش مهمة قوي،
1: مش داخلة دماغي.
0: مش داخلة دماغك. بس هل لو هي مش داخلة دماغك، ولا هل لو هي مش مهمة في المطلق، يعني ممكن تضايق حد بسبب تأخيرك ده، بس مجرد ان هو مش داخل دماغك الموضوع، ولا يعني الأولوية هنا تفكيرك بقى، اعجابك بالموضوع او لا.
1: ايوه بفكر في الموضوع، مثلا اروح ما اروحش، لا طنشي بقى.
0: فانت دايما حاطة أولوية لنفسك.
1: بص
0: والله
1: يا
0: جدع،
1: يوسف،
0: والله جدع
1: يا يوسف، انا الاول يعني انا طبعا كلمتك وحكيت لك عن الموضوع بتاعي
0: قبل كده. صح، حصل.
1: كنت انا بص يعني ما كنتش بفوت، ما كنتش بسيب غلطه.
0: ماشي.
1: يعني كنت بعمل المطلوب واجل من المطلوب كمان،
0: كويس،
1: والاخر ما استفدتش حاجه.
0: حصل.
1: فليه بقى اوقف حياتي؟ وانت برضو فادتني برضو بالبرنامج بتاعك،
0: شكرا.
1: وعطت لي افكار كتير. لا انا اللي بقول لك شكرا.
0: لا ده انا بشكر، ده انا كمان بشكرك، لان دي الناس هم اللي بيفكروا معانا، يعني انا مش لوحدي، فاهمه؟ بس الحمد لله.
1: الناس طبعا. ان انت عطتني فكره حلوه قوي، وخلتني يعني انا كنت فاقده الحياه خالص، كنت فاقده الامل، حتى كنت بفكر في الانتحار.
0: يعني لا، بعيدا عن ان شاء الله ما فيش الكلام ده خالص خالص خالص. شفتي الحياه طلعت مش، ما فيش اي حاجه مستاهله خالص، صح؟ واتبسطتي
1: اي حاجه
0: وضحكتي بعد كده، والدنيا رايقه وعادي.
1: وفكرت في حياتي، وما عدتش اصلا في حاجه في دماغي، يعني اي حد، ما عدتش شغله بالي بحد، بنفسي وبس.
0: بالظبط. جدع جدع، شاطره والله يا نور، واتبسطت جدا بمكالمتك.
1: تسلم يا رب.
0: انت عايزه اي حاجه؟
1: وبقول لك شكرا تاني.
0: العفو العفو العفو، ما تحرمش منك والله، ودايما تبقي مبسوطه كده. ماشي، يلا باي. نقلب المزيكا ونطلع، بس قبل ما اطلع بقى الفصل ده، عايز اقرا حاجه، هقرا الرساله كلها، بس ده اشرف هاشم كان قايل لي عايز اغنيه لشيرين يهديها لزوجته عيشه هاشم، صح ولا ايه؟ صح صح، ايوه هو اشرف هاشم. طيب انا هشغل اغنيه شيرين وهقرا الرساله بتاعتك، بس بعد ما نرجع من الفاصل. بس الاغنيه دي عشانك بقى، وعشان زوجتك الفاضله عيشه هاشم وبنتك منى. نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته، لسه رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38 350 22. بتسمع يوسف بركات وبس كده.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. وخليني اكمل اقرا الرسائل بتاعتكم لان هي كتير، فعايز على قد ما اقدر اكون خلصت عدد كبير من الرسائل. ان شاء الله نقرا كلها يعني. طيب خلينا نقول ايه بقى، نبدا برساله مين. صباح الفل يا جو، عايز اسلم عليك الاول. بص انا مجرب الاثنين، لما بتبدا بدري وبتخلص وانت مرتاح وكل حاجه مظبوطه، لكن دايما المخ عايز يرتاح اكتر وياجل كل حاجه بعدين عشان السسبنس برضه. طيب لو انت لسه بتنضم لنا دلوقتي ولسه بتفتح لسه فاتح البرنامج دلوقتي، فحب اقول لك ان احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، الا وهو فكره انت دلوقتي لما بتيجي تلاقي نفسك في حاجات كتير ممكن تكون بتعملها في حياتك، بس بتاخر دايما كل حاجه لحد ميعاد التسليم، لحد ميعاد الديدلاين بتاعها. فدلوقتي عمر بيقول ان انت ممكن تكون لما بتبدا بدري بتخلص وانت مرتاح وكل حاجه مظبوطه، لكن دايما مخك عايزك تكون في سسبنس، ساعتها بتقلب سوبرمان عشان بتبدا تشوف العواقب. وممكن وكمان فعلا زي ما بتقول في ناس بتكون عارفه ان هقدر اعملها وانا منهم، صباح النرجسيه، بس لما بتوقع خلاص بتبقى وحشه قوي، ومن الاخر ده تسويف ومحتاجين نتعالج. صح عمر، صح صح صح. طيب عمر كمان بيقول لي عن، استنى راحت فين، ثانية واحدة، ماشي خلاص. طيب خلاص نكمل بقى ونقرأ الرسالة التانية. صباح الخير يا يوسف، أنا ياسمين من الجيزة. أنا عن نفسي مش بحب الاستعجال في أي قرار مهم في حياتي. الصورة اللي أنت عاملها دي حلوة قوي على فكرة. ياسمين عاملة لي صورة AI برضو، جميلة جدا. تقول لي صباح الخير يا يوسف، أنا ياسمين بس مش بحب الاستعجال في أي قرار بتاخده، أو مش بحب الضغط عليا في حياتي، بحب أكون مستريحة ومش مضغوطة، وعايزة أغنية نانسي عجرم تكون فرفوشة. حاضر يا ياسمين، هشوف لك اغنيه نانسي عجرم تكون فرفوشه. صباح الفل يا جو، انا هبه، انا ملكه ان انا ازنق الشتات وترويقه العيد، وعندك حق احنا كلنا اللي بنعمله كده في نفسنا. كلامك خفيف على القلب، تسلمي لي والله. واخيرا قلتي اسمك، ازيك يا هبه عامله ايه؟ طيب ماشي، السلام عليكم، عامل ايه؟ معاك علي من اسكندريه، عايز اسمع اغاني تامر عاشور. حاضر هشغل لك تامر عاشور يا عم علي، ونخش على اللي بعده. صباح الفل يا جو، اجمل صباح في الدنيا، يا رب يكون كان يومك جميل. تسلمي لي والله، الحمد لله اليوم كان جميل. دي نوره سامي، صباح الفل يا نوره، مليون مبروك للمنتخب. طبعا الف مليون مبروك. هاي ازيك يا يوسف، انا ياسمين. شفت بقى، انا قلت ان مصر هتجيب 3 جوان. كانت توقعت، قالت 3-2، كانت قايله التوقع ان هو يبقى 3-2. ماشي حلو، انت اقرب. انا وانت تقريبا قريبين نفس القرب، انا قلت 2-1. لا تصدق انت اقرب مني لان الفرق كده نقطة جون. صح صح، لا انت اقرب، انت اقرب. شاطرة يا ياسمين. طيب اتمنى تشغل اغنية حسام حبيب. فين الاحتفال يا جو، انا زعلانة. احتفال ان ماشي، حاضر هشغل لك تامر حسام حبيب. كنت اقول تامر حبيب. طيب هشغل لك حسام حبيب، حاضر، من باب الاحتفال عشان النهاردة عيد ميلاد. خلاص انا اقوم، عرفت. طيب مساء الخير يا يوسف، انا نهله مامة نغم، يا رب تكون بخير، وبقول لها كل سنه وهي طيبه، وبطلب منك اغنيه حماقي الجديده اسمها نقاوت عيني. ايوه يا عم، لسه كنت بقرا الرساله بتاعتك يا نغم اهو، راحت مامتك دخلت معانا على السكه على طول. حاضر حاضر، هشغل لك اغنيه نقاوت عيني دي. طيب بحس دايما ان سبب في الموضوع ده اننا بنحس ان الموضوع قلب بجد والموضوع قرب، فبنقرر اننا نضغط نفسنا عشان نحقق الهدف، ودي وجهه نظري انا. شاهد اول مره شارك عموما، بس بحس دايما ان السبب في الموضوع ده. ماشي، هي بتكرر نفس الكلام. اهلا اهلا وسهلا بك يا شاهد مبدئيا، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره، وكلامك منطقي 100%، انت رجعت يا معلم. اهلا اهلا اهلا. ماشي، بحس انه تعود يا جو، مش غرور. ثانيه واحده، مش غرور، بس انا مش بحب اعمل كده يعني. استنى بقى عشان دي منا بعتلنا بقى ايه قصه. طيب بتقول لي بحس انه تعود مش غرور، بس انا مش بحب اعمل كده يعني. لو في وقت اسلم تاسك معينه بسلمها قبلها بوقت واشتغل عليها من بدري، يمكن لاني اتقرصت في الجامعه من موضوع زنقه الامتحانات دي، فبقيت ماشيه بالمبدا ده. مش في الشغل، في البيت كمان يعني. مثلا باجي الويك اند اطبخ الاكل واحطه في الفريزر يبقى على التسخين بتاع الاسبوع يعني. اول ما الجو اتحسن ما استنتش مناسبه عشان السجاد، لا كل يومين انضف البيت. حلو قوي، حلو قوي الكلام ده، جدع والله. وبعدين بتكمل بقى بتقول انا بختلف مع جنى، المفروض الالتزام بالمواعيد نابع من داخل الانسان، يعني خروج او دراسة او شغل كل واحد. الحماس مش واحد، بس الملتزم بيلتزم في الكل. ماشي يعني، ماشي، فاهم يعني، فاهم قصدك.
ماشي، هي وجهة نظر وتحترم، وكله وجهة نظر وتحترم. ازيك يا جو؟ انا بتفرج عليك من التلفزيون ومتابعك من بدري قوي، وبحبك وبحب برنامجك. شكرا جدا والله يا شاهد. اول مره ابعت لك، كان نفسي ابعت لك من بدري بس تليفوني كان بايظ. نفسي اسمع رامي صبري بس على التلفزيون، والشكل الجديد تحفه، التغيير مطلوب يا جو. تسلمي لي. هي اسمها شهود على الواتساب. فصباح الفل يا شاهد، وشكرا جدا على كلامك. طيب احنا كده معانا رامي صبري، يعني عليا كميه اغاني لازم احط. ماشي حاضر. صباح الخير يا جو، اهلا مسا على التيم كله. على حسب المزاج، لو عايز اروح المشوار هروح، لو مش عايز بكسل. ماشي حلو. ده احمد خلف. ان احنا بنكسل حاجه، وان احنا بنكون بنأخر الموضوع. طيب تعالوا بقى نعمل ايه. مش عارف اغنيه، لقيتها اخيرا، لقيتك. ماشي، في اغنيه كده مش عارف راحت مني فين. دلوقتي احنا عندنا كذا اغنيه المفروض نشغلها. في حد هنا بقى بيقول لي ايه، انا دي اللي كنت قريتها قبل ما ندخل على الهواء، يا ريت نسمع اغنيه لسامو زين. نظرا ان الطلب ده ما بيطلبش كتير، تمام، فانا هشغل سامو زين. وفي اغنيه معروفه لسامو زين، هو ليه اغاني كتير حلوه وكل حاجه، ولكن كان في اغنيه معروفه قوي، فممكن تكون دي اللي جت في بالك. فاقعد ثانيتين كده، يعني ايه، عقبال ما انا عامل نفسي بلم الدنيا وبظبطها عشان هنطلع فاصل. حاول تجمع عني اغنيه. استنى، انا ممكن اعمل حركه حلوه برضه، ممكن اعمل كده وممكن اعمل كده واشوف هل افتكرتوها ولا لسه. تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015 5955 1006. ما تروحوش في اي حته، نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا تاني من الفاصل وجبنا الاغاني اللي انتوا عايزينها, بس ما كنتش بقرا الرسائل بتاعتكم عشان نسمع الاغنيه ونرجع تاني وبتاع. فخليني اقول ايه بقى اللي كان طالب بسامو زين. السلام عليكم, ازيك يا يوسف, كيف الحال؟ اهداء الى زوجي العزيز صلاح ابو جنى والشفاء العاجل, يا رب يكون دايما بصحه وعافيه, واهداء الى اولادي بالنجاح والتفوق المستمر. في الاخر قالت لي يوسف اول مره اطلب منك اغنيه وتشغلها, انا كده هتغر خلاص مش هشغل لك اغنيه. طيب خلاص تعالوا, كان في برده رساله تحت انا ما قريتهاش وكنت شغلت الاغنيه برضو على طول وقلت هقراها لما ارجع اهي. ايوه والله لسه فاكر اهو لسه فاكر. طيب السلام عليكم, اخبارك ايه؟ جو وجهه نظري ان الدش اللي عمله حسام حسن بين الشوطين هو اللي رجع اللاعبين للمباراه. ما تنساش ان مصر هزمت الفرقه دي من كام شهر, فبينهم وبين نفسهم استسهلوا الماتش وافتكروا ان الماتش ده مضمون وده مش صح نهائي. طبعا حسام حسن معروف بقوه شخصيته وعمل الصح معاهم, واكيد لان ما حصلش تغير ظبط ادائهم ماشي, وعقولهم عشان كده رجعوا تاني للماتش عشان مصر وجمهور مصر وعشان نفسهم. قيس على كده كل حاجه, احنا كمصريين بنحب الضغط عشان نعمل كل حاجه بضمير وبذمه, عشان كده بنقول ايه ترويقه رمضان ترويقه العيد, فبناجلهم يعني هنلم المنهج عشان مفيش وقت, كل ده ضغط ضغط, ومن غير ضغط مفيش نتائج. ده اشرف هاشم, وكنا بقى شغلنا اغنيه شيرين, فانا قريت الرساله يا ريس والدنيا رايقه كده جدا جدا جدا. طيب في بقى رساله بتتبعت على 1006 اللي هو الرسائل بتاعت التلفزيون بتاعت التليفون نفسه بتاعت زمان دي, ما باخدش بالي فانا اسف يعني. فصباح الخير يا يوسف, انا فرح من مطروح, كل عام وانتم بخير, منور نجوم اف ام. شكرا ليكي جدا يا فرح, اهلا وسهلا بيك, شكرا. ده في بقى ايه, دي الرساله اللي بعتت على 1006 اللي هو ايه الرسائل نفسها بتاعت التليفون نفسه يعني. في صوت ولا انت الدنيا تمام؟ ماشي. طيب ازيك يا جو, انا مش عارفه ليه فعلا بنعمل كده في نفسنا وانت بتسال. افتكرت من يومين بالظبط كانت خالته جايه, فماما من قبلها بساعتين, يلا يا مروه شيلي كذا من الصاله وشويه واعملي كذا عشان الصاله تتروق, وانا حاضر قبلها بشويه هعمل, حاضر قبلها بشويه هظبط الصاله وهكذا. فتلاقي في الاخر اتظبطت والدنيا رايقه, بس لازم نضغط نفسنا صح يا مروه. طيب ممكن اضغط نفسي, ممكن اضغط على نفسي لو الحاجه دي هتفيدني وهلاقي بوزيتيف ريزلت, لكن لو مع الاشخاص اللي دايما بيحبطوا مني بنسحب فورا, لان الاولويه ليا ولصحتي اكتر. وجهه نظر روان وصح 100%. طيب ده صباح الجمال بقى يا جو, الف مبروك لمنتخبنا المصري, بجد كانت مباراه عظيمه, وفعلا نفسي اعرف كابتن حسام حسن عمل ايه فيهم بين الشوطين. اما بالنسبه لسؤال الحلقه فاعتقد ان احنا بيبقى عندنا ثقه في نفسنا اننا هنعرف نعمل كل حاجه في وقت بسيط, فاللي هو ليه نوجع دماغنا من دلوقتي لما احنا ممكن نخلص الدنيا قبلها بيوم. انا لحد دلوقتي بتجيلي احلام اني قبل الامتحان ولسه ما فتحتش الماده, ببقى خايفه بسبب اللي كنت بعمله في نفسي وانا بدرس, بس الحمد لله خلصت دراسه. طب كويس كويس, هتلاقي في ناس على فكره ده قصه الاحلام دي قصه كبيره, استنى هنتكلم فيها في مره. دي من الحلقات انا متحمس لها جدا, ده انا عامل لكم شويه حلقات, اصبروا بس عليا وربنا كده يدينا العمر هروق عليكم, بس اصبروا عليا ثانيه واحده بس. ايه كان في رساله كنت عايز اقراها برضو مش عارف راحت فين. طيب نكمل. طيب ماشي, دي برضو نفس الشخص اللي لسه نازل كوكب الارض جديد بيقول لي طب ما مش عارف ايه, فلا ملناش دعوه بيه. نقرا تاني. ازيك يا يوسف, اخبارك ايه؟ انا منى عايز اسلم عليك وعلى ماجي, يا رب تكونوا بخير. فطالبه منك يا ريت لو اغنيه لجورج وسوف. يا منى ما تقلقيش, جورج وسوف هيبقى معانا بس في اخر الحلقه. بالنسبه للسؤال الحلقه, هو الحوار ان احنا ان كل البشر عندهم دايما حته التسويف, ان كل حاجه بنحب ناجلها, فده بقى ممكن بيخلينا تعودنا ان الضغط هو اللي هيخلينا نطلع احسن ما عندنا. ان حتى تلاقي دايما حته انا هبدا التاسك لما الساعه تيجي بالظبط, او هبدا الدايت لما يجي اول الشهر او يوم السبت, لحد ما تزنق ونضغط ونطلع احسن ما عندنا. ده اللي بيحصل فعلا. طيب هي دي بقى الحاجات اللي انا بحبها. دي غاده غلاب, اول مره تبعت لنا برضو, ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. اسمعوا بقى غاده قايلة ايه. في علم النفس في علاقه بين مستوى الضغط الاسترس ومستوى الانجاز. لو مستوى الاسترس قليل جدا, لو مستوى الضغط يعني قليل جدا, ممكن ينتج عنه احساس بالكسل او الملل, وبالتالي بيسبب ضعف الانجاز, زي اللي عنده امتحان بعد شهر مثلا. لو مستوى الاسترس متوسط لدرجه معينه, ده ممكن يسبب تحفيز للشخص انه يشتغل وينجز مهامه بطريقه افضل, زي اللي عنده امتحان بعد كام يوم. لو مستوى الاسترس ده عالي جدا وتخطى الدرجة المتوسطة ممكن يسبب مستوى قلق وتوتر عالي، وممكن أغراض جسمانية أخرى، وده بيسبب ضعف الإنجاز. زي اللي عنده امتحان الصبح وما ذاكرش حاجة في المنهج، ممكن من كتر الضغط والقلق ما يجمعش صفحتين على بعض في ليلة كاملة، عكس اللي مخلص وبيراجع المنهج كله ليلة الامتحان. جدع غدا، كنتش متخيل ان انا فكرة ان انا ما اقرأ لكوش الحاجات بتاعت علم النفس اللي انا جايبها معايا ديت، افتكرتكم. ماشي، طب كويس، ده فتح مساحة اكتر ان انتوا تقولوا. ماشي، حلو، شكرا غدا جدا على الرسالة دي بجد، وحلو قوي. طيب، بصراحة الواحد لما بيبدأ بدري احسن، بتحس نفسك مرتاح كده. انا كنت دايما كده ايام الشغل بصراحة. بالنسبة لموضوع ترويقة العيد، انا كنت الاول افضل مستنية اليوم اللي وقفه وبلاقي نفسي مضغوطة، وكنت بتعب دايما واقضي العيد في السرير، بس الحمد لله ما بقتش بعمل كده. ببدأ اظبط البيت قبل العيد بكام يوم. بالنسبة للخروج، بحبش الخروجات المفاجأة، ما بحبش الاستعجال حتى في اللبس، ممكن ارفض الخروج لو جات لي فجأة، بحب اخد وقتي في كل حاجة. بصراحة انا شايف ان دي حاجة كويسة، ده الصح جدا يا نور، انا متفق معاكي 100%. استنوا بقى عشان حمد المصري هيجري ورايا، بيقول لي صباح الجمال والطاقة الإيجابية، أنا مليون مبروك لأم مصر، لمصر أم الدنيا. اللوكي جامد جدا عليك ما شاء الله، حبيبي يا عم حمادة والله. كان إيه بقى عمال إيه يقول لي إن هو عمال يرن علي على الواتساب وما بردش عليه، حقك على عم حمادة، منور الدنيا. هاي، أنا ندى إبراهيم، أول مرة بعت بس متابع النجوم في أمن زمان، بجد بحب البرنامج ده قوي ومواضيعه جميلة جدا، ممكن أغنية للشامي بليز؟ حاضر. وبالنسبة لي اللي بيعمل كده معايا، بيعمل كده معايا الظروف، يعني لو تأخرت في اني اعمل حاجة بيكون بسبب ان في حاجة عطلتني، بس انا لو بيدي هعملها في وقتها اكيد. وبجد اللوك جدا تحفة، شكرا يا ندى جدا، دي ندى ابراهيم. طيب، كان في اغنية مطلوبة الا وهي اغنية نقاوة عيني، نظرا لان عيد ميلاد نغم النهاردة وما جبتش اغنية اللي نغم عايزاها لسه، عشان مامتها هي اللي طلبت، ولا جبتلك الاغنية اللي انت عايزاها مش فاكر. طيب، المهم مامت نغم كانت عايزة تشغل لها اغنية نقاوة عيني، نسمع نقاوة عيني ونرجع تاني على طول.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
6: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه مكملين مع بعض وبنتكلم عن فكره ان احنا كل حاجه بناجلها، كل حاجه بنسوفها، وبنخلي دايما ان احنا بنعمل الحاجه دي في ميعاد الديدلاين نفسه قبل الميعاد بحاجه بسيطه وحاجات كده. ولكن غدا غالب سخنت الحته اللي جوايا السكريبت والحركات، فجابت لي ايه؟ جابت لي حته من علم النفس وبتاع، فانا مش هسكت، لازم ارد عليها بعلم النفس برضه. فانا مجهز يا استاذ، مجهز. علم النفس التأجيل لآخر لحظة هو لعب بالنار. تعالوا بقى نشوف ايه القصة. الدراسات النفسية بتقول ان في سلوك اسمه المماطلة النشطة، معناه ان في ناس ما بيعرفوش يركزوا او يطلعوا اي ابداع عندهم غير لما يحسوا ان الديدلاين قرب، او يكون في ديدلاين ويحسوا بالخطر ان هو الديدلاين ده داخل عليهم. الضغط ده بيحفز الدماغ وبيخليها في اعلى حالات النشاط. عشان كده في عالم نفس شهير اسمه بيرس ستيل قاعد يدرس الحكاية دي وسماها معادلة السلوك. الراجل بيقول ان العقل البشري بطبعه بيموت في المكسب السريع اللي بدون مجهود كبير، وبيبعد جدا جدا جدا عن اي شغلانة تقيلة او مملة. فطول ما المعاد لسه بدري، فهو شايف ان عقلك هيفضل في حالة انتخى وتراخي ومقتنع تماما ان الدنيا مش هتطير. لكن اول ما الديدلاين يقرب، العقل فجأة بيبدأ يحس بالخطر، وهنا بتطلع القوة الخارقة اللي تخليك تاكل النجيلة زي ما بنقول على اللعيبة يعني، ونخلص كل حاجة في أسرع وقت. الدراسات برضو حطت إيديها على جرح تاني اتكلمنا فيه، وهو وهم التفاؤل. الباحثين لقوا أن ملوك التأجيل دايما بيبقوا رومانسيين بزيادة هما بيخططوا، بمعنى فاكرين الدنيا هتبقى لوز واللاب مش هيفصل، وفاكرين أن عادي يعني، ما أنا لسه فاضلي 3 ساعات على الامتحان، طب ما عادي يعني، ده أنا لسه بدري على فورمة السادة، لسه فاضل شهرين على الساحل لما نروح مش عارف المصرف حاجة كده. فطول الوقت الواحد بيتعامل مع التاسكات بتاعته برومانسية. فالدراسة بتسمي ده اسمه خطأ التخطيط، لأننا بنقدر الوقت بعواطفنا مش بالواقع. وكمان في عامل نفسي خطير ألا وهو ان احنا بنبقى خايفين من الفشل، فبنأجل البداية كنوع من الهروب. يعني عقلك بيضحك عليك وبيقولك اتقل تاخد حاجة نظيفة من الآخر، وهو في الحقيقة بيهرب من المسؤولية. لكن الأبحاث كلها بتقول إن الشغل تحت ضغط اللحظة الأخيرة، رغم إنه بيطلع معجزاته بيبسط الناس جدا منك لو أنت عملت فعلا حاجة كويس، إلا إنه هو خطر جدا وعامل زي اللعب بالنار. ليه بقى؟ لأننا كان ممكن نخرج من الماتش خسرانين لو ربنا ما كرمناش في الشوط التاني، كفكرة إن إحنا أوريدي لبسنا جون يعني في ماتش مصر اللي فات. لأن التأجيل بيحرق أعصابك بالبطيء وبيخليك دايما عايش في التوتر اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، وكمان لأنك مش ضامن المستوى اللي هتطلعه في الآخر. جايز تأجل شغلك لآخر لحظة لكن تعمل شغل المستوى مش أحسن حاجة. طب إيه الحل؟ الحل مش إننا نلغي التاتش المصري بتاعنا الرايق الجميل ده اللي هو يلا بينا نخلي الموضوع يجي في الآخر، ولكن بالعكس دي حاجة بتميزنا إن احنا محتاجين نلعب مع عقلنا لعبة ذكية، لعبة هقول لكم عليها ولكن كمان شوية خلينا لما نخش الفقرة التالتة. طبعا انت هتبقى بتقولي احنا تهنا في الفقرات، ما بنبقاش ايه، ما بنقولش الفقرات من البداية الحلقة زي ما بنقول، قلت اغير لكم بصراحة. لكن دي كانت فقرة العلم نور، واتكلمنا عن حتة العلم النفسي في الموضوع بتاع الحلقة بتاع النهاردة. ولكن عشان النهاردة كان في اغنية مطلوبة مني بقالها شوية الا وهي من نغم، كانت طالبة حسام حبيب اغنية في كلام، فنطلع نسمع في كلام ونرجع تاني نقرأ شوية الرسائل، بعدها نتكل على الله بقى.

ورجعنا من الاغنيه يعني وسمعناها مع بعضينا. وخليني اقول لكم على حاجه سريعه الا وهي نخش على الفقره الثالثه اللي هي شيفت ديليت. والنهارده عايزين نعمل شيفت ديليت لفكره او نمسح الفقره دي. هدفها عموما نعمل حاول نتخيل حياتنا من غير حاجه معينه. طب نتخيل حياتنا في مره من غير حاجه ماديه زي التليفون سوشيال ميديا حاجات دي. الحلقه الثانيه ممكن نكون بنتخيل حياتنا من غير حاجه معنويه لو هي الضغط التوتر العصبيه الضيقه والحاجات دي. فكل اربع بنتخيل مع بعض ان احنا بنمسح حاجه من حياتنا. فالنهارده عايزين نعمل شيفت ديليت او نمسح نهائيا فكره ان احنا ما نزنوش نفسنا في التوقيتات تاني. ففي روشته سريعه كده بعد التفحيص واللي مش عارف ايه ودورنا كتير وحركات لقيت ان في ثلاث خطوات تعالوا نجرب نعملهم كلنا ممكن يفرقوا معانا. ممكن تكون انت ما سمعتهمش قبل كده ممكن تكون سمعتهم بس تعالى نفكر فيهم بشكل عملي. الا وهم اول حاجه اخترع لنفسك ديدلاين وهمي. لو الديدلاين الحقيقي يوم خميس مثلا حاول تقنع مخك ان هو يوم ثلاث كده انت هتضحك على الانذار اللي في مخك وهتحاول على قد ما تقدر تقنع مخك ان هو يبقى يوم ثلاث فعلا ان الديدلاين ده يوم ثلاث. هيبدا الالارم يجي لك واحساسك بالتوتر والادرينالين يعمل اللي انت عايزه ده بتاع ان احنا مش هنعرف نشتغل غير لما نبقى مضغوطين هيجي لك من يوم الاثنين وده لسه بدري. فهتلحق على قد ما تقدر تخلص الشغل بشكل كويس بدل ما تيجي احسن ما تيجي بقى يومها الصبح قبلها بساعتين ثلاثه اللاب يفصل ولا الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل لك فتلاقي نفسك مش عارف تخلص حاجه خالص. تاني حاجة الا وهي بدل ما تبص على اي شغلانة او تسكاية ان هي جبل كبير جدا لو انت هنقول ان الديدلاين بتاعك ده مثلا اسبوعين قسم ان كل يومين في حتة معينة هتتاخد. فلو هما مثلا 14 ورقة وهم معاك 14 يوم يا باشا ما تضغطش نفسك قوي حاول تخلي على قد ما تقدر ايه يعني نص ورقة في مش عارف ايه وكل يومين ورقتين ورقة يعني حاول على قد ما تقدر تخلص تسكات وقسمها حتت حتت. تالت حاجة الا وهي قاعدة الخمس دقايق ودي صايعة جدا بقى عجبتني بصراحة وانا بصرش كده وبفكر لقيتها ايه دايما اصعب لقطة في اي شغلانة بتكون البداية الله اعلم انا هبدأ ازاي طب هبدأ امتى طب هعمل مش عارف ايه وبتاع. اضحك على مخك تاني واتكلمنا في حلقات كتيرة قبل كده ان فكرة ان انت مخك ده حاول على قد ما تقدر تحاول تحايله زي عيل صغير ما ترفضش رفض قاطع عشان ما يجيش عكسك ويوديك في ده. قاعدة الخمس دقايق دي عبارة عن ايه؟ اقنع مخك يا باشا ان التسقية دي هتبدأ انا هشتغل خمس دقايق بس عليها وبالمنبه هحط منبه جنبي كده هركز بس في التسقية او الحاجة اللي مفروض اقرأها كتاب بقالي كتير ما قريتهوش حاجة مفروض افكر فيها ما عملتهاش بقالي كتير. حاول على قد ما تقدر اقنع مخك قول له يا باشا طالما انت شايف ان الموضوع كبير وانا مكسل وحاجات كده انا هقعد خمس دقايق بس اشوف الدنيا رايحة فين. ساعتها لما تظبط المنبه مخك يبقى فاهم ان مفيش ضغط خلاص ده هم خمس دقايق يعني وهيخلصوا. لما تبدا وتقرا وتدخل في الموضوع فعلا مخك هيبدا يدخل في المود بتاع الحاجه اللي انت بتقراها دي. فواحده واحده انت كده كده عارف بقى القصه وبتاع فايه فوقك بقى من خمس دقايق يا تكمل زي ما تكمل يا تاخد وقت تاني زياده يا تقول هكمل بعدين بس المهم ابدا البدايه. فدايما بتبقى عشان البدايه هي اللي بتكون من اصعب الحاجات. خلينا نقرا كام رساله في الاخر نسلم على الناس ونحاول نقرا شويه وبعدين ايه نمشي. مساء الفل يا برنس معاك محمد نادر بمس عليك من مدينه بدر. ماشي هنتكلم في ماتش ايران بكره لان بكره الخميس انا ان شاء الله هكون معاكم برده من الساعه 12 للساعه 2 بالليل وهيكون ايه قبل الماتش بيوم فخليني اتكلم معاكم بكره ونشوف توقعات الناس وبتاع طالما ايه الناس اتبسطت لما بنتوقع. المره اللي اتكلمت فيها في توقعات كسبنا فعايزين نشوف بقى قد ايه. طيب ده رقم ده محمد نادر قال لي اسمه صح. طيب بالنسبه لموضوع الحلقه انا بحب ادي لكل حاجه وقتها جدا جدا عشان انا بتوتر من الضغط ودي حاجه مش صح لا نفسيا ولا صحيا بس كل حاجه بتاخد وقتها ودي افضل حاجه. صباح السكر انا كوكي بسمع البرنامج بتاع حضرتك من المنصوره واول ما اتواصل مع اول مره اتواصل معاك والحلقه تحفه جدا شكرا ليك يا كوكي جدا وصباح الفل عليكي انت وكل اهالي المنصوره. ماشي مين تاني سريعا سريعا سريعا انا اتفق مع راي علم النفس ده يحيى محمد. ماشي هو يعني ناس عملت دراسات وبتاع عشان احنا اكيد مش هنيجي يعني نرفض يعني فاهم بس جدع يا يحيى فعلا. طيب يعني انا ياسمين كنت بتابعك على الراديو بس دلوقتي بتابعك على التلفزيون بصراحه مواضيعك متنوعه ومهمه يا ريت ما تنساش اغنيه نانسي عجرم تقريبا مش هنلحق تقريبا مش هنلحق ولكن انا معاكي بكره نشغل نانسي عجرم واللي انت عايزاه كله. طيب خليني اقول لكم ايه بقى نعمل كده ونعمل كده. بالمناسبه كان في حد طالب رامي صبري هتبقى بعد البريك اللي جاي فخليكي فاتحه نجوم في ام هتلاقي اغنيه حلوه كده لرامي صبري انا حطيتها يعني نعمل كده ودي مزجت الفتاه. وصلنا لنهايه الحلقه اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه على قلوبكم اتمنى الموضوع اللي اتكلمت معاكم فيه النهارده هو شغل شويه من مخكم خلاكم شويه تقفوا قدام نفسكم في فكره ان لا والله انا طلعت كويس لان احنا ساعات ممكن يكون بنعمل حاجه كويسه في حياتنا
بس ما نقولش نفسنا فبنبقى فاكرين نفسنا وحشين مع الباقي ولا تايهين مع الباقي. لا انت النهارده ممكن تكون واجهت نفسك وقلت لا والله ده انا بوصل في مواعيدي مظبوط وبظبط دنيتي وبتاع. ولو انت كنت من الناس اللي بتاجل حالتك يعني الحاجات اللي وراك زي حالتي وزي ناس كتيره, فحب اقول لك ان الروشته بتاعت الثلاث حاجات دول اللي هي اول خمس دقايق الفيك الارم دي, وتاني حاجه فكره ان انت تحاول تقسم التاسكات دي حتت بسيطه والحاجات دي, فحاول على قد ما تقدر تكون في الاخر تعمل الحاجه. برضو خلينا نقول ان في جانب ايجابي الا هو ان احنا كده كده بنتكلم في ان احنا في الاخر هنعمل حاجه, بس احنا كل ده بنتكلم فيه عشان ما تضغطش نفسك وعشان ما تتوترش. ممكن تبقى بتعيش حياه افضل بكتير جدا وتعمل حاجات اكتر بكتير في وقتك بدل ما انت زنق نفسك بس في حته تسكايه معينه او حاجه ومأجلها وقاعد اسبوعين بتفكر فيها من غير ما تبدا فيها وحاجات كده. اتمنى تكونوا انبسطتوا, اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه. انا انبسطت جدا بالرسائل, انبسطت جدا بكل حاجه. ان شاء الله اشوفكم بكره يوم الخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل حلقه جديده. لكن جهز لي بكره نفسك ليه؟ لان بكره يوم الخميس, يعني انت اللي هتتكلم اكتر بكتير, انت اللي هيكون عندك الموضوع. كميه الناس بتقعد تكلمني طول الاسبوع, يا يوسف انا عايز اتكلم في موضوع مختلف عن الحلقه, يا يوسف انا عايز اقول مشكله, يا يوسف انا عندي فكره, يا يوسف انا عايز اواجه الناس مش عارف ايه. يا باشا يوم الخميس معمول عشانكم كده كده كل ايام, ولكن الخميس انتوا اللي هتتكلموا اكتر. تصبحوا على الف خير, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: وشوطه من بعيد حلوه جوه الجول. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطر

الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.